بعيدنا نعود أول ما نتمنى نعدي أي حلول. حبيبي أنا روحي طيف حواليك بتلمسه بعينيك وتحسه بشعورك.

0: الراديو 90 90 هواها مصري.
1: رباه

أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: الراديو 90 90 هواها مصري.

صباحك ومطرحك كل يوم من الحد للخميس من 7-9 الصبح مع أحمد يونس على الراديو 90-90. هذا البرنامج برعاية المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190-190. دعمك إنقاذ حياة.

من 9 ل 10 الصبح على الراديو 90 90. هذا البرنامج برعاية اندرايف. اندرايف انت مش شغال عند الابليكيشن، انت شغال لنفسك. وبرعاية موهيتو بيتش، اكتر من اللي جاي عشانه. في التسعين مع إبراهيم عبد الجواد من الحد للخميس من 10 ل 11 الصبح على الراديو 90 90. لإعلانك على الراديو 90 90، ابعت على 90 90@radio-9090.com أو اتصل على 33-23-571. الوكيل الإعلاني شركة ليون ميديا.

0: أهلا بكم في الدقيقة الأولى من السابعة صباحا مع وفاء شغبور.
1: وزير الخارجية بدر عبد العاطي ونظيره السعودي فيصل بن فرحان أكد خلال اتصال هاتفي أهمية الوقف الفوري للأعمال العسكرية في المنطقة وضرورة تغليب الحلول السياسية. كما توافق الوزيران على أهمية صون حرية الملاحة وفقا لقواعد القانون الدولي ورفض أي محاولات لإعاقة المرور في الممرات المائية الدولية. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أكد أن بلاده ستستأنف الحرب بشكل واسع نطاق على إيران ما لم تحصل على 100% مما تريده في المفاوضات. يأتي هذا بينما ذكرت مواقع إخبارية أن ترامب قرر تأجيل توجيه ضربات يومية إلى إيران لإتاحة مساحة أكبر للدبلوماسية. وأضافت أن الجيش الأمريكي يواصل إعداد خطط تحسبا لاحتمال استئناف العمليات العسكرية واسعة النطاق. مصادر إقليمية ذكرت أن المحادثات بين عمان وإيران بشأن إعادة فتح مضيق هرمز قد أحرزت تقدما، وكان مسؤولون عمانيون قد وصلوا أول أمس إلى طهران لإجراء محادثات حول هذا الملف. وتزامن هذا التواصل الدبلوماسي مع قرار الرئيس دونالد ترامب بتعليق القصف الأمريكي للمدن والمواقع الإيرانية. الكويت أنفت التقارير التي أشارت إلى مشاركتها في العمليات العسكرية ضد إيران، مشيرة إلى أن هذه التقارير باطلة جملة وتفصيلا. أكدت الكويت أن موقفها كان ولا يزال ثابتا وواضحا في ظل الأزمة الإقليمية الراهنة، وهو يرتكز على احترام القانون الدولي وعلاقات حسن الجوار وتسوية النزاعات بالوسائل السلمية. اقتصاديا، وزير البترول والثروة المعدنية كريم بدوي أعلن أن إنتاج مصر من البترول الخام سجل أعلى مستوى له منذ نحو عامين، مؤكدا أن ذلك يعكس نجاح استراتيجية الوزارة في تحفيز الاستثمار وزيادة الإنتاج المحلي من خلال سداد مستحقات شركاء الاستثمار وتكثيف أنشطة البحث والاستكشاف. ورياضيا، المنتخب الوطني للقوس والسهم حصد 3 ميداليات ذهبية في منافسة أمس بالبطولة الإفريقية 15 المقامة بالجزائر. لمزيد من التفاصيل والاستماع للراديو 99 زوروا موقعنا مبتدأ.com. درجة الحرارة في القاهرة الآن 25.
0: الدقيقة الأولى، صوت الخبر.

0: صباح الخير.
1: صباح الخير على راديو 99.9.
2: الراديو

0: صباحك ومطرحك مع أحمد يونس على الراديو 99. هذا البرنامج برعاية المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190-190. دعمك إنقاذ حياة.
1: من طوارئ قصر العيني معاكم النهاردة في جولة المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190-190. أكتر من 10 سنوات إنجازات وتطوير وأجهزة جديدة ومستلزمات. أجهزة كتير بنشتريها ومرضى كتير القصر بيستقبلهم كل يوم. مكملين معاكم ومكملين التطوير بيكم. ادعمنا عشان نقدر نكمل ونجيب أجهزة تاني على حساب 190-190 بكل فروع بنك مصر والبنك الأهلي والتجاري الدولي إنستا باي وفوري كود 9137.
0: اسمع الراديو 90-90 في أي مكان من على موبايلك من أبليكيشن الراديو 90-90. نزل الأبليكيشن من أب ستور أو جوجل بلاي. اسمع وعرف كل جديد على الراديو 90-90.
1: من طوارئ قصر العيني معاكم النهارده في جوله المؤسسه المصريه لدعم الطوارئ 190-190. اكتر من 10 سنوات انجازات وتطوير واجهزه جديده ومستلزمات. اجهزه كتير بنشتريها ومرضى كتير القصر بيستقبلهم كل يوم. مكملين معاكم ومكملين التطوير بيكم. ادعمنا عشان نقدر نكمل ونجيب اجهزه تاني على حساب 190-190 بكل فروع بنك مصر والبنك الاهلي والتجاري الدولي انستا باي وفوري كود 9137.

0: صباح الخير، صباحك ومضح على راديو 90 90.
1: صباح الخير، صباح الفل، وبداية أسبوع جديد، وصباحكم مطرحك يرحب بيك أيها الصبحاوي الجميل والصبحاوي العسل في حلقة جديدة وبداية أسبوع جديد. إن شاء الله تستمتعوا معنا وصباحكم حلو وعودة من اللونج ويكند. يا رب تكونوا اتبسطتوا ولو حتى ارتحتوا شوية، زودتوا جرعة الأنتخة. 35-25 دي درجة حرارة في القاهرة، اسكندرية 30-23، الإسماعيلية 36-25، شرم الشيخ والغردقة 39-27، أما العريش ف 32-22. صباح الفل، فلنبدأ معا.

0: يا عم بقول لك صباح الخير.
1: وانا بقول لك صبحاوي على طول.
2: اظبط ساعتك دايما معانا ساعة صباحك ومطرحك على راديو 99 FM.

Akrobatik.

0: إكسير السعادة مع أحمد يونس.
1: كثير سعادة بيقول لك جاي لنا من رجل 80 تخطى 80 سنة، ربنا يديله الصحة ويدي كل أهلنا وكل كل كل كل أكبر أصغر الصحة. بيقول لك افتكر أن 80% من نجاحك في شغلك متوقف على قدرتك في التعامل مع الأشخاص. ما تتوقعش أن الحياة لازم تكون عادلة خالص، يعني لو قالوا لك أنها كده على طول الخط ضحكوا عليك يا ولدي. لما تلعب مع الأصغر سيبهم يكسبوا واستمتع بفرحتهم لما يكسبوا. خلي عندك عادة انك تعمل دايما حاجات بسيطة حلوة مهما كانت صغيرة تفيد وتساعد الناس اللي حواليك بيها، وبالتالي هتفيد المجتمع كله. احتفظ بنوتة صغيرة وقلم جنب سريرك، لان الافكار الروعة دايما مش بتيجي غير وانت نايم على السرير، وممكن بعد 3 بالليل وانت في عز النوم. تجنب التعليقات الساخرة على قد ما تقدر، ولا تقولها على حد، ولا تسمح لحد يقولها على حد قدامك. ليك متواضع وعرف ان في حاجات تم انجازها من قبل ما انت تتولد حضرتك. انت بطل ومثل اعلى لشخص واحد في الحياة على الاقل. افتكر ده كويس. ما تضيعش اي فرصة ممكن تقول فيها كلام حلو لحد يفرق يومه. يعني كده في بداية اليوم ما تضيعش الفرصة انك تبسط حد دلوقتي بكلمة حلوة، بصباح فل، بصباح جميل، بكلام حلو كده يخلي حد كده يبدأ الاسبوع هو قلقان ومضغوط ومخنوق، بس انت تكون السبب في انه يومه يبقى حلو. يا حلو انت، خليك بسيط، اتعامل ببساطة في كل جوانب حياتك. ابتسم وانت بترد على التليفون، خلي الو بتاعتك فيها ابتسامة كده، هيبان، بيبان على فكرة، بيبان. خليك انت صاحب قرارك، ما تخليش حد يختار لك، يساعد يقول رأيه لكن يختار لك لا. خليك مسؤول عن اسلوبك، ما تقلدش حد ولا تخلي حد يختار لك اسلوبك. ادي للناس فرصة تانية، بس التالتة لا. ما تفقدش الأمل أبدا في أي حاجة مهما حصل. المعجزات بتحصل على فكرة ومستمرة. أيوة أنت لو قعدت فكرت دلوقتي، أيوة أنا كان في معجزات كتير حصلت وحاجات غريبة قلت ده أنا لو حكيتها لحد مش هيصدقني. اهدأ، ما تعصبش، مفيش حاجة مهمة بالقدر اللي يخليك تفقد أعصابك أبدا. صباح الفل، أنت معانا؟ صباحك مطرحك؟ راديو 90 FM.

النهاردة اليوم العالمي للعم والعمة والخال والخالة، كل سنة هم طيبين. النهاردة اليوم العالمي ليوم الميك شيك القهوة بالقهوة، اليوم العالمي للشجر، واليوم العالمي لتصوير الكلاب، واليوم العالمي لكل جد وكل جدة، ونقول لهم كل سنة وانتم طيبين. الجد والجدة في حياتنا حاجة عظيمة جدا. يلا نقول لهم كل سنة وانتم طيبين.

0: بص، الكلام ده هتلاقيه بينطبق على ناس كتير، فانا عايز كل اللي بينطبق عليه يبعت لي ويكتب لي في التعليقات ايوه هو انا ده. هو احنا ليه بنكشر واحنا مركزين؟ لما تكون مركز في شغلانه او في حاجه مهمه او مركز في حاجه في التليفون بتضرب جوز، معظمنا بيقعوا في الفخ ده. وفي ناس لا، لو انت منهم قول لي انا منهم عشان اقول لك الموضوع بقى. بقول لك، في دراسه اتعملت في جامعه امريكيه اكدت ان التكشير اثناء اي مهمه هو استجابه طبيعيه بتحصل لاغلبيه الناس. في تجربه اتعملت على مجموعتين من المشاركين لتركيب بازل. البازل ده كان معقد مكلكع من 100 قطعه، وكان مطلوب منهم ان هم ينجزوه في 5 دقائق بس. وعرضوا على المجموعه الاولى صوره للاعبين كوره مكشرين، وطلبوا منهم يادوا تعبيرات وشهم اثناء تعبيرات وشهم اثناء تركيب البازل، وطلبوا من المجموعه الثانيه ان هم يركبوا البازل وهم مبتسمين وفاردين وشهم كده ومبتسمين ومنشكحين. وكانت النتيجه ان المجموعه الاولى اللي كانوا مكشرين هم اللي قدروا يركبوا البازل في الوقت المناسب اقل من المجموعه الثانيه. تجارب كتير كمان اكدت ان التمرينات الرياضيه بملامح جد واحنا على وشنا التكشيره بتزود التركيز فيها، والتمرينات واحنا مكشرين بتتعمل على اكمل وجه. وزي ما الابتسامه بتخليك لا اراديا حاسس بالسعاده من جواك، التكشيره بتحفز بعض المواد الكيميائيه في المخ اللي بتخليك تركز اكتر وتشتغل بدقه اكتر، وبتحفزك كمان تبذل اقصى مجهود ممكن تقدر تعمله عشان تتخلص من سبب الغضب. فبيقول لك ما تعتبرش التكشيره في الوقت بتاع انشغالك او تركيزك في الشغل دي تكشيره، سميها تركيزه يعني. وهو بقى حبايبنا اللي اول ما يقول انت مكش كده ليه، انت مش عارف ايه، قالوا والله مركز، مفيش حاجه، والله مفيش حاجه انا مركز. فيعني لما تلاقيني اي حد يلاقي حد مكشر يساله هو انت مكشر ولا مركز. صباح الفل.
1: اغنيه جديده على الراديو 90 90، الهضبة، عمرو دياب، جيت لك من سوني ميوزيك.

اكتوبر 1926 تم النعي ماتيلدا عبد المسيح. مين ماتيلدا عبد المسيح؟ هي اول عازفة بيانو محترفة في مصر ورائدة موسيقية من الدرجة الاولى. توفيت في عشرينات القرن الماضي. مين ماتيلدا عبد المسيح؟ خلينا اقولك عليها اكتر. كانت عازفة بيانو واشتغلت في تعليم الموسيقى والعزف على البيانو لمدة 25 سنة. تعد اول مصرية شرقية نشرت تعليم البيانو على القواعد الشرقية. ولم تكتفي بذلك بل ربطت بالنوتة اشهر الادوار الغنائية فضلا على القطعة التي ابتكرتها. ماتيلدا عبد المسيح بيعود جذورها لبني سويف. اتعلمت في مدرسة الراهبات في شبرا وتخرجت بشهادة البكالوريا. اشتهرت كمان ايه بقى؟ علمت بنات العمد العزف على البيانو. فكان اصبح ان بنات العمد من مواصفاتهم بسبب ماتيلدا انها البنت بنت العمدة، لازم تكون بتعرف تلعب اي آلة موسيقية، ويا سلام يا سلام لو البيانو. حيث كان آنذاك يتم اشتراط زواج الفتيات ان هو يكونوا عارفين التطريز والطهي الطبخ يعني والعزف على آلة موسيقية، وهي حبذا البيانو. توفيت ماتيلدا عبد المسيح في عشرينات القرن الماضي بعد فترة مرض طويلة، وبعدها لم نسمع عنها حاجة، ودخلت يعني ما نفش حاجة عن تفاصيل حياتها، وزي ما قلوا انتاجها الفني بقى في الارشيف المنسي. بيرجح انها قامت بتأليف بعض النوت الموسيقية زي مارش الهوانم، مارش السيدة صفية زغلول، ويا سعد شرفت الوطن، وعزفت بمناسبة عودة سعد زغلول من المنفى على فكرة المقطوعة دي، وكمان عزفت نشيد صاحب الجلالة فؤاد ملك مصر. يعني زي ما قلنا كده يجعل كلامنا كتير عليهم. النهاردة اتكلمنا عن ماتيلدا عبد المسيح اللي خلت البيوت تلعب بيانو. صباح الفل، صباح الروقان، انت معانا صباح الفل.

صباح على نسرين وصباح على عبد الهادي وصباح كمان على حنان وصباح على منال والهام ويسرى. صباح الفل احمد ابراهيم, صباح الفل ومصطفى ووفاء. يلا انتوا كمان صباح علينا على واتساب راديو 90 90 010 400 90 94. مريم صباح الفل, ومروجي صباح الهنا, وانا ما اكتب اسمك انا ده لو انا انا ثم بعد انا هند صباح الجمال. يا سيد ربنا يخليك ويخليك. لا انا ما بحبش الريف, هو طالما الستايل ده عجبك ده يشرفني والله. انت

0: يلا سريعا، انا عايز اقول لكم الساعه الثانيه هتبتدي بعد تقريرنا المروري، هيكون عندنا ميدلي صباحك ومطرحك، وتبقى اغاني كتير لمطرب او مطربه، والنهارده الاختيار ما بين اثنين، اصاله ولطيفه. ابعتوا لي حالا على واتساب راديو 9090410400 9090 4، شايفين ميدلي صباحك ومطرحك حابينه لمين، اصاله او لطيفه، اكتبوا واحنا هنعد بقى الفوتس وهنشوف راحت اكتر لاصاله ولا للطيفه، وهيبدا حوالي الساعه 8:10 ميدلي صباحك ومطرحك.
1: من طوارئ قصر العيني معاكم النهاردة في جولة، المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190-190. أكتر من 10 سنوات إنجازات وتطوير وأجهزة جديدة ومستلزمات، أجهزة كتير بنشتريها ومرضى كتير القصر بيستقبلهم كل يوم، مكملين معاكم ومكملين التطوير بيكم، ادعمنا عشان نقدر نكمل ونجيب أجهزة تاني على حساب 190-190 بكل فروع بنك مصر والبنك الأهلي والتجاري الدولي، إنستا باي وفوري كود 9137.
2: والآن مع البرج في الدرك مع أحمد يونس.
0: يا برج الجدي الأسبوع ده، وإحنا بنبدأه مع بعض، ممكن تكتشف إن الحلول اللي عمال تدور عليها كانت قدامنا طول الوقت وأبسط بكتير من توقعاتك. بيقولك ده الحلول كانت قدامك يوم الأربع اللي فات، مش عارف ليه الأربع بس هو بيقولك كده. طب يا دلو، الأسبوع ده هتكتشف إن كل حاجة بتيجي في وقتها الصح، يعني تأخير الحاجات اللي أنت متضايق منه هو ده رزق من ربنا والحمد لله. الحوت ما تقفلش أبواب، ممكن تكون هي المدخل الوحيد كده في بداية الأسبوع لفرص أنت مستنيها، ففي حاجات محتاجة نسيب الباب موارب سيكا. الحمل ابدأ كده من الأسبوع، جرب ما تستعجلش في الأحكام، يعني بص، يعني ارجع خطوتين لورا كده وبص عليهم من بعيد وقول ايه، طب انا مش هحكم. ده الحمل. اما الطور، ابدأ الأسبوع ده بان في حاجات كنت عمال تأجلها بقالك فترة، اختار منهم حاجة واعملها، حاجة واحدة. اما الجوزاء، ادي نفسك مساحة ما بداية الأسبوع انك تعترف بينك وبين نفسك ان انت بتغلط. ايوه انا بغلط. طب يا جوزاء، عايزين نقول لنفسنا كده في بداية الأسبوع. السرطان الأسبوع ده، حاول تعمل الحاجة الحلوة اللي تيجي في بالك على طول، وخصوصا اللي هتفرح بيها حد. كل السرطانات فرحوا اي حد كده النهاردة بأي طريقة بكلمة. اما الأسد، بيقولك الأسبوع ده عايزينك تعرف ان الهدوء والسكوت صوتهم أعلى بكتير من الزعيق والدوشة، وصوتهم بيفيد وبيوصل، صدقنا بيوصل. طب العذراء، حاول تسمع النصايح أكتر من بداية الأسبوع ده من المقربين، ما قالوش اطلب منهم، خد رأيهم، ممكن يكون كويس. ده العذراء. أما الميزان، مطلوب منك في بداية الأسبوع أنك ترضى عن نفسك أكتر من كده، وتهتم بيها وتقدرها وتديها حجمها وقدرها، لأنك يعني عمال تدي للناس حقوقها وانت ناسي نفسك يا ميزان. طب العقرب، قرار كده ان انا عايز اغير، يعني ان انا عايز اكون افضل، عايز اغير اي عادة كده محتاج اخلص منها مثلا. عود نفسك انك برضو الاوضاع الجديدة تتأقلم عليها سريعا ايها العقرب. واخيرا الاسبوع ده محتاجين نضحك. والله محتاج تضحك اكتر يا صديقي يا لذيذ يا قوس. طيب، العيد ميلاده النهارده 26/7، كل سنه وانتم طيبين وعيد ميلاد سعيد. شخص عنده قوه ملاحظه فظيعه، بيحلل كل موقف بيحصل قدامه، وده بيتعبه جدا لانه ما بيعرفش يعدي حاجه كده مرور الكرام. مبدع، افكاره بره الصندوق، متردد شويه، فعايزين نخلص من حته التردد دي ايها الصحاوي العظيم. بفكركم الساعة الثانية هنبدأها بميدلي صباحك ومطرحك، وميدلي صباحك ومطرحك احنا سايبين لكم الاختيار ما بين أصالة ولطيفة، هيبقى معاده حوالي الساعة 8:10 بالكتير. فيلا اختاروا معانا على واتساب الراديو 9090410400 9090 4، أو صفحة الراديو 9090 على فيسبوك، واختاروا معانا معانا. شايفين الفوتس تروح أكتر لطيفة أصالة.

الشباك مع احمد يونس. فيروز والاخوين رحباني وقفل الشباك مع رجعين يا هوا يا مرسال المراسيل وسألوني الناس.

0: الساعة دلوقتي 8. خلي مشوارك الجاي مع اندرايف، التطبيق رقم 1 للكباتن في مصر. اشتغل براحتك واختار مشاويرك بنفسك، وكمان استمتع بفرصة الفوز بجوائز الصيف الكبيرة لأكثر من 1500 كابتن في القاهرة والساحل الشمالي لغاية شهر سبتمبر، من عربيات وموتوسيكلات لموبايلات وأجهزة كهربائية وكوبونات بنزين. ولو انت كابتن براتينم فرصك في الفوز أكبر. اعرف التفاصيل من خلال التطبيق وابدأ شغلك فورا مع اندرايف.
1: أهلا بكم في الدقيقة الأولى من الثامنة صباحا مع وفاء شهبور.
2: وزير الخارجية بدر عبد

0: عطي ونظير السعودي فيصل بن فرحان أكد خلال اتصال هاتفي أهمية الوقف الفوري للأعمال العسكرية في المنطقة وضرورة تغليب الحلول السياسية، كما توافق الوزيران على أهمية صون حرية الملاحة وفقا لقواعد القانون الدولي ورفض أي محاولات لإعاقة المرور في الممرات المائية الدولية. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أكد أن بلاده ستستأنف الحرب بشكل واسع النطاق على إيران ما لم تحصل على 100% مما تريد في المفاوضات. يأتي هذا بينما ذكرت مواقع إخبارية أن ترامب قرر تأجيل توجيه ضربات يومية إلى إيران لإتاحة مساحة أكبر للدبلوماسية. وأضافت أن الجيش الأمريكي يواصل إعداد خطط تحسب لاحتمال استئناف العمليات العسكرية واسعة النطاق. مصادر إقليمية ذكرت أن المحادثات بين عمان وإيران بشأن إعادة فتح مضيق هرمز قد أحرزت تقدما، وكان المسؤولون عمانيون قد وصلوا أول أمس إلى طهران لإجراء محادثات حول هذا الملف. وتزامن هذا التواصل الدبلوماسي مع قرار الرئيس دونالد ترامب بتعليق القصف الأمريكي للمدن والمواقع الإيرانية. الكويت نفت التقارير التي أشارت إلى مشاركتها في العمليات العسكرية ضد إيران، مشيرة إلى أن هذه التقارير باطلة جملة وتفصيلا. وأكدت الكويت أن موقفها كان ولا يزال ثابتا وواضحا في ظل الأزمة الإقليمية الراهنة، وهو يرتكز على احترام القانون الدولي وعلاقات حسن الجوار وتسوية النزاعات بالوسائل السلمية. اقتصاديا، وزير البترول والثروة المعدنية كريم بدوي أعلن أن إنتاج مصر من البترول الخام سجل أعلى مستوى له منذ نحو عامين، مؤكدا أن ذلك يعكس نجاح استراتيجية الوزارة في تحفيز الاستثمار وزيادة الإنتاج المحلي، وذلك من خلال سداد مستحقات شركاء الاستثمار وتكثيف أنشطة البحث والاستكشاف. ورياضيون المنتخب الوطني للقوس والسهم حصد 3 ميداليات ذهبية في منافسة أمس بالبطولة الإفريقية 15 والمقامة بالجزائر. لمزيد من التفاصيل والاستماع للراديو 99 زوروا موقعنا مبتدأ.com. درجة الحرارة في القاهرة الآن 25.
1: الدقيقة الأولى، صوت الخبر.

0: صباحك ومطرحك مع أحمد يونس على الراديو 90 90. هذا البرنامج برعاية المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190 190. دعمك إنقاذ حياة.
1: من طوارئ قصر العيني معاكم النهاردة في جولة المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190 190. أكتر من 10 سنوات إنجازات وتطوير وأجهزة جديدة ومستلزمات. أجهزة كتير بنشتريها ومرضى كتير القصر بيستقبلهم كل يوم. مكملين معاكم ومكملين التطوير بيكم. ادعمنا عشان نقدر نكمل ونجيب أجهزة تاني على حساب 190 190 بكل فروع بنك مصر والبنك الأهلي والتجاري الدولي إنستا باي وفوري كود 9137.
2: الصيف ده فيرمونت نايل سيتي بينقل تجاربه الاستثنائية للساحل الشمالي. استمتع بسحر المطبخ الأسيوي في سايجون باي ذا سي في مصيف راس الحكمة، أو عيش أصالة المذاق الإيطالي مع لولي فيتو في نايا باي. أشهر مطاعم فيرمونت نايل سيتي دلوقتي أقرب ليك فأرقى وجهات الساحل. صيفك يستحق تجربة مختلفة وطعم ما يتنسيش.

0: تسهل.
1: أغنية جديدة على الراديو 90 90، الهضبة، عمرو دياب، جيت لك من سوني ميوزيك.

0: Start your day with Ahmed Younes.
1: صباح الخير، صباح الفل، انت معنا في صباحكم مطرحك على راديو 99 FM. وتعالوا نروح لتقريرنا المروري مع الزميل العزيز محمد صابر. يا صابر صباح الفل.
2: صباح الورد يا استاذ احمد، يوم طيب ومشرق لحضرتك وللساده المستمعين الكرام.
1: ماذا عن تقريرنا الصباحي وبدايه الاسبوع؟
2: انا حابب اطمن سيادتك والساده المستمعين ان النهارده محافظات الوجه البحري في الابلي والمحافظات الساحليه الحركه المروريه فيها ما زالت بتعمل بشكل طبيعي، عدا نطاق محافظه الاسكندريه بدات تتوافد بعض الكثافات في محور فيكتور مانويل المتجه لمنطقه تيار استاذ مولو ومنطقه كفر عبده وميدان الوزاره في محور ابو قير. هنروح نستغني محور المحموديه الجديد في نطاق محافظه الاليوبيه، بدات تتوافد بعض الاحجام اللي جايه دلوقتي من الطريق الزراعي محافظات الوجه البحري المتجه الى مدخل شبرا الخيمه وفي ميدان المؤسسه. بنروح نستغني النهارده محور بنها الحر، قطاعات الطرق البحريه بتعمل بشكل طبيعي، بعض الكثافات المعتاده معنا اعلى منطقه الخصوص والسلام واعلى مناطق بسوس والبراجيل، وبترجع ترد معنا بعض الكثافات اعلى منطقه البساتين. في نطاق محافظه الجيزه الكثافات النهارده مرتفعه معانا نسبيا امام محطه مترو المنيب اللي جاي دلوقتي من طريق الصعيد ومتجه الى منطقه البحر الاعظم. بيفضل النهارده نستخدم طريق ابو النمرس. في نطاق محافظه القاهره كوبري اكتوبر وكوبري 15 مايو احجام النهارده متوسطه، هنستخدم باقي الكباري الاخرى اللي بتنقل الحركه المروريه ما بين القاهره والجيزه وكورنيش النيل. بعض الكثافات عند منطقه رود الفرج، هنروح نستخدم شارع شبرا واعلى كوبري حدائق القبه واعلى كوبري حلميه الزيتون. بعض الكثافات اللي رايح لشرق القاهره، عشان كده هنروح نستخدم النهارده كوبري سرايا القبه. وباقي الحركه المروريه داخل كافه المحافظات ما زالت بتعمل بشكل طبيعي عدا المحاور اللي احنا ذكرناها للساده المستمعين الكرام.
1: شكرك يا صابر، وصباح جميل وزي العسل.
2: صباح الجمال استاذ احمد،
1: صباح الفل. خليكم معنا لسه مكملين صباحكم مطرحك على راديو 99.
3: صباح الخير،
4: صباح الخير على راديو 99.
5: الراديو 99
4: يور فيفرت راديو ستيشن.

مدلي صباحك مطرحك، مدلي صباحك ومطرحك، يعني أغاني كتير وكوبليهات كتير ومقتطفات من أغاني لنجم واحد. والنهاردة النجمة هي أصالة، وكان في فوتس في الساعة الأولى وانتو اخترتوا أصالة.

0: صباحك ومطرحك مع أحمد يونس على الراديو 99. هذا برنامج برعاية المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190-190، دعمك إنقاذ حياة.
1: أنا متجوزة بقالي 25 سنة، معايا 5 بنات.
2: ناردين ونورين دول هما اللي جم بعد 10 سنين من الثلاثة الكبار. في البداية احنا اكتشفنا مرض نورين الأول، دخلت مستشفى 57، اتضح ان هي عندها كانسر في الدم. بعدها كانت ناردين تعبت، اتضح ان هي عندها ورم في المخ.
1: أصعب لحظتين أول ما دخلت بنورين كانت داخلة المستشفى في مرحلة خطر قوي. اللحظة التانية أثناء ما كانت ناردين بتعمل العملية.
2: يكفيني أن مستشفى 57 موفرالي طوارئ 24 ساعة. التمريض قمة في الاهتمام بالطفل نفسه. الدكاترة متابعة، بمعنى كلمة متابعة، أنت مكان بتتعامل فيه كبني آدم.
1: كل إنسان حتى لو ساهم بجنيه في المستشفى 57 ربنا يرزقه من السماء للأرض.
3: مؤسسة مستشفى 57 357 مصر لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم، هدف الحياة. رقم التسجيل الضريبي 177-500-250-33-00-19.
4: عايز تزود دخلك النهاردة؟ اشتغل كابتن مع إنجايف، اتحكم في دخلك مع أقل مصاريف خدمة في السوق، وكمان الصيف ده عندك فرصة تكسب واحدة من أكتر من 1500 جايزة، منهم عربية وموتوسيكل. مع إنجايف انت مش شغال عند الابليكيشن، انت شغال لنفسك، وده العدل الحقيقي. دخلك اختيارك مع إنجايف. تطبق الشروط والأحكام. إندرايف منصة تكنولوجية من شركة تاكسي. رقم التسجيل الضريبي 652-677-843.
5: الصيف ده فيرمونت نايل سيتي بينقل تجاربه الاستثنائية للساحل الشمالي. استمتع بسحر المطبخ الأسيوي في سايجن باي ذا سي في مصيف راس الحكمة، أو عيش أصالة المذاق الإيطالي مع لولي فيتو في نايا باي. أشهر مطاعم فيرمونت نايل سيتي دلوقتي أقرب ليك في أرقى وجهات الساحل. صيفك يستحق تجربة مختلفة وطعم ما يتنسيش.
6: من طوارئ قصر العيني، معاكم النهاردة في جولة المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190-190. أكتر من 10 سنوات إنجازات وتطوير وأجهزة جديدة ومستلزمات، أجهزة كتير بنشتريها ومرضى كتير القصر بيستقبلهم كل يوم. مكملين معاكم ومكملين التطوير بيكم، ادعمنا عشان نقدر نكمل ونجيب أجهزة تاني على حساب 190-190 بكل فروع بنك مصر والبنك الأهلي والتجاري الدولي، إنستا باي وفوري كود 9137.
7: صباحك ومطرحك إذا استقلعنا. Never miss a moment.
8: من أنت؟ من أنت؟ هقولك سؤال وبعت لي دلوقتي، شاركوني يلا على فيسبوك راديو 99، على واتساب راديو 99. أنت أول رد فعل ليك أو ليكي لما بنتزنق في موقف أو بنتوتر؟ هديك اختيارات وقولي الاختيار المناسب ليك وحللك شخصيتك من اختيارات حضرتك وحضرتك. لما بتتزنق أو بتتوتر بتعمل إيه؟ بتتعصب، تقلبها خناقة، تقلب الترابيزة وتتخانق، بتكشر وتتقمص وتسكت، تقلبها هزار، تاخد الموضوع في حتة تانية خالص، أو بتختفي وما بتردش على حد، أو بتتحرك في المكان ويجيلك بقى فرك وفرط بقى وتقوم تتحرك كتير. طيب قولي الاختيار تاني، لما بتتحط في موقف زنقة كده مش حلو أو بتتوتر بتعمل إيه؟ الاختيار الأول بتعصب، بقلبها خناقة. الاختيار التاني بكشر واتقمص واسكت. الاختيار التالت اقلبها هزار. الاختيار الرابع بختفي بقى وما ردش على حد واتقمص بقى وابعد. الاختيار الخامس بقى اتحرك جري في المكان. يلا قولي من اختيار حضرتك، انا هقولك تحليل شخصية حضرتك. يلا على واتساب راديو 90-90-010-400-90-94، بقى تقولي اخترت ايه يا صبحاوي، يا حلو يا جميل.

وتعالوا نشوف بقى انتوا قلتوا ايه. حنان قالت بتقمص قموصه انا وبتبقى قمصه جامده. في تليفون اخره 11 بسيب المكان وامشي. التليفون اخره 5 4 ما بتكتبوش اساميكم فانا هقرا ارقام. 5 4 بتوتر بفضل اتحرك في المكان واقعد العب في ايديا. بتقمص وابعد على طول من تليفون اخره 7 2. احمد ابراهيم بيتعصب ويقلبها خناقه. تعالى لي جنبي انا معاك. في كمان بختفي وبقفل الموبايل. نسرين بتقول ما بتوترش. طب بتعملي ايه؟ في كمان بكشر واسكت من تليفون اخره 01. بتقمص وابعد خالص وببقى عارف ان انا غلطان ومفيش فايده فيا. طب احنا سالنا السؤال ونساله مره كمان نفتح لكم المجال برضو للمشاركات. السؤال بيقول لو انت اتحطيت في موقف مش حلو يعني اتزنقت كده توترت يعني اتعلم عليا كده فبعمل ايه؟ بتعصب بزعق اقلب الترابيزه اقلبها خناقه اولعها نار ولا اكشر واسكت او اقلبها هزار او اختفي بقى وما ردش على حد بقى وعايش في دور القموصه. وفي الاخر الاختيار الاخير بمشي واتحرك في المكان وافضل افرك بقى واعمل في ايديا ورجليا والحاله بتبقى صعبه. مين اختيارك؟ انا هقول لك تحليل شخصيه حضرتك وحضرتك. ابعتوا لي دلوقتي اخترتوا ايه على رقم الواتساب 010 490 904 واكتبوا اساميكم يا جماعه الله يخليكم. وبرده على فيسبوك راديو 9090 لو عايز تشاركنا على فيسبوك. توفيق قلب بيجرب كل الردود الافعال. حد ما يقول انت بتعمل ايه؟ لا لا انا استاذ قلب ترابيزات. اي حد يعرفني انا مش عارف يتعامل معايا. لما صخناها يقول لي انا مش هتخانق معاك انا في الاخر هطلع انا اللي غلطان عادي يعني مشكله اعلامي متلون.

طيب عرفت نفسك ولا ايه؟ كل واحد خلاص، في ناس كتير شاركت، في حد بيقول ما بتوترش المواقف دي بتمر، وعن الاشخاص ورساله مش كامله، بتعصب جامد واتخانق مع اللي قدامي وساعات امسك نفسي وما اتكلمش منار، مصطفى بيقول بتقلب بضرب. لا مصطفى صل على النبي وهدى كده مصطفى. بجرب وحسب الموقف والشخص، يعني ردود افعالك مش لا ما شاء الله متغيره، ده انت جامده، انت رقم 29 وانت جامد يعني. في كمان محمود صالح بيقول زمان كنت اضرب على طول، دلوقتي بقيت بارد. طب كويس ان انت اتغيرت. في كمان دعاء حجازي بتقول اموصه. في كمان طيب يلا قول لنا، يلا هقول لكم ماشي. بص يا سيدي، احنا السؤال تاني لو انت فاتح الراديو، احنا بنقول لما بتتوتر او بتتزنق من الاخر كده في وسط موقف، رد فعلك بيكون ايه؟ هل بتتعصب؟ هل بتكشر وتسكت؟ هل تقلبها هزار؟ هل تختفي وما تردش؟ هل تقوم تمشي وتتحرك في المكان؟ الاختيار الاول لو انت من النوع اللي بتعصب ويقلبها خناقه، مع ان انت اتزنقت بس هعمل ايه، لازم اقلبها خناقه وحريقه، انت بتطلع اللي جواك بسرعه. وشخص ما بيحبش انه يبقى كتوم، شخص ما بيحبش يشيل من حد، عايز يخلص اللي مزعله اول باول. الناس عنده غلاوتها كبيره قوي قوي، وحته انه يبقى شايل من حد الموضوع ده كبير كبير كبير عنده، وما بيحبش يبات وهو شايل من حد غالي عنده، علشان كده بيحاول يخلص الموضوع اول باول. وده اللي في حياته حد زي كده بيقول لك ما تتضايقش من عصبيته من جعجعته دي، اعرف ان هو في الاخر هو بيحبك جدا. لو انت من الناس اللي بتكشر وتسكت، انت ما بتحبش تدخل في خناقات، انت شخص زي ما بيقولوا ايه، ما بحبش وجع الدماغ، ما بحبش حرقه الدم، لكن وشك بيفضحك علشان بتبقى مكشر جدا. الناس غالبا بتبقى عارفه ان في حاجه مضايقاك وانت ما بتنطقش، يا مالك فاق فيك ايه، مفيش، الصامت القامت دوما. وده انت شخص ما بتعمل ده ليه بقى؟ انت شخص بتخاف ان اي رد فعل منك يتحسب غلط فتخسر الناس اللي قدامك، فانت شايف ان الموقف فيه لخبطه فخليني ساكت احسن بدل ما الموضوع يتلخبط اكتر. والشخص اللي زي ده بيقول لك برضه مهم جدا تحافظ عليه، لان هو باقي عليه جدا جدا جدا لدرجه انه مش هيدافع ولا هيتكلم، لانه مش عايز يقول كلمه تزعلك اكتر. في واحد بيقلبها هزار خالص، يعني يدخل بقى في هزار، بيقول لك انت ربنا مدي لك ميزة انك تخفف التوتر وبيبقى جواك قلق، ومش معنى كده انك مش زعلان، بس انت ربنا كده مديك حاجة حلوة ان انت بتحب الناس وبتفضل الناس على نفسك، لدرجة انك ممكن تكون شايل وتعدي الموقف وخلاص، علشان انت مش عايز تخسر الناس ولا الناس تخسرك. الضحك بالنسبة لك بتعتبره احيانا وسيلة دفاع، وانت بتعرف تستخدمها صح، وعندك قوة شخصية رهيبة جدا انك تعرف تعمل ده في عز الازمة، تقلبها هزار وتقلب الموضوع، فبتخلي الناس، يعني انت ساحر، بتخلي الناس من عز التوتر يروحوا لحتة تانية خالص. انت راجل عظيم الحقيقة. انت بقى لو من الناس اللي بتختفي وما بتردش على حد، انت من الناس اللي هو بيحب دايما يكون ليه مساحة، افكر، اخد قرار، ابعد، لان انا لو اتكلمت هعك، فبيقول لك هو اللي بيبعد ده احترم فيه بعده وانه اختفى علشان هو برضه باقي عليك. واللي بيقوم بقى يمشي ويتحرك ويتنطط في المكان وايديه بقى ويفضل يفرك في ايديه والحاجات اللي بيعملها ده، بيقول لك ايه؟ ارجوك لما يبقى حد في حياتك بالشكل ده ما تسيبوش الموضوع يزيد، لانه محتاج يهدى، ومحتاج منك كلمه واحده، كلمه واحده بس هتخليه يهدى، هتخليه حاله افضل من انه الموضوع عمال يتطور معاه. بيقول لك خلي بالك انها بتبتدي الاول بانه عمال يفرك، عمال يتحرك في المكان، عمال يروح هنا، بعد كده انت لو ما لميتوش هيقوم يطحن فيك. يقول لك من مصلحتك ان انت تهديه. يلا بعتولي الابراج بتاعتكم علشان نختم بيها بسرعه، الاسم والبرج.

0: خلاص خلاص.
1: والآن مع البرج في الدرك مع أحمد يونس.
2: يا اختي على لا خلاص حلوه يا ننسي برضه. بيقول لك برج الجدي الاسبوع ده ممكن تكتشف ان الحلول اللي كنت عمال تدور عليها كانت قدامك وابسط بكتير من تحقيقاتي وتحقيقاتك. الدلو الاسبوع ده هتكتشف ان كل حاجه بتيجي في وقتها الصح، بس احنا مستعجلين فنصبر. الحوت ما تقفلش ابواب ممكن تكون هي المدخل الوحيد للفرص اللي بتتمناها تجيلك. في حاجات يفضل كده نسيب فيها الباب وارب. والموضوع بتاع يوم الاربعاء ارجوك ارجع وارب الباب تاني. ده الحوت. الحمل حاول ابتداء من الاسبوع ده ما تستعجلش في الحكم على الناس، اتقل شوية عشان تعرف تفاصيل الشخصية اللي انت بتتعرف عليها. والطور حاول تبدأ الاسبوع ده في حاجة كنت عمال تأجلها بقالك كتير. احنا جايين النهاردة نقول لك على فكرة جي وقتها، جي وقتها نفذ. يلا الى المهمة. اما الجوزاء من الاسبوع ده ادي لنفسك مساحة انك تعترف بينك وبين نفسك انك بتغلط. مش هقولك موقف معين، قول انا بغلط انا بغلط. طب السرطان في حاجة حلوة هتيجي ببالك النهاردة عاملها، والحاجة دي بقى مش هقولك مثلا انها تكون انك تفرح حد، مثلا حد يعني يستاهل انت تقوله كلمة حلوة مثلا مثلا. شوف بقى سرطان. طب الاسد الهدوء والسكوت، اعرف ان الاسبوع ده صوتهم اعلى بكتير من الزعيق والدوشة، فالتزم الصمت خليك اسد. والازرق حاول تسمع النصايح اكتر خصوصا من الناس المقربين. هتقولي ما بينصحونيش، يا عم اطلب منهم النصيحة يا عم، مش حصل حاجة يعني. مطلوب من الميزان ايه الاسبوع ده؟ ارضى عن نفسك اكتر من كده شوية، وابتسم من قلبك، واعذر نفسك على اي حاجة قصرت فيها. هتعوضها بس ارحمها شوية. والقبل الاخير العقرب مستعد متقبل، لان في رياح جايبه حاجه كويسه، مش تغيير كبير وحاجه حلوه يعني، فبيقول لك استعد يا عقرب. واخيرا القوس الاسبوع ده محتاجين نضحك ارجوك، يعني محتاجين نفرفش اكتر شويه، نفصل شويه يعني. لونج ويكند لو ما جابتش نتيجه حتى ولو بالقعده كده بالانتخه، شوف لك اي حاجه، اي فكره، اي حاجه تبسطك. كل العيد ميلاد النهارده 26/7، كل سنه وانتم طيبين، عيد ميلاد سعيد، يا رب يجعل ايامكم كلها اياد. شخص يتميز بقوه الملاحظه الفظيعه، بيحلل كل حاجه وده بيتعبه برضو. في شويه تردد، بتبقى متاكد من الاختيار الصح بس برضو عمال تقول لا اصبر شويه، طب افكر شويه شويه شويه شويه. يا رب تكون حلقتنا النهارده نالت اعجابكم ورضاكم. ايها الصبح ويا حبايبي، بكره معادنا نعيشنا وكان لينا عمر يعني الساعه 7 صباحا، وصباح جديد دقائق، وهتبقى معك وفاء شهبور والدقيقه الاولى، وبعد كده فادي وعبير يعودوا من جديد، وحلقه اكيد حلوه جدا جدا من لسه الصبح. سيبكم مع عمرو دياب شفت الايام، وبعد كده ايوان فوق فوق. باي باي.

0: دلوقتي 9. خلي مشوارك الجاي مع إمرايف، التطبيق رقم 1 للكباتن في مصر. اشتغل براحتك واختار مشاورك بنفسك، وكمان استمتع بفرصة الفوز بجوائز الصيف الكبيرة لأكثر من 1500 كابتن في القاهرة والساحل الشمالي لغاية شهر سبتمبر، من عربيات وموتوسيكلات وموبايلات وأجهزة كهربائية وكوبونات بنزين. ولو أنت كابتن بلاتينوم فرصك في الفوز أكبر. تعرف التفاصيل من خلال التطبيق وابدأ شغلك فورا مع إمرايف.
1: أهلا بكم في الدقيقة الأولى من 9 صباحا مع وفاء شهبور.
2: وزير الخارجية بدر عبد العاطي ونظير السعودي فيصل بن فرحان أكد خلال اتصال هاتفي أهمية الوقف الفوري للأعمال العسكرية في المنطقة.

0: ضرورة تغليب الحلول السياسية، كما توافق الوزيران على أهمية صون حرية الملاحة وفقا لقواعد القانون الدولي ورفض أي محاولة لإعاقة المرور في الممرات المائية الدولية. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أكد أن بلاده ستستأنف الحرب بشكل واسع النطاق على إيران ما لم تحصل على 100% مما تريد في المفاوضات. يأتي هذا بينما ذكرت مواقع إخبارية أن ترامب قرر تأجيل توجيه ضربات يومية إلى إيران لإتاحة مساحة أكبر للدبلوماسية. وأضافت أن الجيش الأمريكي يواصل أعداد خططها تحسبا لاحتمال استئناف العمليات العسكرية واسعة النطاق. مصادر إقليمية ذكرت أن المحادثات بين عمان وإيران بشأن إعادة فتح مضيق هرمز قد أحرزت تقدما، وكان مسؤولون عمانيون قد وصلوا أمس إلى طهران لإجراء محادثات حول هذا الملف. وتزامن هذا التواصل الدبلوماسي مع قرار الرئيس دونالد ترامب بتعليق القصف الأمريكي للمدن والمواقع الإيرانية. الكويت نفت التقارير التي أشارت إلى مشاركتها في العمليات العسكرية ضد إيران، مشيرة إلى أن هذه التقارير باطلة جملة وتفصيلا. وأكدت الكويت أن موقفها كان ولا يزال ثابتا وواضحا في ظل الأزمة الإقليمية الراهنة، وهو يرتكز على احترام القانون الدولي وعلاقات حسن الجوار وتسوية النزاعات بالوسائل السلمية. اقتصاديا، وزير البترول والثروة المعدنية كريم بدوي أعلن أن إنتاج مصر من البترول الخام سجل أعلى مستوى له منذ نحو عامين، مؤكدا أن ذلك يعكس نجاح استراتيجية الوزارة في تحفيز الاستثمار وزيادة الإنتاج المحلي من خلال سداد مستحقات شركاء الاستثمار وتكثيف أنشطة البحث والاستكشاف. ورياضيا، المنتخب المصري للشباب والشابات للجودوتو جاب المركز الأول بمنافسات الفردي في البطولة الإفريقية المقامة في المغرب. لمزيد من التفاصيل والاستماع للراديو 9090 زوروا موقعنا مبتدا.com. درجة الحرارة في القاهرة الآن 29.
1: الدقيقة الأولى، صوت الخبر.

0: اندرايف، انت مش شغال عند الابليكيشن، انت شغال لنفسك. وبرعاية موهيتو بيتش، اكتر من اللي جاي عشانه.
1: يا صباح الفل على كل سمعت الراديو 90 حلقة جديدة من لسه الصبح وبداية أسبوع جديد، موجودين مع بعض من دلوقتي والحد الساعة 10. عبير بسيوني وفادي إبراهيم. عبير النهاردة أجازة فأنا موجود معاك فادي إبراهيم، فهندردش مع بعض في كل حاجة ونحاول إن إحنا نستعد لليوم وللأسبوع ونحاول نتأكد إن أنت صحيت وفوقت. صحيت دي حاجة، فوقت دي المرحلة التانية اللي بتقدر فيها تتعامل مع الناس، تتعامل وتركز كده مع كل حاجة حواليك، تكون شربت قهوتك أو على وشك خلاص إن أنت تشرب القهوة بتاعتك أو الشاي بلبن أو المشروب المفضل بالنسبة لك في بداية اليوم، اللي بيديلك الطاقة بتاعتك انك تقدر تتعامل. واي حد يضغطك او يقولك ايه ده ما عملتش حاجة، ايه ده هنسافر امتى، ايه ده ازاي ما سافرناش لحد دلوقتي، تقول له ايه ما تضغطنيش.
2: واحدة واحدة بتجري ليه
1: بالزبط.
2: واحدة واحدة ورانا ايه، على مهلك يا حبيبي.
1: بس على مهلك يعني تعالى كده، اي حد يطلب منك اي حاجه تقول له على مهلك يا حبيبي النهارده، على مهلك كده ما تفيش اي حاجه. حتى لو انت ضغطت نفسك اطلب من نفسك انه على مهلك. كل حاجه لو عملتها يعني بالراحه وسط الحاجات السريعه جدا جدا حوالينا، هتلاقي ان انت على قد ما تقدر كده الدنيا يعني ممكن تبقى اسهل، ممكن ان انت تركز بشكل مختلف شويه. كالعاده كده في بدايه الاسبوع بنلعب مع بعض لعبه تحاول ان احنا نفوق بيها اكتر ونخمن كده الحاجة. من وقت للتاني ساعات بنخمن شغلانات، بنخمن أماكن، بنخمن حاجة مثلا ممكن تكون بتستخدمها. النهاردة هنخمن مكان، فهقولك جملة كده تحاول ان انت تخمن ايه المكان اللي احنا بندور عليه. انا مكان الناس تدخلني وهي تعبانة شوية لكن تخرج مني وهي مطمنة. في ناس بتضحك وفي ناس ممكن تكون متضايقة او بتعيط. اكتر صوت بيتكرر عندي اللي بعده. فكر بقى ايه المكان اللي بيتقال فيه جملة اللي بعده. اماكن كتيرة جدا تبقى دايما يعني فيها ناس ويتنج والكلام ده، لكن انا مكان الناس بتدخلني وهي تعبانة تخرج مني وهي مطمنة. فيها ناس بتضحك وناس بتعيط. اكتر صوت بيتكرر عندي كلمة اللي بعده. ابعتلي وشارك معايا على الواتساب على 010-490-904. عندنا كلام كتير ودردشة كتير، فخليك موجود معانا في لسه الصبح على الراديو 90-90.

0: 90 90. هذا البرنامج برعاية اندرايف. اندرايف انت مش شغال عند الابليكيشن، انت شغال لنفسك. وبرعاية موهيتو بيتش، اكتر من اللي جاي عشانه. الراديو 90 90 هواها مصري. في اماكن بتروحها عشان البحر، وفي اماكن بتروحها عشان اليوم كله. موهيتو بيتش معمول للنوع التاني. لوكيشن قدام ابراج العالمين، بحر صافي ورمله ناعمه، حمامات سباحه والعاب مائيه، وكيدز بول مؤمنه بالكامل تخلي الاولاد مستمتعين طول اليوم وانت مطمن عليهم. ولو ناوي تقضي اليوم كله هتلاقي اللوكرز والشاورز موجودين عشان اليوم يكمل براحه. مزيكا تعرف امتى تبقى موجوده وامتى تسيب المكان يتكمل لوحده. والاكل من النوع اللي يخليك ترجع مخصوص عشانه مره تانيه. وفي الاخر هتكتشف انك جيت عشان البحر وقعدت عشان كل حاجه تانيه. موهيتو، اكتر من اللي جاي عشانه.
1: من قلب الساحل لاول مره الراديو 90 90 هيكون لايف من مراسي في تشيري اون توب ساحل ايفنت، اكبر فاشن اند شوبينج اكسبيشن في صيف 2026 في مراسي بافيليون من 22 يوليو ل 4 اغسطس. مستنيينكم هناك من 5 مساء ل 2 صباحا يوميا.

كرة في التسعين مع إبراهيم عبد الجواد من الحد للخميس من 10 لـ11 الصبح على الراديو 90-90. اسمع الراديو 90-90 في أي مكان من على موبايلك من أبليكيشن الراديو 90-90. نزل الأبليكيشن.

0: هادي إبراهيم وعبير بسيوني على الراديو 90 90. هذا البرنامج برعاية اندرايف. اندرايف انت مش شغال عند الابليكيشن، انت شغال لنفسك. وبرعاية موهيتو بيتش، اكتر من اللي جاي عشان
1: صباح الفل. مره كمان لكل الناس اللي موجوده معانا، وبنكمل مع بعض لسه الصبح على الراديو 90 90. يا رب كده تكون ايه قادر ان انت يعني الطاقه بتاعتك تكون تمام وزي الفل، ولو انت يعني جاي لنا وطاقتك نص نص سيب لنا احنا المهمه دي نفوقك ونصحصحك ونتاكد ان انت تمام وزي الفل. ابعت لنا على الواتساب تسمعنا منين دلوقتي على 010 490 90 4. الطريق في المعتاد دلوقتي يوم الاحد، لان في ناس كتيره بتبقى working from home فبتلاقي الطريق شويه كويس، بس لو طريقك زحمه ابعت لنا، ولو طريقك بقى طريق سفر مسافر من مكان او راجع للقاهرة، مسافر مثلا لاي سفرية بقى شغل او سفرية عيلة وبحر ومصيف والحاجات الحلوة دي، فتوصلوا بالسلامة. ولو راجع برضو للقاهرة قول لنا كده راجع منين وسمعنا على اني طريق. صباح الفل عليك يا شيماء، ما تقول الاجابة هي الدكتور. ماشي، صباح الفل، بشكرك جدا على المسج الحلوة دي. في كمان معاك حسن النوبي، المكان ده ممكن يكون المرور. لا ماشي، في كمان صباح الخير عليك يا فادي، العيادة دي الإجابة. حبيبة بتقول المستشفى. ماشي، في كمان مايكل بيقول العيادة ممكن. في صباح الفل أنا أحمد، صباح الفل عليك يا أبو حميد، سمعنا منين؟ قولونا دايما مكانكم فين وانتوا سمعنا كده نعرف أكتر منطقة وأكتر مكان مصحصح معانا. طيب، دايما في بداية الأسبوع بتحس إن أنت لو رتبت حاجتك هتلاقي الدنيا ألز، فتعالوا دايما كده يعني ورقة وقلم وتكتب كده الحاجات اللي أنت لازم تعملها النهاردة أو لازم تعملها خلال الأسبوع، التودو ليست بتاعتك. ففي حاجات بتلاقيها مهما كانت مشاوير صغيرة جدا، بس لو كتبتها بالنسبة لك هتلاقي إن هي بتسهلها عليك وعلى غيرك، يعني تبقى عارف إن أنت هتعمل المكالمة الفلانية، هتقدر إن أنت تعمل ده. وهنا ياخدنا بقى الموضوع تاني، تعالى كده نسألك حاجة تانية بقى، هو أنت بتحس إن أنت شخص منظم بنسبة كام في المية؟ يعني انت منظم ما بتسيبش حاجة للصدفة، منظم جدا جدا جدا، عارف كل حاجة هتعملها ايه والكلام ده كله، لان في ناس ما بتعرفش تعيش غير كده ان هي تكون منظمة جدا، وفي ناس دايما بتبقى سايبة جزء انه عادي انه تمام الوقت مرتبه وكل حاجة، بس في شوية كده لا انا هسيب حتة عشوائية كده عادي ما بقاش منظم. وفي بقى ناس تانية خالص بتسيب يعني الجزء الثالث بقى ان هو عشوائية منظمة، العكس تماما ان هو انا كل حاجة عشوائية لكن في وقت معين من اليوم هبقى منظم قوي، انا هركز قوي في الساعة دي، انا هركز قوي في الساعتين دول اخلص حاجة معينة او ما خليش نفسي بقى مشتت وركز جدا جدا في حاجة اللي انا بعملها. فانت اني شخصية من التلاتة دول؟ ابعت لنا وشارك معنا على الواتساب على 010 490 90 4.

أغنية جديدة على الراديو 90-90 الهضبة عمرو دياب جيت لك من سوني ميوزيك.

0: على الراديو 90 90. هذا البرنامج برعاية اندرايف. اندرايف انت مش شغال عند الابليكيشن، انت شغال لنفسك. وبرعاية موهيتو بيتش، اكتر من اللي جاي عشانه.
1: مرة تانية موجودين مع بعض ولسه الصبح على الراديو 90 90. موجود معاك فادي ابراهيم، بندردش مع بعض في كل حاجة، لكن في بقى رسائل كتيرة جدا، فلازم نصبح ونقرا الرسائل الحلوة اللي جات لنا دي على رقم الواتساب على 010 490 90 4. طيب، ممكن تهني ساجد حسام علشان طلع التاني على المدرسة، واحنا سامعينك حالا، بنتابعك على طول، واهديله كمان غنوة، هو عنده 10 سنين. يا ساجد، مليون مليون مبروك، وسقفة كبيرة جدا جدا ليك، علشان انت يعني طلع التاني على المدرسة. يا نهار ابيض، دي حاجه كبيره جدا. ربنا يوفقك يا رب في كل اللي جاي كده، وكل سنه بقى يعني هنبقى طمعين ان كل سنه تطلع يعني التاني الاول طبعا، وتبقى دايما شاطر كده، ونهدي له اغنيه. بس انا شايف بقى ان هو يختار هديه، ايه رايكم؟ يعني يختار هديه بس مش مني، من يعني من العيله، يعني اكيد كنتوا قاعدينه بحاجه كده لما يعني يطلع من الاوائل كده على المدرسه. في كمان عايزين بقى غنوه من على ذوقك من مود التسعينات، سواء بقى لإيهاب توفيق او بهاء سلطان. بيقول لنا كمان ده ياسين، ياسين صباح الفل عليك، وبيقول لنا ممكن تكون الاجابه عيادات الدكتور او مكتب المحامي، ممكن يخلوك متضايق شويه يطلعوا سعداء. وكمان بنقول اللي بعده كمان عادي، هو شغال محامي. طيب كمان بيقول اي برنامج بقى بعت له على 90 90 الرسائل هنا. بالظبط، يعني الرقم ده على كل البرامج بتاعتنا، هتلاقيها بتتواصل مع كل البرامج من خلال رقم الواتساب اللي احنا بنقوله دايما. صباح الفل عليك يا فادي، المكان هو الدكتور النفسي، دي الاجابه بتاعت السؤال، وانا احمد ابراهيم. يا احمد صباح الورد عليك، وماشي شويه كده ونقول الاجابه. في بقى رساله كبيره جدا جدا من مين، عايزين نقول بس اسم صاحبه الرساله. يبعت رسالة لمامتها طويلة جدا، وبتقول اتمنى تقرأ الرسالة، ان ماما محتاجة حاجة تفرحها وتسمع يعني حاجة تفرحها، دي اقل حاجة يعني اعملها ليها. اول مرة بشارك معاكم، نفسي اتكلم لكن خفت وتأثرت، وحابة بس ان تقروا الرسالة بتاعتي دي على الهواء. لاغلى انسانة في حياتي، وشكرا ليكي مقدما. انا شيماء، ماشي، ده من شيماء لمامتها هانم بنت الحاج سيد، وبتقول النهاردة مش عايزة بس اطلب اغنية او كده، انا بس بقول الرسالة دي لكل لاغلى انسانة في حياتي. ربنا يخليكي ليا يا ماما، وشكرا جدا جدا. وشكرا، الناس دايما بتقول الاب عمود البيت، لكن ربنا يحفظ كل الاباء، وابويا بجد ربنا يبارك في عمره، لكن الام هي البيت كله، الحنان والامان الكبير جدا للبيت. و حسيت ان جزء بس يعني ده جزء بسيط من الحاجة اللي هي بتعملها، ان انا ارد لها حقها بالرسالة الحلوة دي، ازاي ان انت بس بتستحملي كل ده. يعني بصي، الرسالة بجد بجد عظيمة قوي قوي، وربنا يخليكم لبعض، ويديم الحب اللي ما بينكم ده، ودايما دايما مع بعض على طول في كل حاجة. ومبسوط ان انت اخترتينا ان انت من خلالنا بس توجهي رسالة مهمة زي دي، ومن غير شكر، ده واجبنا اللي انت يعني ان احنا بس نوصل كل المشاعر الحلوه اللي انت كاتباها لمامتك، وهي لازم كمان تشوف الرساله اللي انت بعتاها. يعني انا نصيحه مني، اديها بقى الرساله هي كمان تقراها، لان كلامك اللي طالع من قلبك ده غالي جدا جدا بالنسبه لها، وهتبقى مبسوطه جدا جدا بيه. ارجعوا كلمونا تاني على 2 18 10 8 66، او تقدر تتواصل معانا على الواتساب على 010 490 90 4. قولوا لي بقى، سافرتوا ولا لسه؟ يعني اللونج ويك اند اللي فات ده، الاجازه اللي فاتت دي، سافرتوا ولا ما عرفتوش تسافروا؟ طب الاجازات اللي جايه بالنسبه لك هتبقى امتى لو انت هتسافر؟ فقول لي كده سفريتك امتى، وجهزت كل حاجه ولا الدنيا بتسيبها لاخر لحظه؟ ابعت لي على الواتساب على 010 490 90 4.

0: على الراديو 90 90. هذا البرنامج برعاية اندرايف. اندرايف انت مش شغال عند الابليكيشن، انت شغال لنفسك. وبرعاية موهيتو بيتش، اكتر من اللي جاي عشانه.
1: مرة تانية موجودين مع بعض ولسه الصبح على الراديو 90 90، وموجود معاك فادي ابراهيم. خلينا بقى يعني واضح كده ان الرسائل كلها النهاردة ناس بتقول لناس كلام حلو، فدي حاجة تفرحنا جدا ان احنا نكون السبب ان نوصل الرسائل الحلوة دي للناس اللي سمعانا. صباح الفل عليك يا فادي، حبيب اقول لمراتي الف سلامة عليها، اسمها ياسمينة. ده من احمد يا ابو حميد، يعني يا رب ياسمينة تكون سمعانا وان شاء الله تكون كويسة وزي الفل. في كمان جورج بقى بيقول صباح الفل يا فادي، وحشتونا جدا. انا مريم صديقة البرنامج، كل يوم حد بكون في الطريق للمستشفى، وربنا يقويك يا رب وتبقي زي الفل. تقول بقى الإجابة ممكن تكون المستشفى أو العياد أو أي مصلحة. وسلام كبير جدا لعبير بما أنها مش موجودة النهاردة وأجازة. بنحبكم جدا وأتمنى ليكم يوم جميل. أتمنى أنت ليك يوم جميل وحلو ودايما كده موجودة معنا، وما تبقيش بقى يعني سمعنا وأنت رايحة المستشفى، لا تبقي سمعنا وأنت خارجة في أحسن مكان كده ومبسوطة، تبقيش في أي حاجة مضايقاكي كده يا رب. في بقى كمان مين تاني؟ في هاني، صباح الفل عليك يا هاني، بيقول عايز اسمع حاجه من ألبوم عمرو دياب الجديد، احنا لسه سامعين حالا جيت لك، وهي من الاغاني الترند جدا، من اكتر اغاني الالبوم استماعا حتى الان من الالبوم الجديد. ومن الكلام بقى على الالبومات، انتوا اكيد سمعتوا كل الاغاني، او ممكن يعني عرفت ان النجم تامر حسني نزل البوم، وان النجم تامر عاشور نزل البوم، وان الهضبه عمرو دياب نزل البوم. فحلو الحاله الفنيه اللي احنا عايشينها، وانه عندنا اختيارات كتير وعندنا نشاط موسيقي قوي جدا. وقبلهم على فكرة الفنان الجميل رامي جمال منزل برضو ألبوم، ومين تاني، والنجم محمد حمائي منزل ألبوم. فواضح كده ان الصيف ده مليان مزيكا حلوة، والفنان رامي صبري برضو يعني احنا، وكل الجديد ده دايما نسمعوه عندنا على الراديو 90 90. يعني لو انت معرفتش فمن خلالنا هتعرف او هتسمع معانا عادي، فما فيش مشكلة. بس قولنا كده اكتر حاجة عجبتكم في الألبومات، او اكتر اغنية لفتت نظرك مثلا، شايف ان هي الاغنية اللي انت حبيتها، يعني اغنية حبيتها انت على طول بقى من غير بقى حالة الجدل اللي بتحصل دايما على الاغاني والحاجات اللي بتبقى موجودة من جمهور اي نجم. بس قول لنا كده انت عادي، يعني اغنية عجبتك، اغنية لفتت نظرك كده قلت ايه ده، الاغنية دي حلو، الاغنية دي تمام، الصيف كده مية مية بالنسبة لي لما الغنوة دي سمعتها. بعت لنا وشارك معانا على طول على رقم الواتساب على 010 490 90 94.

في نفس المود كده، خليك مكمل معانا في لسه الصبح على الراديو 90 90. عايز اصبح على كل الناس اللي بتنضم لينا، يعني جايين متاخر شويه قبل الساعه 10، قبل يعني نهايه برنامجنا، بس تمام يعني صباح الفل عليكم عادي. برضو تجي لنا 9، تجي لنا 9 وشويه، احنا موجودين معاك على طول. انا احمد ابراهيم، واكتر اغنيه حبيتها الصيف ده كانت خبر عاجل لاحمد سعد. ماشي، كمان النجم احمد سعد كان منزل الالبوم الفرفوش، فتمام. تعالوا نسمع الغنوه دي من البوم رامي صبري موسم السمر، ونرجع نكمل كلامنا في لسه

0: هادي إبراهيم وعبير بسيوني على الراديو 90 90. هذا البرنامج برعاية اندرايف. اندرايف انت مش شغال عند الابليكيشن، انت شغال لنفسك. وبرعاية موهيتو بيتش، اكتر من اللي جاي عشانه. الراديو 90 90، هواها مصري.
1: صداقتك الجارية في مستشفى 57 357، يعني خير عايش ومكمل، موجود في كل ركن، في 8 وجبة، في تكلفة أوضة، في جرعة علاج، أو حتى في عملية بتنقل طفل من الوجع للأمل. صداقتك هنا علمت دكتور وممرضة وطورت الصيدلية، هي اللي وفرت لنا السايبر نايف اللي بيعالج أطفالنا بالذكاء الاصطناعي. صداقتك الجارية هي اللي طورت الطوارئ وزودت الطاقة الاستيعابية لغرف زرع النخاع، ودعمت البحث العلمي علشان ترفع من نسب شفاء أطفالنا. صداقتك الجارية في مستشفى 57 357 هي الضمان إن الباب ده يفضل مفتوح وإن المكان يتطور ويستمر. كل جنيه بتحطه هنا هو أمل لطفل إنه يخف ويرجع لحياته. اتبرع عن طريق الموقع الإلكتروني www.57357.org. رقم التسجيل الضريبي 177-500-250-333-0019.
2: عايز تزود دخلك النهاردة؟ اشتغل كابتن مع اندرايف، اتحكم في دخلك مع أقل مصاريف خدمة في السوق، وكمان الصيف ده عندك فرصة تكسب واحدة من أكتر من 1500 جايزة، منهم عربية وموتوسيكل. مع اندرايف انت مش شغال عند الابليكيشن، انت شغال لنفسك، وده العدل الحقيقي. دخلك اختيارك مع اندرايف. تطبق الشروط والأحكام. اندرايف منصة تكنولوجية من شركة تاكسي. رقم التسجيل الضريبي 652-677-843.

0: ايه الجديد مع داليا الخطيب يوم الحد من 9 ل 11 بالليل على الراديو 90 90.
1: مستشفى 57-357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علي هدفها الحياة.
2: الجديد
3: في حاجات لازم تقف قصادها تواجه هالتحدي، وحاجات تحرق بنزين على الفاضي، فسيبك من الحاجات دي. هنا يبقى فيه قرار سريع، هنا المفروض تهدي علشان الزحمة تعدي.

لإعلانك على الراديو 9090. ابعت على 9090@الراديو-9090.com أو اتصل على 33 23 571. الوكيل الإعلاني شركة ليون ميديا.

0: على الراديو 90 90. هذا البرنامج برعاية اندرايف. اندرايف انت مش شغال عند الابليكيشن، انت شغال لنفسك. وبرعاية موهيتو بيتش، اكتر من اللي جاي عشانه.
1: طيب قبل ما نختم حلقتنا، عايز اشكر كل الناس كانت موجوده معانا، وكل الناس كمان اللي عرفت الاجابه الصح على الخمن او لعبه التخمين اللي احنا بنلعبها في بدايه كل اسبوع وبدايه الحلقه. فالاجابه الصح هي فعلا عياده الدكتور او العياده عموما، المكان اللي ممكن تدخل وانت تعبان وتخرج منه مطمن. فناس ممكن تكون بتضحك وناس ممكن تكون متضايقه، لكن اكتر صوت بيتكرر دايما هي كلمه اللي بعده. هي دي اللي كانت ممكن تلخبط شويه، لان الجمله دي موجوده في كل حاجه، يعني اي مكان هتبقى مستني دايما بيبقى فيه جملة اللي بعده. بشكر كل الناس كانت موجودة معنا النهاردة، ودايما كنا موجودين مع بعض من 9 ل 10 الصبح على الراديو 90 90. كنت موجود معاك فادي إبراهيم، ولسه الصبح.

0: الراديو 90 90 هواها مصري. الساعة دلوقتي 10. خلي مشوارك الجاي مع اندرايف، التطبيق رقم 1 للكباتن في مصر. اشتغل براحتك واختار مشاورك بنفسك، وكمان استمتع بفرصة الفوز بجوائز الصيف الكبيرة لأكثر من 1500 كابتن في القاهرة والساحل الشمالي لغاية شهر سبتمبر، من عربيات وموتوسيكلات لموبايلات وأجهزة كهربائية وكوبونات بنزين. ولو انت كابتن براتينم فرصك في الفوز أكبر. اعرف التفاصيل من خلال التطبيق وابدأ شغلك فورا مع اندرايف.
1: أهلا بكم في الدقيقة الأولى من العاشرة صباحا مع وفاء شهبور.
2: وزير الخارجية بدر عبد العاطي ونظيره السعودي فيصل بن فرحان أكد خلال اتصال هاتفي أهمية الوقف الفوري للأعمال العسكرية في المنطقة وضرورة تغليب الحلول السياسية، كما توافق الوزيران على أهمية صون حرية الملاحة وفقا لقواعد القانون الدولي ورفض أي محاولة لإعاقة المرور في الممرات المائية الدولية. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب توعد بشن حرب واسعة النطاق على إيران إذا لم تحصل الولايات المتحدة على كل ما تريد خلال المفاوضات الجارية. يأتي ذلك بعد إصدار ترامب توجيهة للجيش الأمريكي بعدم شن ضربات جديدة على إيران بهدف إتاحة مساحة أكبر للدبلوماسية. مصادر إقليمية ذكرت أن المحادثات بين عمان وإيران بشأن إعادة فتح مضيق هرمز قد أحرزت تقدما، وكان مسؤولون عمانيون قد وصلوا أول أمس إلى طهران لإجراء محادثات حول هذا الملف. وتزامن هذا التواصل الدبلوماسي مع قرار الرئيس دونالد ترامب بتعليق القصف الأمريكي للمدن والمواقع الإيرانية. قافلة المساعدات الإنسانية زاد العز من مصر إلى غزة 42 بعد 200 شرعت اليوم في الدخول إلى فلسطين بقطاع غزة عبر البوابة الفرعية.

0: ميناء رفح البري باتجاه معبر كرم أبو سالم. تحمل القافلة كمية كبيرة من المساعدات الغذائية والإغاثية والتي تشمل المواد الغذائية والأدوية والمواد البترولية. اقتصاديا، وزير البترول والثروة المعدنية كريم بدوي أعلن أن إنتاج مصر من البترول الخام سجل أعلى مستوى له منذ نحو عامين، مؤكدا أن ذلك يعكس نجاح استراتيجية الوزارة في تحفيز الاستثمار وزيادة الإنتاج المحلي من خلال سداد مستحقات شركاء الاستثمار وتكثيف أنشطة البحث والاستكشاف. ورياضياً، المنتخب المصري للشباب والشابات للجودو توج بالمركز الأول بمنافسات الفردي في البطولة الإفريقية المقامة في المغرب. لمزيد من التفاصيل والاستماع للراديو 9090 زوروا موقعنا مبتدا.com. درجة الحرارة في القاهرة الآن 29.
1: الدقيقة الأولى، صوت الخبر. الراديو 9090 هواها مصري. أغنية جديدة على الراديو 9090، الهضبة، عمرو دياب، جيت لك من سوني ميوزك.

كرة في التسعين مع إبراهيم عبد الجواد على الراديو 90 90.

ويا صباح الفل على كل سمعت الراديو 90 90 في كل مكان في الدنيا. اهلا بكم يوم جديد وحلقه جديده وكوره في التسعين على هوا الراديو 90 90، البرنامج اللي بيقدمه زميلي العزيز ابراهيم عبد الجواد، وانا بتشرف ان انا موجود معاكم النهارده محمود الفقي وصديقي العزيز احمد عصام، هو رئيس تحرير برنامج كوره في التسعين. يا صباح الفل عليكم وان شاء الله يكون يوم سعيد علينا كلنا. رجعنا خلاص للأجواء المحلية، خلص خلاص كاس العالم وأجواءه وسهراته الطويلة اللي لسه بنتعافى منها لحد دلوقتي، ومع طبعا حالة السعادة والفخر اللي كانت عند كل المصريين بالأداء العظيم اللي قدمه منتخبنا الوطني خلال البطولة، كتب فيها سطور جديدة في تاريخ كرة القدم المصرية. فبقول لك خلاص خلص المونديال ورجعنا للأجواء المحلية والاستعدادات بقى لانطلاق الدوري المصري الشهر اللي جاي إن شاء الله. خلاص احنا تقريبا أقل من شهر على انطلاق الدوري، وكمان طبعا أخبار بقى فترة الانتقالات الصيفية والأندية اللي بتجري عدد من التعاقدات علشان تدعم صفوفها قبل انطلاق الدوري. قبل ما ندخل في الأخبار والموضوعات اللي معايا النهاردة اللي أغلبها تقريبا في الأجواء المحلية زي ما كنت بقولك، تعال أقولك كده على آخر الأخبار اللي جاي لنا من الصحف التركية. آخر الأخبار بتقول إن نجمنا وأسطورتنا محمد صلاح أصبح قريبا جدا جدا من الانضمام لنادي بشكتاش التركي مقابل 12 مليون يورو في الموسم. صحف بتقول ان هو موسم واحد قابل للتجديد موسم تاني، وفي صحف تانية قالوا ان التعاقد هيكون لمدة موسمين. المفاوضات كانت بدأت من فترة، بعد كده قرينا تقارير وسمعنا اخبار من الصحف التركية ان هي تعثرت بسبب ان عمولة رامي عباس كان الجانب التركي رافضها وشايف ان هي مغالة فيها جدا جدا، لكن الساعات القليلة اللي فاتت رجعت المفاوضات ورجع الكلام بشكل كبير جدا ان نجمنا محمد صلاح خلال الايام المقبلة ان شاء الله هيصل الى اسطنبول لاعلان الانضمام رسميا لنادي بشكتاش التركي. نادي بشكتاش من ايام قليلة جدا تعاقد مع اللاعب البلجيكي تروسارد اللي كان الموسم اللي فات والمواسم اللي فاتت مع نادي الارسنال بطل الدوري الانجليزي، ومحمد صلاح أصبح خلاص قريبا جدا، ويقال كمان إن هم بيجروا مفاوضات مع مهاجم منتخب أوروغواي داروين نونيز اللي بيلعب في نادي الهلال السعودي وقبلها كان في ليفربول بجانب نجمنا محمد صلاح. كان مشهور طبعا وجمهور الكرة عارفه بكم الفرص الضائعة السهلة جدا من داروين نونيز، فكده ممكن نشوف هجوم بشكتاش الموسم المقبل محمد صلاح وتروسارد وداروين نونز، هجوم قوي جدا جدا ينافس في الدوري التركي وكمان في الدوري الأوروبي. بشكتاش كان في الموسم اللي فات المركز الرابع في الدوري التركي، فالموسم المقبل إن شاء الله هيشارك في الدوري الأوروبي. رأيي الشخصي واعتقادي إن صلاح من ضمن العروض اللي جات له من أكتر من مكان قرر ما يبعدش عن الأجواء التنافسية الأجواء الأوروبية، وقرر يروح دوري في تنافس وأجواء جماهيرية صاخبة جدا جدا. يعني اللي متابع الدوري التركي ويشوف قد إيه إن الجماهير هناك متحمسة والملاعب مليانة بالجماهير والتنافس في الدوري التركي قوي جدا جدا جدا. فاعتقادي إن صلاح حب ان هو علشان يحافظ على مستواه، علشان طبعا مشاركته مع منتخبنا الوطني اللي احنا محتاجينه فيها الفترة اللي جاية عشان ينقل خبراته، واحد من اساطير كرة القدم العالمية ينقل خبراته للاجيال الجديدة اللي جاية في منتخبنا خلال السنين اللي جاية. فهو قرر ان هو يروح دوري يكون فيه تنافس قوي، اضافة طبعا للمشاركة في الدوري الاوروبي، وكمان ان هو يكون في الساحة ويكون في مع منتخبنا الوطني مشارك بشكل كبير الفترة اللي جاية زي ما بقولك كده، خبراته العريضة ينقلها للأجيال الجديدة في منتخبنا الكام سنة اللي جايين إن شاء الله. نادي بشكتاش التركي بكل تأكيد عشاق الكورة فاكرين إن لينا معاه ذكريات مهمة جدا جدا مع الصقر أحمد حسن. صقر أحمد حسن واحد من الأسماء الهامة جدا في تاريخ هذا النادي لحد النهاردة في تركيا، يتكلموا عن الصقر أحمد حسن بإنجازاته وبطولاته مع نادي بشكتاش التركي. فإن شاء الله صلاح كواحد من أهم اللعيبة في تاريخ كرة القدم وفي الدوري الإنجليزي وفي نادي ليفربول
يكمل مسيرة الصقر أحمد حسن في نادي بشكتاش مع مزيد من البطولات والإنجازات ويكون فورمة وفي مستوى إن شاء الله عشان منتخبنا البطولات القادمة كاس الأمم وكمان كاس العالم 2030 بإذن الله. طيب حبيت أبدأ معاك طبعا بآخر الأخبار بخصوص نجمنا محمد صلاح وقلت لك العنوان إن هو أصبح قريبا جدا جدا من الانضمام لنادي بشكتاش التركي. بالنسبة كمان قبل ما نروح بقى برضو للأجواء المحلية تعال نبص بصة سريعة على نجمنا الشاب حمزة عبد الكريم. لفت الأنظار بشكل كبير جدا خلال أول مباراة ودية لبرشلونة في الاستعداد وفترة الإعداد للدوري الأسباني والموسم المقبل. كان برشلونة بيواجه نادي اسمه نادي أوروبا بيلعب في الدرجة الثالثة في أسبانيا وفازوا 4-1، ولك أن تتخيل إن الصحفيين الأسبان وجماهير برشلونة تعليقاتهم كانت عظيمة جدا جدا عن حمزة عبد الكريم كواحد من أهم نجوم المباراة، والناس واثقين فيه جدا وبيتكلموا إن هو مستقبل خط الهجوم في نادي برشلونة. هانز فليك طبعا المباراة كانت تحت أنظاره، المباراة الودية الأولى في لبرشلونة في إطار الاستعداد للموسم الجديد. الساعات بقى القليلة المقبلة حاسمة جدا بالنسبة ليه حمزة عبد الكريم. هانز فليك هيعلن يوم الاثنين بعد بكرة إن شاء الله أسماء قائمة برشلونة اللي هتتجه لإنجلترا لإقامة المعسكر الإعداد للموسم الجديد، المعسكر بقى خلاص الأخير قبل انطلاق الدوري الأسباني اللي هيكون فيه عدد من المباريات الودية بالنسبة لبرشلونة في إنجلترا. فيوم الاثنين هانز فليك المدرب الألماني مدرب نادي برشلونة هيعلن عن قائمة برشلونة، قائمة أسماء اللعيبة اللي هتسافر لإنجلترا. فحمزة بيترقب يوم الاثنين وإحنا هندعي له إن شاء الله ربنا يوفقه ويكون اسمه موجود مع الفريق الأول في الموسم المقبل بإذن الله مع برشلونة ومع نجوم برشلونة بقى لامين يامال ومع رافينيا ومع بيدري ومع أسماء كتيرة جدا هي كتيبة مدججة بنجوم كرة القدم. نفسنا إن شاء الله أن يكون حمزة موجود مع الفريق الأول في الموسم المقبل مع برشلونة. يوم الاثنين هيتم إعلان القائمة، يا رب يكون حمزة عبد الكريم من ضمن أسماء نادي برشلونة المتجهة إلى إنجلترا من أجل فترة الإعداد والمعسكر التحضيري لانطلاق الموسم الجديد. بدأت معاك بنجمنا أبو صلاح واللاعب الشاب حمزة عبد الكريم، يا رب بالتوفيق لكل اللاعبين المصريين في الفترات اللي جاية. بعد الفاصل أروح بقى معاك للأجواء المحلية ما بين قرارات اتحاد الكورة وما بين نادي الزمالك والنادي الأهلي وأخبار كتيرة جدا معانا في الأخبار المحلية. بعد الفاصل نبدأ معاكو حلقة النهاردة وكورة في التسعين على هوا الراديو 90 90.

0: عشان بنحب الكورة.
1: كورة في التسعين على الراديو 90-90. الراديو 90-90 هواها مصري.

رايح ولا جاي مع سالي سعيد ورامي الحلواني كل حد واتنين من 7 لـ9 بالليل على الراديو 90 90. هذا البرنامج برعاية موهيتو بيتش، أكتر من اللي جاي عشانه.

0: يوميا على الراديو 90-90 من الحد للخميس الساعة 12 لتلت الظهر 10 لتلت بالليل. إسعاد يونس زي ما بقولك كده. الراديو 90-90 هواها مصري.
1: كرة في التسعين على الراديو 90-90.

كرة في التسعين ومعاكم محمود الفقي. ويلا نبدأ الكلام زي ما اتفقنا كده، بدأنا كلامنا مع أسطورتنا محمد صلاح واللاعب الشاب حمزة عبد الكريم وآخر الأخبار الخاصة بيهم، وقلنا إن احنا خلاص بعد الفاصل نروح للأخبار والأجواء المحلية اللي كانت يعني ما بين الجماهير على السوشيال ميديا، فيها كلام وفيها تفاصيل كتيرة جدا خلال الأيام اللي فاتت. نبدأ مع نادي الزمالك، وأكبر خبر وأكبر موضوع كان شاغل جماهير نادي الزمالك وكان مسبب ليهم قلق كبير جدا، وهو الرخصة الإفريقية، رخصة المشاركة في دوري أبطال إفريقيا. وانتهى الموضوع امبارح، وأعلن نادي الزمالك اعتماد الاتحاد الإفريقي لكرة القدم الكاف مشاركة الفريق في بطولة دوري أبطال إفريقيا في الموسم المقبل. استطاع الزمالك ان هو يحصل على هذا الاعتماد او على هذه الرخصة بعد ما انهى كافة القضايا الخاصة بإيقاف القيد. بيان نادي الزمالك قال ان تم اعتماد الاتحاد الافريقي لكرة القدم الكاف حصول نادي الزمالك على رخصة المشاركة في بطولة دوري ابطال افريقيا لموسم 2026-2027، وذلك بعد استيفاء النادي جميع الاشتراطات والمتطلبات الخاصة بالحصول على الرخصة. مجلس إدارة نادي الزمالك حرص برضو على توجيه الشكر للجنة الاستثمار لدورها في حل عدة أزمات بالنسبة للنادي الأبيض خلال الفترة الماضية، من بينها طبعا وأهمها على الإطلاق رخصة المشاركة في البطولات الإفريقية. بيان نادي الزمالك قال إن مجلس إدارة النادي برئاسة حسين لبيب توجه بخالص الشكر والتقدير للجنة الاستثمار بالنادي، تقديرا لدورها الكبير والجهود الواضحة التي بذلها خلال الفترة الماضية مما ساهم على الحصول في رخصة المشاركة في البطولات الإفريقية للموسم الجديد. طيب، ده موضوع فرح جماهير نادي الزمالك بشدة امبارح بعد ما الاتحاد الإفريقي اعتمد الرخصة لمشاركة نادي الزمالك في بطولة دوري أبطال إفريقيا بعد فوز نادي الزمالك بالدوري المصري الموسم اللي فات. انتهى الحديث عن هذا الموضوع، وبدأت بعدها على طول بدقائق جماهير نادي الزمالك تتكلم بقى عن الفريق نفسه، عن الكرة نفسها. في أندية دلوقتي من الأندية المصرية اللي بدأت تعمل فترات الإعداد للموسم الجديد، بدأت خلاص تروح للمرحلة الثانية والثالثة في فترات الإعداد، وبتلعب مباريات ودية وبتستعد. الدوري المصري باقي عليه أقل من شهر تقريبا على موعد انطلاقه، هيبدأ يوم 21 أو 22 في الشهر المقبل بإذن الله. وحتى الآن وحتى وأنا بكلمك نادي الزمالك ما بدأش فترة الإعداد، خصوصا أنه داخل على هذا الموسم على بطولة دوري أبطال إفريقيا، وبتطمح جماهير الزمالك بالفوز باللقب الغائب عن نادي الزمالك من سنة 2002، وبتطمح طبعا بالمحافظة على لقب الدوري العام. فلحد النهاردة نادي الزمالك اللعيبة ما اتجمعتش ولا بدأوا معسكر الإعداد، ولا حتى تم الإعلان عن اسم المدير الفني لنادي الزمالك في الموسم الجديد. فدي الموضوع اللي بدأ يقلق بقى جماهير نادي الزمالك، وبدأوا يتكلموا عنه بعد القلق الخاص بموضوع الرخصة. انتهت خلاص فرحة جماهير نادي الزمالك، لكن بدأ القلق وبدأ الكلام على بداية بقى المشوار، خصوصا ان الزمالك ما عندوش امكانية لاجراء صفقات مع بداية الموسم. فلازم ولا بد ان اللعيبة اللي عندك مع عدد من اللعيبة الشباب تبدأ تستعد كويس وتلعب مباريات ودية كتيرة استعدادا للدوري واستعدادا لبطولة دوري ابطال افريقيا. لكن حتى الان ما حصلش الكلام ده تماما، ولا تم الاعلان عن اسم المدير الفني لنادي الزمالك، وده اكتر خبر دلوقتي مسبب قلق كبير جدا لجماهير نادي الزمالك. بدأنا بالزمالك، بعد شوية كمل معاك موضوعاتنا واخبارنا المحلية، هروح معاك لقرارات اتحاد الكرة اللي اعلنها امبارح، وبعدها عدد برضو من الاخبار الخاصة بالنادي الاهلي. معانا لسه اخبار كتير في كرة في التسعين، لكن تعالوا نطلع لفاصل، وبعد الفاصل نرجع نكمل معاكم برنامجنا.

0: كرة في التسعين على الراديو 90-90. أحوال الطقس، حالة الجو في نسمة هواء على الراديو 90-90 FM.
1: القاهرة، درجة الحرارة نهارا 39، ليلا 24. حالة الجو نهارا صافي، ليلا صافي. سرعة الرياح نهارا 12 كيلومتر في الساعة، ليلا 14 كيلومتر في الساعة. نسبة الرطوبة نهارا 39%، ليلا 55%. ودرجات الحرارة في بعض المدن: الإسكندرية نهارا 31، ليلا 26. شرم الشيخ نهارا 38، ليلا 28. الغردقة نهارا 36، ليلا 29. بورسعيد نهارا 33، ليلا 25. وأسوان نهارا 43، ليلا 30.
0: أحوال الطقس، حالة الجو في نسمة هواء على الراديو 90-90 FM.
2: من قلب الساحل لأول مرة الراديو 90-90 هيكون لايف من مراسي في تشيري اون توب ساحل إيفنت، أكبر فاشن اند شوبينج اكسبيشن في صيف 2026 في مراسي بافيليون من 22 يوليو ل 4 أغسطس. نستنيكم هناك من 5 مساء ل 2 صباحا يومياً.

0: ساعتين جامدين مع حسام عصام من الحد للأربع من 5 لـ7 بالليل على الراديو 90 90
1: مستشفى 57-357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم هدفها الحياة. هذا البرنامج برعاية المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190-190 دعمك إنقاذ حياة.
2: ساعتين جامدين ساعتين جامدين.

دكتور مع الدكتور محمد رفعت، كل يوم أربع من 12 لواحد الظهر على الراديو 90 90.

قد المقام مع بسنت بكر كل يوم أربع وخميس من 9 لـ11 بالليل على الراديو 90 90 مستشفى 57-357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم هدفها الحياة.

رجعنا تاني نكمل معاكم كرة في التسعين، ومعاكم محمود الفقي. تعالوا نكمل كلامنا. اتفقنا قبل الفاصل ان انا هقولك على قرارات اتحاد الكرة المصري اللي تم اعلانها امبارح. لو كنت ما تابعتش هذه الاخبار على مدار اليوم، اتحاد الكرة امبارح اعلن ان الزمالك وبيراميدز هيشاركوا في بطولة دوري ابطال افريقيا، والنادي الاهلي وزد الى البطولة الكونفدرالية الافريقية. والاتحاد الكرة قال بعد مراجعة التراخيص المقدمة من جانب الأندية والموافقة عليها. ده كان أول قرار. بالنسبة لتاني القرارات، كان القرار الخاص بالكابتن شوقي غريب. فالكابتن شوقي غريب تم تعيينه رسميا مديرا فنيا لاتحاد الكرة المصري. ده القرار برضو من ضمن القرارات اللي أصدرها اتحاد الكرة امبارح. فالكابتن شوقي غريب عنده مهمة يعني قوية جدا وهامة جدا الفترة اللي جاية. أولهم على الإطلاق اختيار مدير فني للمنتخب الأولمبي اللي هيبدأ تصفياته إن شاء الله قريبا. فدي أول المهام المنوطة للكابتن شوقي غريب في خلال الفترة اللي جاية، مع طبعا بقى التخطيط للكرة المصرية خلال السنين اللي جاية ان شاء الله، علشان نكمل على الانجاز والفرحة والفخر اللي كان عندنا في خلال المونديال بمنتخبنا بإذن الله. تالت القرارات الخاصة باتحاد الكرة امبارح اللي تم اعلانها، كان بتعيين الكابتن عصام عبد الفتاح رئيسا للجنة الحكام المصرية، طبعا بعد رحيل اوسكار رويز في الاسابيع الاخيرة اللي كان قائم برئاسة لجنة التحكيم في الموسم الماضي. فتم الإعلان عن أن الكابتن عصام عبد الفتاح رئيس للجنة الحكام في الموسم المقبل. كابتن عصام عبد الفتاح تولى رئاسة لجنة الحكام مرتين قبل كده. المرة الأولى أو الفترة الأولى كانت من سنة 2013 حتى عام 2016، والفترة الثانية كانت قصيرة جدا من 2021 إلى 2022. هذه هي الفترة الثالثة بالنسبة للكابتن عصام عبد الفتاح كرئيس للجنة الحكام في الاتحاد المصري لكرة القدم. القرار شفنا عليه جدال وكلام كتير ما بين جماهير الكرة امبارح. في ناس كانت تفضل ان رئيس لجنة الحكام يكون زي السنين اللي فاتت يكون خبير اجنبي يحاول ان هو يطور الحكام، وفي ناس كانت متفقة يقولوا كابتن عصام من الحكام المونديالين بالنسبة للحكام المصريين وله خبرات عريضة. لكن احنا اللي يهمنا في النهايه خالص ان شاء الله يكون الموسم القادم اللي هيبدا خلاص بعد اقل من شهر موسم يكون موسم تحكيمي بدون مشاكل باذن الله، ويكون فعلا في تطوير بالنسبه لكل الجوانب بقى الخاصه بالحكام، الجوانب البدنيه، الجوانب الفنيه، الجوانب النفسيه، الجوانب الماديه، كل الجوانب الخاصه بالحكام يتم تطويرها، علشان واحده من اهم الاركان في كره القدم هو الجزء التحكيم. فإن شاء الله نشوف موسم تحكيمي مميز الموسم المقبل بإذن الله. طيب تعالوا نطلع لفاصل، وبعد الفاصل نرجع لكم نكمل برنامجنا، نروح على أخبار النادي الأهلي، معانا كده عدد من الأخبار برضو، ونكمل كلامنا في كورة في التسعين على هوا الراديو 90 90.

بنكمل معاكم برنامجنا وكرة في التسعين على هوا الراديو 90 90. تعالوا نروح كده لخبر بخصوص النادي الأهلي. النادي الأهلي في أثناء بقى المعسكر التحضيري لاستعدادا لانطلاق الموسم الجديد، من ضمن الأخبار الخاصة بعدد من اللاعبين المغربي الكابتن حسين عموتة المدير الفني للنادي الأهلي قرر ان هو مش في احتياج اليهم، والفترة اللي جاية هيكونوا معروضين للبيع او ممكن يطلعوا اعارات. لكن من ضمن الاخبار الخاصة بعدد من اللعيبة الخبر الخاص بكريستو محمد الضو كريستو اللاعب التونسي. الخبر بيقول ان هو اقترب خلاص من الرحيل من النادي الاهلي خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية. المواقع التونسية قالت ان في مفاوضات ما بين النادي الاهلي وكريستو لفسخ التعاقد بالتراضي. الاهلي يعني قصة بقى اللعيبة الاجانب اللي موجودين في القائمة الخامسة اعتقد خلاص ان كريستو مش هيكون موجود من ضمنهم. كريستو انضم للنادي الاهلي مطلع عام 2023 قادما من النجم الساحلي التونسي، شارك مع الاهلي تقريبا في حوالي 15 مباراة لم يسجل ولم يصنع على الاطلاق. طيب تعالوا نروح لخبر تاني عن واحد من المدافعين المميزين جدا في كرة القدم المصرية سواء مع منتخب مصر أو النادي الإسماعيلي أو النادي الأهلي، وليه كمان رحلة احتراف مميزة جدا جدا النجم أحمد حجازي. امبارح شفنا الأخبار الخاصة بأحمد حجازي إن هو خلاص أعلن اعتزال كرة القدم. أحمد حجازي كتب على مواقع التواصل الاجتماعي: اليوم أعلن اعتزالي كرة القدم كلاعب وليس اعتزال شغفي وحبي لها، شكرا لكرة القدم على كل لحظة وكل تحدي وكل درس وكل ذكرى صنعتها معي. رحلتي داخل الملعب انتهت لكن رحلتي مع كرة القدم مستمرة بنفس الشغف والطموح والإصرار. الأخبار كمان اللي جاية من عند أشقائنا في المملكة العربية السعودية إن نادي نيوم السعودي يتجه للاستفادة من خبرات أحمد حجازي سواء بقى رحلته الاحترافية والخبرات الطويلة العريضة في مسيرته الكروية. قرر نادي نيوم ان هو يستفيد بيه من خبراته بعد من الاعتزال، وهيضمه للطاقم الاداري للنادي في خلال الايام القليلة المقبلة. احمد حجازي بدأ مع النادي الاسماعيلي وليه تجربة طبعا مع النادي الاهلي، حقق فيها بطولات مع النادي الاهلي، وطلع من النادي الاهلي على نادي ويست بروميتش الانجليزي، ومن بعدها راح اتحاد جدة السعودي وحقق معاه الدوري السعودي وكأس السوبر السعودي، ومن بعدها نادي نيوم في الدرجة الأولى ووصل معاهم لدوري روشن السعودي. فهي مسيرة مميزة طبعا دي مسيرته مع الأندية. مع المنتخب طبعا كان لي مشاركات كبيرة جدا تقترب تقريبا من حوالي 84 مباراة دولية مع المنتخب. مثلا الميدالية الفضية في كأس الأمم الإفريقية 2017 فاكرينها طبعا مع هيكتور كوبر. شارك مع منتخبنا في مونديال 2018 في روسيا. ومسيرته مميزة جدا أحمد حجازي، واحد من المدافعين المميزين في كرة القدم المصرية أعلن اعتزاله لكرة القدم. ده الخبر اللي كان معانا من ضمن برضو الأخبار اللي تابعناها مبارح على مدار اليوم. خبر خاص بالنجم الأرجنتيني ليونيل ميسي بعد عودته طبعا من المونديال، العودة الحزينة بعد الخسارة في المباراة النهائية أمام المنتخب الأسباني. رابطة الدوري الأمريكي لكرة القدم قالت أن تم إعفاء ليونيل ميسي نجم نادي إنتر ميامي من المشاركة في مباراة كل النجوم 2026 طبعا لأن هو في فترة راحة بعد نهاية المونديال. المباراة هتقام مباراة كل النجوم يوم الأربعاء اللي جاي إن شاء الله. المباراة دي بتتلعب كل سنة في الولايات المتحدة الأمريكية، بتجمع ما بين نجوم الدوري الأمريكي والكندي أمام نجوم الدوري المكسيكي، مباراة كده استعراضية في بداية كل موسم. فتم إعفاء ليونيل ميسي من المشاركة فيها لأن هو أكبر نجوم الدوري الأمريكي طبعا على الإطلاق. فبعد عودته من المونديال تم إعفاءه من المشاركة في هذه المباراة. امبارح في السهرة كان في مباراة ودية لليفربول مع ساندرلاند. المباراة دي في بداية فترة التحضير لليفربول بالنسبة للدوري الإنجليزي في الموسم المقبل. اللي شدنا في المباراة، المباراة خلصت بفوز ليفربول 4-2، ودي أول ظهور للمدير الفني الجديد لليفربول إيراولا معاهم مبارح، وفازوا على ساندرلاند 4-2. لكن
المميز في المباراة لو رجعت تتفرج على الملخص بتاعها كده والأهداف، هو النجم المجري سوبوزلاي. يا جماعة ولا كأن في فترة راحة حصل عليها، ولا كأن في بداية موسم، ولا كأن أي حاجة، لأن هو طبعا المنتخب المجري ما كانش مشارك في المونديال، لم يتأهل لكأس العالم 2026. فسوبوزلاي قعد مثلا حوالي شهر شهر ونص في راحة تامة، وبدأ مع ليفربول فترة الاستعداد، نزل 45 دقيقة. اللعيب ده يا جماعة لعيب رهيب، أحرز هدف عظيم جدا وقدم مستوى مميز جدا جدا سوبوزلاي، اللي من أيام قليلة جدا ليفربول أعلن إن هو مدد التعاقد مع سوبوزلاي لحتى عام 2031. فسوبوزلاي لو انت ما كنتش تابعت المباراة، اتفرج كده على الملخص او الاهداف، هتشوف حاجة عظيمة جدا من واحد من اهم لاعيبة كرة القدم في العالم حاليا سوبوزلاي، بعد مشاركته مع ليفربول في المباراة الودية امام ساندرلاند اللي خلصت 4-2 لليفربول. حبيت بس برضو كده ايه انبهك واقولك على المباراة دي، لو تتفرج على الملخص او الاهداف هتشوف جون حلو قوي للنجم المجري سوبوزلاي. طيب احنا خلاص كده وقتنا خلص معاكم النهاردة في كرة في التسعين، البرنامج اللي بيقدمه زميلي العزيز ابراهيم عبد الجواد، وانا اتشرفت ان انا موجود معاكم النهاردة محمود الفقي. بشكر صديقي العزيز احمد عصام، هو رئيس تحرير البرنامج، ويا رب دايما نتقابل على خير على هوا الراديو 90 90. مع السلامة.

0: أهلا بكم في الدقيقة الأولى من 11 صباحا مع وفاء شهبور.
1: وزير الخارجية بدر عبد العاطي ونظيره السعودي فيصل بن فرحان أكد خلال اتصال هاتفي أهمية الوقف الفوري للأعمال العسكرية في المنطقة وضرورة تغليب الحلول السياسية. كما توافق الوزيران على أهمية صون حرية الملاحة وفقا لقواعد القانون الدولي ورفض أي محاولات لإعاقة المرور في الممرات المائية الدولية. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب توعد بشن حرب واسعة النطاق على إيران إذا لم تحصل الولايات المتحدة على كل ما تريد خلال المفاوضات الجارية. يأتي ذلك بعد إصدار ترامب توجيهات للجيش الأمريكي بعدم شن ضربات جديدة على إيران بهدف إتاحة مساحة أكبر للدبلوماسية. مصادر إقليمية ذكرت أن المحادثات بين عمان وإيران بشأن إعادة فتح مضيق هرمز قد أحرزت تقدما، وكان مسؤولون عمانيون قد وصلوا أول أمس إلى طهران لإجراء محادثات حول هذا الملف. وتزامن هذا التواصل الدبلوماسي مع قرار الرئيس دونالد ترامب بتعليق القصف الأمريكي للمدن والمواقع الإيرانية. قافلة المساعدات الإنسانية زاد العزة من مصر إلى غزة 42 بعد 200 شرعت اليوم في الدخول إلى الفلسطينيين بقطاع غزة عبر البوابة الفرعية لميناء رفح البري باتجاه معبر كرم أبو سالم. تحمل القافلة كميات كبيرة من المساعدات الغذائية والإغاثية والتي تشمل المواد الغذائية والأدوية والمواد البترولية. اقتصاديا، وزير البترول والثروة المعدنية كريم بدوي أعلن أن إنتاج مصر من البترول الخام سجل أعلى مستوى له منذ نحو عامين، مؤكدا أن ذلك يعكس نجاح استراتيجية الوزارة في تحفيز الاستثمار وزيادة الإنتاج المحلي من خلال سداد مستحقات شركاء الاستثمار وتكثيف أنشطة البحث والاستكشاف. ورياضيا، المنتخب المصري للشباب والشابات

الجودو توج بالمركز الأول بمنافسات الفردي في البطولة الإفريقية المقامة في المغرب. لمزيد من التفاصيل والاستماع للراديو 99 زوروا موقعنا مبتدا.com. درجة الحرارة في القاهرة الآن 29.

0: كل الأحداث والألعاب الرياضية محلياً وعالمياً في صوت الملعب على الراديو 90.90.
1: اتحاد الكرة لمشاركة الزمالك وبيراميدز بدوري الأبطال والأهلي وزد في الكونفدرالية. أحمد حجازي لاعب منتخب مصر وفريق نيوم السعودي يعلن اعتزاله كرة القدم بشكل رسمي. المنتخب الوطني للقوس والسهم يحصد 3 ميداليات ذهبية في منافسات البطولة الأفريقية 15 المقامة بالجزائر. منتخب نشأت السلة يفوز على تنزانيا بنتيجة 86-50 في ثاني مبارياته بتصفيات بطولة الأفرو باسكت. منتخب مصر للنشأت تحت 18 عاما يواصل عروضه القوية في بطولة إفريقيا ويفوز على نظير تونسي بثلاثة أشواط دون مقابل. وأخيرا أرسنال يدرس التعاقد مع جناح ريال مدريد فينيسيوس جونيور في حال عدم تجديد عقده مع النادي الملكي.
0: صوت الملعب على الراديو 90.90.

0: إسعاد يونس زي ما بقولك كده على الراديو 90.90.
1: في هدوء بتقوم على مصر حركة تعليمية وتربوية عظيمة جدا، يمكن من الحاجات النادرة في بلدنا اللي فضلت محتفظة بمكانتها وجودتها، غير القيمة الإنسانية العظيمة اللي بتقدمها. بنتكلم النهاردة عن المدارس الكنائسية في مصر. صعب نحدد بالظبط أول مدرسة كنائسية أنشئت في مصر، لكن أغلب الدراسات بتقول إنها مدرسة سان جوزيف في الخرمفش اللي هو اشتهر كحي للمدارس، وده كان سنة 1847. بعدها جت مدرسة الفرير في باب اللوق والكولاج دولاسال وسان جابريال في اسكندرية. المدارس الكنائسية

0: اهتمت بإنشائها الإرساليات الأجنبية الكاثوليكية والإنجيلية اللي جت لمصر من أوروبا وأمريكا. وبعد استقلالها وتمصيرها فضلت تقدم خدماتها التعليمية والتربوية بكفاءة تتحسد عليها الحقيقة. يمكن السر في ده راجع لقيام إدارتها على رهبان وراهبات أكفاء وهبوا حياتهم لخدمة رسالة التربية السليمة للطلبة وتجهزهم عقليا وأخلاقيا وفنيا وجسديا على مستوى لائق باسم المدارس دي. من الحاجات الغريبة المتعلقة بالمدارس الكنائسية في مصر هو شكل الخريجين بتوعها. دايما تلاقي الملتزم في شغل وبيدقق في اختياراته ويدرس قراراته وتفكيره مترتب ومظهره لائق دايما وموسوس حبتين تلاتة في نقطة النظافة الشخصية. يقول لك أصله خريج مدارس الرهبان. والله زي ما بقول لكم كده، وسط حالة المدارس الأميرية اللي بالكم فيها ووسط دلع وجنون أسعار ومصاريف المدارس الدولية ووسط مشاكل المدارس القومية اللي ما بتنتهيش، تظل المدارس الكنائسية بتحاول تبقى زي طوق نجاة وتحافظ على مستواها. حالة متفردة جدا من الثبات على خدمة تعليمية فوق المعقولة بكتير وخدمة تربوية عالية جدا، وده بمصروفات فعلا لا تقارن بجودة اللي بتقدمه المدارس العظيمة دي. زي ما
1: الراديو 90 90 هواها مصري.

0: مع داليا الخطيب يوم الحد من 9 لـ11 بالليل على الراديو 90 90.
1: مستشفى 57-357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم، هدفها الحياة.

صباحك ومطرحك كل يوم من الحد للخميس من 7 ل 9 الصبح مع أحمد يونس على الراديو 90 90. هذا البرنامج برعاية المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190 190. دعمك إنقاذ حياة.

تاريخ المدارس الكنائسية الطويل والمليان بخرجين زي الشمع المنور كده. شمع ايه؟ دول زي كشافات النايلون والنبي، حلاوة وجمال وإبداع في كل المجالات، هو اللي صنع السمعة الطيبة للمدارس دي. من الحاجات الغريبة كمان المتعلقة بالمدارس دي واللي بتبين مدى الجمال والقيم والمثل العليا اللي بتقوم عليها، هو إن أغلب طلبة المدارس دي من المسلمين أو ربنا زي ما بقول لكم كده. آخر إحصائية بتقول إن نسب الطلبة المسلمين بتوصل لأكتر من 70% من إجمالي أعداد طلبة المدارس دي، وده بيظهر ويؤكد انعدام الفكر المذهبي في الخدمة اللي بتقدمها الكنيسة اللي ما بتفرقش بين طلبتها نهائيا. ومن ألطف الحاجات هو كم التسامح اللي بيخرج بيه كل طالب بيدخل المدارس دي ويدرس فيها. كسر الحواجز النفسية والانفتاح العقلي والفكري اللي بتقدمه المدارس دي، إلى جانب الجدية والشدة أحياناً اللي مطلوبة في مراحل التعليم، بتخرج دايماً الكيان اللي بنسميه المواطن الصالح أو الإنسان السوي. لا شفنا يوم إرهابي خارج من هناك ولا مجرم طلع في صفحة الحوادث يقول إنه خريج الجزويت مثلاً. خريجين المدارس دي بيتنوعوا بداية من الملوك مرورا برؤساء الوزارات ورجال السياسة والفكر والأدب والفن وآلاف من المبدعين في كل المجالات. حوالي 200 مدرسة في طول مصر وعرضها شكلوا جزء كبير جدا من وجدان وتاريخ البلد دي. شكر خاص وعميق جدا لكل القائمين على المدارس الكنائسية في مصر. صفحتكم البيضة نموذج مشرف يستحق الإشادة والفخر بجد.

0: الراديو 90 90 هواها مصري. أهلا بكم في الدقيقة الأولى من 12 ظهرا مع وفاء شهبور.
1: الرئيس عبد الفتاح السيسي أصدر قرارا جمهوريا بالعفو عن باقي العقوبة لبعض المحكوم عليهم بمناسبة الاحتفال بالعيد 74 لثورة 23 من يوليو. الهلال الأحمر المصري أطلق صباح اليوم قافلة جديدة من قوافل زاد العزة من مصر إلى غزة، وذلك في إطار دوره كآلية وطنية لتنسيق المساعدات إلى القطاع. حملت القافلة أكثر من 2500 طن من المساعدات الشاملة، والتي تضمنت مواد غذائية وإغاثية والمواد البترولية اللازمة لتشغيل المستشفيات والأماكن الحيوية بالقطاع. وزير الخارجية بدر عبد العاطي ونظير السعودي فيصل بن فرحان أكد خلال اتصال هاتفي أهمية الوقف الفوري للأعمال العسكرية في المنطقة وضرورة تغليب الحلول السياسية، كما توافق الوزيران على أهمية صون حرية الملاحة وفقا لقواعد القانون الدولي ورفض أي محاولة لإعاقة المرور في الممرات المائية الدولية. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب توعد بشن حرب واسعة النطاق على إيران إذا لم تحصل الولايات المتحدة على كل ما تريد خلال المفاوضات الجارية. يأتي ذلك بعد إصدار ترامب توجيهات للجيش الأمريكي بعدم شن ضربات جديدة على إيران بهدف إتاحة مساحة أكبر للدبلوماسية. من جهة أخرى، الجيش الإيراني يحذر من خطورة اتساع الحرب في المنطقة إذا قررت الولايات المتحدة مواصلة شن ضربات على إيران، وذكر الجيش الإيراني أنه مستعد لكل الخيارات المحتملة. تأتي هذه التصريحات قبيل الزيارة التي سينويها رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إلى الولايات المتحدة بعد غد لبحث الملف الإيراني. اقتصاديا، بنك ناصر الاجتماعي والهيئة القومية للبريد وقعا بروتوكول تعاون يستهدف التوسع في تقديم الخدمات المالية والمصرفية وصرف المعاشات والمرتبات وتمكين المواطنين من الحصول على خدمات البنك عبر شبكة مكاتب البريد المنتشرة على مستوى الجمهورية في إطار تعزيز الشمول المالي والتحول الرقمي. ورياضيا، المنتخب المصري للشباب والشبات للجودو توج بالمركز الأول بمنافسات الفرد في البطولة الأفريقية المقامة في المغرب. لمزيد من التفاصيل والاستماع للراديو 90 90 زوروا موقعنا مبتدأ.com. درجة الحرارة في القاهرة الآن 30.
0: الدقيقة الأولى، صوت الخبر.

0: أغنية جديدة على الراديو 90-90 الهضبة عمرو دياب جيت لك من سوني ميوزيك.
1: جيت

رايح ولا جاي مع سالي سعيد ورامي الحلواني كل حد واتنين من 7 لـ9 بالليل على الراديو 90 90. هذا البرنامج برعاية موهيتو بيتش، أكتر من اللي جاي عشانه.

0: شكا من تلت الدنيا الأولى.
1: كرة في التسعين مع إبراهيم عبد الجواد من الحد للخميس من 10 لـ11 الصبح على الراديو 90-90. النجمة صفاء أبو السعود.
2: صفاء أبو السعود.
1: النجم أحمد صيام في يوميات صف.

0: يوميات صفصف يوميا الساعة 5 على الراديو 90 90.
1: وقتنا مع صفصف حاجة تانية
2: حاجة تانية.
0: هذا المسلسل برعاية المجلس القومي للمرأة.

من 9 ل 10 الصبح على الراديو 90 90. هذا البرنامج برعاية اندرايف. اندرايف انت مش شغال عند الابليكيشن، انت شغال لنفسك. وبرعاية موهيتو بيتش، اكتر من اللي جاي عشانه.

0: ساعتين جامدين مع حسام عصام من الحد للأربع من 5 لـ7 بالليل على الراديو 90 90
1: مستشفى 57-357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم هدفها الحياة. هذا البرنامج برعاية المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190-190 دعمك إنقاذ.

0: حان الآن موعد أذان الظهر في القاهرة.
1: الله

0: الله.
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: أهلا بكم في الدقيقة الأولى من الواحدة ظهرا مع مازن سامي.
1: الرئيس عبد الفتاح السيسي أصدر قرارا جمهوريا بالعفو عن باقي العقوبة لبعض المحكوم عليهم بمناسبة الاحتفال بالعيد 74 لثورة 23 من يوليو. الهلال الأحمر المصري أطلق صباح اليوم قافلة جديدة من قوافل زاد العزة من مصر إلى غزة، وذلك في إطار دوره كآلية وطنية لتنسيق المساعدات إلى القطاع. حملت القافلة أكثر من 2500 طن من المساعدات الشاملة، والتي تضمنت مواد غذائية وإغاثية والمواد البترولية اللازمة لتشغيل المستشفيات والأماكن الحيوية بالقطاع. وزير الخارجية بدر عبد العاطي ونظيره السعودي فيصل بن فرحان أكد خلال اتصال هاتفي أهمية الوقف الفوري للأعمال العسكرية في المنطقة وضرورة تغليب الحلول السياسية، كما توافق الوزيران على أهمية صون حرية الملاحة وفقا لقواعد القانون الدولي ورفض أي محاولات لإعاقة المرور في الممرات المائية الدولية. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب توعد بشن حرب واسعة النطاق على إيران إذا لم تحصل الولايات المتحدة على كل ما تريد خلال المفاوضات الجارية. يأتي ذلك بعد إصدار ترامب توجيهات للجيش الأمريكي بعدم شن ضربات جديدة على إيران بهدف إتاحة مساحة أكبر للدبلوماسية. الجيش الإيراني حذر من خطورة اتساع الحرب في المنطقة إذا قررت الولايات المتحدة مواصلة شن ضربات على إيران، وذكر الجيش الإيراني أنه مستعد لكل الخيارات المحتملة. تأتي هذه التصريحات قبيل زيارة التي يجريها رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إلى الولايات المتحدة بعد غد لبحث الملف الإيراني. اقتصاديا، بنك ناصر الاجتماعي والهيئة القومية للبريد وقعا بروتوكول تعاون يستهدف التوسع في تقديم الخدمات المالية والمصرفية وصرف المعاشات والمرتبات وتمكين المواطنين من الحصول على خدمات البنك عبر شبكة مكاتب البريد المنتشرة على مستوى الجمهورية، وذلك في إطار تعزيز الشمول المالي والتحول الرقمي. ورياضيا، ريال مدريد الإسباني يرحب بانتقال تشاوميني إلى مانشستر يونايتد الإنجليزي في فترة الانتقالات الصيفية. لمزيد من التفاصيل والاستماع للراديو 90 90، زوروا موقعنا مبتدا.com. درجة الحرارة في القاهرة الآن 30.
0: الدقيقة الأولى، صوت الخبر. الراديو 90 90، هواها مصري.

0: أغنية جديدة على الراديو 90-90 الهضبة عمرو دياب جيت لك من سوني ميوزيك
1: جيت

صباحك ومطرحك كل يوم من الحد للخميس من 7 لـ9 الصبح مع أحمد يونس على الراديو 90-90. هذا البرنامج برعاية المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190-190. دعمك إنقاذ حياة.

0: ايه الجديد مع داليا الخطيب يوم الحد من 9 ل 11 بالليل على الراديو 90 90.
1: مستشفى 57-357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم هدفها الحياة.

0: 92 هواها مصري. أهلا بكم في الدقيقة الأولى من الثانية ظهرا مع مازن سامي.
1: الرئيس عبد الفتاح السيسي عقد اجتماع اليوم بمدينة العلمين مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء وبحضور السيد محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني. وخلال الاجتماع استعرض الرئيس السيسي ما تقوم به وزارة التربية والتعليم من مراجعة للأطر التربوية لمنهاج شهادة البكالوريا المصرية بالتعاون مع مؤسسة البكالوريا الدولية IBO بما يضمن توافقها مع أفضل الممارسات الدولية مع الحفاظ على الهوية الوطنية. كما تم خلال الاجتماع استعراض جهود الدولة في تطوير التعليم قبل الجامعي والتعليم الفني والارتقاء بجودة العملية التعليمية وتعزيز بيئة تعليمية داعمة للابتكار وتنمية المهارات. وخلال الاجتماع أكد الرئيس السيسي ضرورة مواصلة تنفيذ المزيد من الإصلاحات في مكونات المنظومة التعليمية في مصر والبناء على ما تحقق من مكتسبات وصولا لتحسين مستوى وجودة التعليم وإعداد الأجيال المواكبة لأحدث تطورات ومتطلبات سوق العمل. كما أكد الرئيس أهمية الاستمرار في تعزيز التعاون الدولي وتبادل الخبرات مع مختلف الدول والمؤسسات التعليمية بما يدعم جهود تطوير التعليم والاستفادة من أفضل الممارسات الدولية في هذا المجال. وزير خارجية الدكتور بدر عبد العاطي ونظيره التونسي محمد علي النفطي بحثا خلال اتصال هاتفي سبل دعم العلاقات الثنائية وتطورات الأوضاع الإقليمية والدولية. أكد الوزيران خلال الاتصال على خصوصية وتميز العلاقات الثنائية والروابط التاريخية والشعبية الراسخة والتي تجمع البلدين الشقيقين، مشيدين بما تشهده العلاقات بين البلدين من تطور ملحوظ وعلى الصعيد الإقليمي. أطلع الوزير عبد العاطي نظيره التونسي على التحركات والاتصالات التي تجريها مصر مع مختلف الأطراف الإقليمية والدولية إزاء التطورات المتسارعة في المنطقة والجهود الرامية لخفض التصعيد واحتواء التوترات ودعم الأمن والاستقرار الإقليمي، حيث أكد عبد العاطي الموقف المصري الداعي إلى الوقف الفوري لكافة الأعمال العسكرية وضرورة تغليب الحلول السياسية والدبلوماسية وتكثيف التنسيق والتشاور بين الدول العربية بما يسهم في الحفاظ على أمن واستقرار المنطقة. إيران أعلنت إحراز تقدم في المحادثات التي تجريها مع سلطنة عمان بشأن إدارة مضيق هرمز، وتأتي هذه المحادثات في أعقاب استئناف الولايات المتحدة هجماتها على إيران في 7 يوليو في محاولة لوضع حد لسيطرة طهران على المضيق. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب توعد بشن حرب واسعة النطاق على إيران إذا لم تحصل الولايات المتحدة على كل ما تريد خلال المفاوضات الجارية. يأتي ذلك بعد إصدار ترامب توجيهات للجيش الأمريكي بعدم شن ضربات جديدة على إيران بهدف إتاحة مساحة أكبر للدبلوماسية. وفي المقابل حذر الجيش الإيراني من خطورة اتساع الحرب في المنطقة إذا

0: قررت الولايات المتحدة مواصلة شن ضربات على إيران، وذكر الجيش الإيراني أنه مستعد لكل الخيارات المحتملة. اقتصاديا، بنك ناصر الاجتماعي والهيئة القومية للبريد وقعا بروتوكول تعاون يستهدف التوسع في تقديم الخدمات المالية والمصرفية وصرف المعاشات والمرتبات وتمكين المواطنين من الحصول على خدمات البنك، وذلك عبر شبكة مكاتب البريد المنتشرة على مستوى الجمهورية في إطار تعزيز الشمول المالي والتحول الرقمي. ورياضيا، وزير الشباب والرياضة جوهر نبيل تقدم بالتهنئة لمجلس إدارة الاتحاد المصري للسكواش والجهاز الفني والإداري ولاعبي المنتخب القومي لشباب وفتيات الاسكواش، وذلك بعد هيمنتهم في منافسات بطولة العالم للشباب والمقامة بكندا. لمزيد من التفاصيل والاستماع للراديو 90 90، زوروا موقعنا مبتدا.com. درجة الحرارة في القاهرة الآن 30.
1: الدقيقة الأولى، صوت الخبر. الراديو 90 90، هواها مصر. أغنية جديدة على الراديو 90 90، الهضبة، عمرو دياب، جيت لك، من سوني ميوزيك.

0: اهلا بيكم. ما اقدرش ابدا اليوم ده الا لما اقول لكم اخباركم ايه مع الحر. خلي بالك الموجه الحاره انتهت امبارح. ده كلامي؟ لا، ده كلام هيئه الارصاد. هتستمتع بشويه هوا حلوين خاصه بالليل لمده كده اسبوع. طيب في موجات حاره تانية؟ مش احنا اخواننا داخلين على اغسطس؟ بس الدنيا تبدا تهدى كده في سبتمبر. درجات حرارة احنا بنقول غير مسبوقة، بس لما ترجع لهيئة الأرصاد يحلفوا بالنعمة وبرحمة أبائنا ان جدك كان بيشوف نفس الحرارة. بس اللي بيزود احساس الحرارة عندنا هو الرطوبة، ومع درجات الحرارة بيزيد معدل استهلاك الكهرباء. اللي عنده تكييف بيشغله، الكافيهات بتشغل التكييفات، محلات السوبر ماركت والكلام ده شغالة ليل نهار على الكهرباء. ليه؟ علشان جايبين أكل ولانشون وبيض وبسطرمة وأجبان. الكهرباء لو اتقطعت تبوس. يعني حصل في الأيام اللي فاتت بعض الانقطاعات، وده طبعا ملوش علاقة، ده لا تخفيف أحمال ولا حاجة، ده مجرد انقطاعات، حاجة بتفصل يعني. فدي حاجات بتفصل مرة واحدة، ما اقدرش اقول عليها تخفيف احمال. طب ايه اللي حصل؟ احنا عندنا معدل استهلاك للكهرباء بيقاس بالميجا وات. من 10-15 سنة كنا بنستهلك عارف كام؟ 25-26 الف ميجا وات. احنا اليومين اللي فات وصلنا ل 39500 ميجا وات. الحكومة قايلنا انها مأمنة نفسها من الغاز، الغاز اللي هو بيشغل محطات الكهرباء، وان لن يحدث تخفيف احمال نهائي. طبعا كله على يعني علينا احنا اصحاب المحل، هندفع يعني هندفع. فالجزء الخاص بقطاع الكهرباء واللي حصل في بعض المناطق زي الغردقة زي فيصل البحر الاحمر، وزارة الكهرباء بتعلن ان دي انقطاعات مؤقتة بسبب الضغط على الشبكة يعني، لكن مفيش تخفيف احمال. لو انتوا لكم رأي تاني او شفتوا ان معدلات انقطاع الكهرباء كانت كبيرة كلموني على التليفون 2-18-10-68. بس انا جايب لك خبر بان وزارة الكهرباء بتعلن ان هذه انقطاعات سببها ليس اكثر بس فقط الضغط على الشبكة العام. لكن وزارة البترول والحكومة على لسان رئيسها الدكتور مصطفى مدبولي بيؤكد على ان الغاز اللي بيدخل لمحطات الكهرباء موجود ولا يوجد فيه اي مشكلة على الاطلاق. بس خلي بالك واحنا بنتكلم على الكهرباء واحنا بنتكلم على الطقس، هيئة الارصاد بتحذر ان في بعض المناطق في الشواطئ في البحر المتوسط والبحر الاحمر بتتعرض لامواج عاتية وبتوصل فيها ارتفاع الموج الى 3 متر. وفي بعض الشواطئ مثلا في بورسعيد اغلقت وقالت ممنوع النزول. فدعوة لكل مصطاف الناس اللي بتصيف يعني، احترم الشارة. لقيت شارة سودة لو سمحت ما تنزلش. دي ما فيهاش لا جدعانة ولا شطارة ولا انا عبده الجامد وانت تبقى عريس جديد وعايز تثبت للمدام ان انت عنتيل البحر. لا، عليك ان انت تحترم. في اشارة سودة يبقى ما ننزلش. الطقس أصبح مؤثر ومهم جدا في حياتنا وما نقدرش نتجاهله حتى في أخبارنا. زمان كنا نسمع كده نشرة الأخبار ويقول لك حالة الطقس غدا. درجات الحرارة هتبقى هذا الأسبوع 35 بالنهار، ده طبعا في القاهرة، وهتوصل ل 22 إلى 24 ليلا. امبارح بالليل وأنا قاعد على القهوة بصراحة شفت كده طيار هوا جميل كان منعشا يعني، اتمنى انه يستمر. بس يعني شيل من دماغك ان الشهر الجاي اغسطس يا اخوان عز الصيف يعني، هنبدا نلتقط انفسنا في شهر 9. تعالوا بقى نطلع فاصل وعندنا موضوع مهم يتعلق بما يجري في منطقه الخليج.
1: اللي جاي خير مع محمد علي خير على الراديو 90 90. البنك الاهلي المصري، بنك اهل مصر. اللي جاي فيه الراديو 90 90 هواها مصري.
2: حاجات لازم تقف قصادها تواجه التحدي، وحاجات تحرق بنزين على الفاضي، فسيبك من الحاجات دي، هنا يبقى فيه قرار سريع، هنا المفروض تهدي علشان الزحمه تعدي.

متعلمين. لازم تحلم عشان تعيش، فما تخافش ايدك لوحدها فاكيد ما تسقف كتف في كتفك نبني مستقبل. وقفت رجاله وتلقى كل حاجه تكمل، في يوم هنوصل والفكره تكبر، كل ما احنا جنب بعض كلمه السر نقدر.

كلام معلمين مع أحمد يونس كل يوم خميس من الساعة 12 للساعة 2 الصبح على الراديو 90 90.

حال بلدنا مع أحمد خيري كل يوم أربعة وخميس من 2 لـ3 العصر على الراديو 90 90.

بعد انتهاء مباريات كاس العالم فوجئنا بمعاولة الحرب مرة أخرى الأمريكية على إيران. طبعا حضراتكم عارفين أن كان في اتفاقية يعني لتوقف بقى الحرب، وإسرائيل ما تهاجمش لبنان، والعالم تنفس الصعداء، والدنيا قالت هتحلو والاقتصاد يرجع يشتغل، ومضيق باب المندب تعدي في السفن، ومضيق هرمز والكلام ده. لكن الدنيا اشتعلت مرة أخرى لأنه كان اتفاقا هشا، يعني الكل كان مستعجل عليه سواء إيران أو أمريكا. فجرى في خلال العشر أيام اللي فاتوا معاودة الضرب وبقوة. المرة دي الضرب عنيف، هو طبعا صدر قرار من ترامب بإيقاف الضرب إيران امبارح والنهاردة على أساس اللجوء إلى الدبلوماسية، وفي وفد من سلطنة عمان سافر النهاردة لإيران لمحاولة الوصول إلى اتفاق. لو سألت كل دول العالم بما فيها أمريكا وإيران الكل عايز الحرب توقف، تحديدا كمان دول الخليج. الدولة الوحيدة اللي مش عايزة الحرب توقف هي إسرائيل. طيب في الاقتصاد الخليجي بيتكبد خسائر غير عادية بالمناسبة، ما أي منطقة فيها قلاقل عسكرية خلاص الاستثمار بيهرب، الدنيا بتبوظ، نقلات النفط اللي بتعدي مضيق هرمز بيعدي 20% من حركة البترول العالمية متوقفها، فالدنيا كده بقت صعبة قوي يعني. طيب كان في أيضا تصعيد مقابل من إيران. إيران في معاودتها للضرب مرة أخرى استهدفت حاجات ما كانتش مستهدفاها في الحرب الأولى اللي هي في مارس اللي فات. استهدفت مثلا ممرات، كباري، جسور، مطارات في الدول الخليجية أو بعض الدول الخليجية، على أساس أن الحاجات دي هي اللي بتستخدمها أمريكا في شن هجماتها على إيران. استهدفت مثلا مطار الكويت الدولي الرئيسي مثلا، حتى أنه جرى نقل الأمير أمير الكويت وولي عهده إلى مكان آمن داخل الكويت. طيب الدنيا رايحة فين؟ باكستان بتحاول، سلطنة عمان بتحاول، هل هذه الحرب جرى إشعالها كي تستمر؟ عايز أذكرك بالحرب الروسية الأوكرانية اللي مندلعة بقالها حوالي 5 سنين، وكان الحديث دايما أن هذه الحرب ستنتهي خلال شهر. شهر مين؟ أدي 5 سنين أهو والدنيا مولعة مش راضية تقف الحرب، رغم بص الوسطاء وكل دول العالم بتتوسط، لأن ده أثر حتى على سلة الغذاء العالمي. أوكرانيا وروسيا دول منتجة للقمح بنسبة كبيرة جدا. طيب المشكلة بقى في حرب الخليج دي اللي هي أمريكا وإيران ودول الخليج، إن دي موقعها غير روسيا وأوكرانيا. روسيا وأوكرانيا يمكن علشان مشاركتهم في سلة الغذاء العالمية ضخم وكبير سواء قمح أو زيوت، بس دول الخليج يعني النفط، يعني قلب العالم، قلب الممرات المائية، مضيق هرمز، حركة التجارة العالمية، فالعالم مشلول. طيب أوروبا داخل على شتاء كمان شهرين ثلاثة، طب الغاز ده لما يرتفع الفاتورة المواطن الأوروبي بيقول جاش. أمريكا طبعا ما عندهاش مشكلة، لأن أمريكا هي أكبر منتج للنفط في العالم بالمناسبة، وليس دول الخليج أو السعودية أو فنزويلا، والاحتياط النفطي في أمريكا كبير بدرجة مهولة جدا. وترامب لما قال أنا هحرر مضيق هرمز وأحرس السفن بس ليا طلب، عايز يا معلم ترامب؟ قال أنا عايز 20% من حمولة السفينة، أسعار يعني أنت السفينة دي اللي هتعدي مضيق هرمز فيها بضاعة بمليار دولار، أنا عايز 200 مليون دولار. قالوا له لا، عند ماما بقى. طب إيه اللي حصل؟ قال لهم خلاص بقول لكم إيه، أمريكا مش عايزة حاجة من مضيق هرمز ولا هتستخدمه، يلا روحوا احموا السفن بتاعتكم. المعركة في العالم نزلت إلى خناقة حواري يعني أنا آسف في اللفظ يعني، لكن هو ده العالم، هو ده الواقع. طيب نحن بصورة أو بأخرى بنتأثر، أو فور معاودة الحرب على إيران ابتدى مستر مايكل اللي بيستثمر في أذون الخزانة عندنا
واللي بيحول دولارات من بره يحولها لجنيه بيسلف بيها الحكومة، وبعدين يرجع ياخد الفايدة بالجنيه ويروح المركز يحوله دولار ويطلع بيه. قال لك لا يا عم احنا عايزين نخلع، فخلعوا جزء. يعني اول ما بيخلعوا الدولار على طول بيرتفع، فده اللي ادى الى ان الدولار يلامس حاجز 51 جنيه، رغم ان هو في التقارير الدولية قالوا لنا ان الجنيه المصري سيستعيد عافيته وهيسجل اخر هذا العام 47 جنيه مقابل الدولار. طبعا احنا نتمنى ان نتنفس الصعداء. طب المشكلة في ايه؟ المشكلة ان تتطور الحرب. هو اليومين دول العالم بيحاول يتدخل بشكل نوصل لاتفاق، عايزين اتفاق. ترامب قال خلاص انا كان عندي خطط، ووزارة الدفاع الامريكية قالوا لي احنا جاهزين نكسر ايران، ماشي. قال لهم لا اقفوا دلوقتي هنشوف المفاوضات، واذا امريكا ما خدتش 100% من اللي هي عايزاه، رغم ما فيش حاجة في التفاوض كده، بس اهو فاحنا هنضرب ايران. الخوف بقى طبعا هو اتساع رقعة الاعتداء على الدول الخليجية الشقيقة، والامن القومي الخليجي هو امن قومي مصري. طب وضع مصر هيكون ايه؟ مسألة شديدة الحساسية. انت لا قدر الله لو جالك صاروخ هنا السياحة عندك هتمشي. احنا طمعانين ان السياحة اللي بتسند الجنيه بتاعنا تجيب لنا 21 مليار دولار، ونحن نشهد للعام الثاني على التوالي وبجهد حكومي منظم موسما سياحيا ممتازا. كنا طمعانين ان الحرب تهدى فالسفن تعدي في مضيق باب المندب، فتعدلنا السفن دخل قناة السويس عايزين يرجع لعشرة مليار دولار. فتخيل عشرة مليار دولار قناة السويس، 21 مليار دولار السياحة، 31 مليار دولار. احنا في اشد الحاجة الى الدولار. مصر بتضغط في هذا الجانب يعني، وعايزة زيها زي بقية دول العالم ان الحرب تنتهي. المفاوضات بدأت امبارح والنهاردة، هنشوفها تنتهي الى ايه، لكن العالم كله بيحبس انفاسه لان عايزين فعلا فعلا الحرب دي تتوقف. العالم مش حملها، لكن انت لست وحدك بتنفرد بالقرار في هذا العالم. ترامب بيعلن امس نيته عن الترشيح، هل الدستور يسمح بده؟ هل حي الكونجرس واعضائه يسمحوا له بده بتعديل دستوري؟ الله اعلم. هل هيوظف الحرب دي لصالحه فيبقى من مصلحته الحرب الطول؟ الله اعلم. دي حسابات فوق، واللي بيدير العالم شخص واحد اسمه الولايات المتحدة الامريكية. نتمنى الخير للمنطقة والخير لبلدنا. نطلع فاصل قصير ونكمل

رايح ولا جاي مع سالي سعيد ورامي الحلواني كل حد واتنين من 7 لـ9 بالليل على الراديو 90-90. هذا البرنامج برعاية موهيتو بيتش، أكتر من اللي جاي عشانه.

0: راديو تريندينج مع غدير حسان، كل يوم اثنين وثلاث من 9 لـ11 بالليل على الراديو 90 90،
1: مستشفى 57-357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علي هدفها الحياة.
0: اسمع الراديو 90 90 في أي مكان من على موبايلك من أبليكيشن الراديو 90 90. نزل الأبليكيشن من أب ستور أو جوجل بلاي. اسمع واعرف كل جديد على الراديو 90 90.
1: الراديو 90 90 هواها مصري.

مع ارتفاع درجة الحرارة بشكل كبير خلال الأيام اللي فاتت، أكيد وانت راكب الميكروباص وبتبص منه وانت راكب عربيتك هيلفت انتباهك ان في عدد من العمالة بتعمل في الشارع تحت أشعة الشمس الحارقة، تحديدا عمال النظافة بالمناسبة. يعني شوف درجة الحرارة اللي انت مش طايقها دي وقاعد في الظل بتدور على شوية هواء، مشغل مروحة ولا تكييف، في عامل مجبر على كده لان ده اكل عيشه، عمال النظافة. عمال النظافة الشفت او الشغل بتاعهم من 10 لـ6 مساء في عز الحر، في عز ارتفاع درجة الحرارة، ما معهمش اكيد مية ساعة تتحمل كل ده، وفي نفس الوقت عندهم شغل. الراحمون يرحمهم الله. محافظ الوادي الجديد وهو سيدة يعني فاضلة، الوادي الجديد ده صحراء مصر، 45% من مساحة مصر، قررت انها تلغي هذا الشفت، هذا التوقيت، وقالت ما ينفعش عمال النظافة يشتغلوا في الشارع تحت أشعة الشمس الحارقة. طب يبقوا لابسين مثلا أفرول وفوقيه جاكيت والطاقية ويعني وبيشروا مية، وكمان سنهم كبير، يعني مش بكلمك على شاب 18 سنة. فراحت لغية الوردية دي وقالت الشغل يتم من المغربية كده من الساعة 6 لـ10. ده شعور جميل جدا، يعني شعور مسؤول، مش المحافظ ركب العربية وقاعد في التكييف والشارع ده ليه مش بتنظف، لا بقولك الراحمون يرحمهم الله. ناشدت السيدة المحافظة محافظ الوادي الجديد المواطنين برجاء بقى الاهتمام بنظافة الشوارع، نراعي الناس اللي بيخدمونا والكلام. مش على هذا المنوال السيد محافظ السويس، وقرر ايضا انه يوقف شغل عمال النظافة في تحت اشعة الشمس الحمراء ده ولا الحرارة الشديدة جدا. ثم قام بعض المحافظين وقرروا ان هم يعملوا ده. خلي بالك ده الوادي الجديد والسويس، ما كلمناش بقى على إنا ولا الأقصر يعني ولا أسيوط اللي هي الحرارة 45 في الظل. يعني بعض المحافظين زي محافظ الأقصر قرر ان هو برضو العمالة لا تعمل بهذا الشكل. طب انا بحكي القصة دي ليه؟ بحكيها علشان حاجة واحدة، اطلب من وزير التنمية المحلية، اطلب من الدكتور المحترم مصطفى مدبولي رئيس مجلس المحافظين ورئيس مجلس الوزراء انه يصدر تعميم خلاص يبقى رسمي، ان عمال النظافة او الناس اللي بتشتغل في الشارع لخدمتنا طوال شهر 7 و8 يتم تعديل مواعيد عملهم. بقول لك ايه، شغلوا من 6 الصبح لـ12 الظهر أو لـ11 الظهر، وخد شفت تاني من 6 الظهر لـ10 11 بالليل، يعني من 6 لـ11 صباحا ومن 6 لـ11 مساء، لكن بلاش الوقت ده. اللي من حضراتكم اشتغل في دول الخليج وسافر كان يعرف ان من الساعة 12 الظهر للساعة 4 العصر كله بيقفل، مفيش بس الا محل البقالة والسوبر ماركت فاتح، ليه؟ علشان الناس تشتري اغراضها، بس هو مشغل التكييف. 12 لـ4 مفيش حتى بنك فاتح، وبعدين يرجعوا ياخدوا شيفت تاني من 4 لـ7. يعني انت تروح مثلا البنك من 8 لـ12 وموظفين البنك يروحوا من 4 لـ7 من 12 لـ4 ويرجعوا يفتحوا لك تاني من 4 لـ7. ليه؟ درجة الحرارة قصوى وعظمى من 12 لـ4. خلي بالك الشغل ده بقى صيف شتاء ما بيعدلهوش يعني. فاحنا علينا ان احنا نجاري هذا الجو يعني، وان احنا نكون رحماء بالناس. طب انت ليك دور كمواطن؟ ليه دور؟ الله، مش التغيير المواعيد ده بتاع السيد المحافظ؟ لا عليك دور يعني، انت والمدام وتعلم ابنك وانت ماشي خارج من البيت الصبح،
ازازتين ميه ساقعه كده مشبرين، وحتى نصهم تلج. وعدي على عمال النظافه في الشارع، اي عامل ديليفري قول له خد ازازه الميه دي باللي ريقه والله. ما هو مش متوفر له يا اخوانا ميه ساقعه على طول يعني. نقدر، انا قلت لك الراحمون يرحمهم الله. خلونا نطلع فاصل، بعد الفاصل هتلقى تليفوناتكم على 218-1066 وليه رجاء شخصي يبقى في هذا الموضوع. لكن اي طلبات بقى وعليا قسط او قرض او كده، ادخلوا على صفحة الراديو واكتبوا الشكاوى دي. بس احنا بنتلقى التليفونات لمناقشة القضايا العامة اللي احنا طرحينها في البرنامج.

0: بجدر التحية لحضراتكم، وكنت بتكلم على الرحمة أثناء الحرارة، يعني ارتفاع درجات الحرارة. طب هو أنا لازم أكون محافظ عشان أخفف على عمال النظافة؟ طب لو أنا عندي عمال يا عم، لو أنا عندي، ما نبقى رحماء شوية بعمال الدليفري اللي شغالين في الحر والساونة. هتقول لي أرحم إيه؟ ما ده أكل عيش يعني. طيب ما وزع الشغل بينه وبين أصحابه، اديله إزاز مية ساقعة، بر ريقه يا أخي، يعني ما هو اللي بيعمل الحاجات دي يعني. إيه لو إحنا شغالين في مصنع، زود الشيفت، عدل مواعيده، زود الراحة ساعة زيادة. ما خلي بالك لما هو هيرتاح هيديك طاقة والله أفضل، ومش جزء كسل ولا حاجة. بس علينا فعلا نرحم الناس في درجات الحرارة. أنا قلت لك في دول الخليج من الساعة 12 الظهر لأربعة العصر ما فيش شغل يعني. فأتمنى أن الرسالة دي توصل يعني للناس كتيرة تحت إيديهم عمال كتير. يعني تعالوا بقى إيه، نتلقى تليفونكم على 218-10-866 أو الاتصال الحاج نبيل. فضل حاج نبيل. ألو.
1: السلام عليكم يا فندم.
0: سلام ورحمة الله وبركاته.
1: حضرتك أنا متمتع جدا بالحلقة ديت، ومتمتع جامد جدا بالأستاذة الوزيرة بتاعت الوادي الجديدة، لأن هي فتحت موضوع شيق جدا.
0: صح.
1: يا ريت المحافظين كلها يتولوها يا فندم، ويا ريت السيد مصطفى مدبولي يتولى المشوار دوت، لأن احنا في درجة حرارة عالية جدا جدا جدا، ما نعرفش ايه اللي حصل. وبنتمنى الخير والامن والحروب دي تخف من العالم كله.
0: اللهم امين. واللي حاج نبيل بتشتغل ايه؟
1: انا كهربائي سيارات يا فندم.
0: يعني عندك ورشة وشغال فيها؟
1: عندي ورشتين يا فندم.
0: طب بتعمل ايه مع العمال اللي شغالين عندك في الورشة في الحر ده؟
1: انا صراحة ربنا تأجل الشغل بالليل وبشتغله بين الجناين. يعني الشغل اللي جنبي لما بيكون عندي سيرة ولا حاجة بيبقى حرام، انا بقسم طبلة عربية وعلبة فوزات. حرام جدا ان انا اشتغل في الشمس ديت، انا اول اللي معايا، فبضطر ان انا بعمل هدنة شوية ساعتين ثلاثة على ما الجو يطري.
0: صح صح.
1: وبشكر حضرتك وبشكر أسرة البرنامج وبشكركم كلكم، لان كنتم بتفتحوا مشاريع هامة جدا.
0: تسلم يا حاج نبيل. الله يبارك لك يا حاج نبيل. واحد اهو صاحب ورشة قرر يكون رحيم بالعمال اللي عنده. ليه لا، ما نعدل المواعيد يعني، والدنيا تتظبط يعني. يا رب الخير لينا جميعا يا رب، والبلد. حلقة انتهت معاكم، سلام عليكم.

0: أهلا بكم في الدقيقة الأولى من الثالثة عصرا مع مازن سامي.
1: الرئيس عبد الفتاح السيسي أكد ضرورة مواصلة تنفيذ المزيد من الإصلاحات في مكونات المنظومة التعليمية في مصر والبناء على ما تحقق من مكتسبات وصولا لتحسين مستوى وجودة التعليم وإعداد أجيال مواكبة لأحدث تطورات ومتطلبات سوق العمل، مشددا على أهمية الاستمرار في تعزيز التعاون الدولي وتبادل الخبرات مع مختلف الدول والمؤسسات التعليمية بما يدعم جهود تطوير التعليم والاستفادة من أفضل الممارسات الدولية في هذا المجال. تصريحات الرئيس السيسي جاءت خلال اجتماع عقده بمدينة العالمين مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء ومحمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني. في إطار حرص القوات المسلحة على تنظيم كبرى الفعاليات والأحداث العالمية في المجالات العسكرية المختلفة على أرض مصر، أعلنت القوات الجوية خلال مؤتمر صحفي عالمي عن انطلاق الفعاليات النسخة الثانية لمعرض العالمين الدولي للطيران والفضاء، والمقرر انعقاده خلال شهر سبتمبر المقبل بمدينة العالمين تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة. يهدف المعرض إلى فتح آفاق جديدة من التعاون بين مصر ومختلف دول العالم في كافة المجالات وكل ما يتعلق بصناعة الطائرات العسكرية والتجارية والخاصة ومعداتها بالإضافة إلى تكنولوجيا الفضاء. مصر أدانت اعتداءات المستوطنين الإسرائيليين ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية مؤكدة رفضها الكامل لكل أعمال العنف والانتهاكات التي تستهدف الشعب الفلسطيني وداعية المجتمع الدولي إلى اتخاذ إجراءات حاسمة لوقف تلك الاعتداءات. واعتبرت مصر أن هذه الممارسات تمثل امتدادا لسياسات من شأنها تأجيج التوتر وتقويض فرص تحقيق السلام والاستقرار، كما أنها تمثل انتهاكا صارخا للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني واتفاقيات جنيف. وشددت مصر على أهمية البناء على الموقف المعلن للرئيس الأمريكي دونالد ترامب الرافض لضم الأراضي الفلسطينية أو تهجير الفلسطينيين من أراضيهم، مؤكدة ضرورة مواصلة الجهود الرامية إلى خفض التصعيد وتحسين الأوضاع الإنسانية وتهيئة الظروف لاستئناف العملية السياسية وصولا إلى تحقيق السلام العادل والشامل. وزير الخارجية الدكتور بدر عبد العاطي أجرى اتصالا هاتفيا مع نظيره الكويتي الشيخ جراح جابر الأحمد الصباح، وذلك في إطار التشاور والتنسيق المستمر بين البلدين الشقيقين بشأن تطورات الأوضاع الإقليمية والجهود المبذولة لخفض التصعيد واستعادة الأمن والاستقرار في المنطقة. وخلال الاتصال أكد عبد العاطي مجددا تضامن مصر الكامل مع دولة الكويت الشقيقة قيادة وحكومة وشعبا وإدانتها لكافة الاعتداءات غير المبررة التي تستهدف أمنها واستقرارها وسيادتها، مشددا على أهمية الوقف الفوري لكافة الأعمال العسكرية والتصعيدية والعودة إلى مسار التفاوض وتغليب الحلول السياسية والدبلوماسية بما يسهم في احتواء التوترات المتصاعدة والحفاظ على أمن واستقرار المنطقة، مؤكدا أهمية الحفاظ على أمن الخليج واستقراره باعتباره جزءا لا يتجزأ من الأمن القومي العربي، وأهمية الالتزام بمبادئ حسن الجوار واحترام سيادة الدول وعدم التدخل في شؤونها الداخلية. في اتصال هاتفي مع نظيره التونسي محمد علي النفطي أكد وزير الخارجية مجددا حرص مصر على دعم العلاقات الثنائية بين البلدين في مختلف المجالات، كما أشاد الوزيران انعقاد الدورة الثامنة عشرة للجنة العليا المصرية التونسية المشتركة بالقاهرة في سبتمبر الماضي وما أسفرت عنه من نتائج عكست حرص الجانبين على الارتقاء بمسارات التعاون الثنائي. اقتصاديا، بنك ناصر الاجتماعي والهيئة القومية للبريد وقعا بروتوكول تعاون يستهدف التوسع في تقديم الخدمات المالية والمصرفية وصرف المعاشات والمرتبات وتمكين المواطنين من الحصول على خدمات البنك

0: عبر شبكة مكاتب البريد المنتشرة على مستوى الجمهورية، وذلك في إطار تعزيز الشمول المالي والتحول الرقمي. ورياضيا، وزير الشباب والرياضة جوهر نبيل تقدم بالتهنئة إلى مجلس إدارة الاتحاد المصري للسكواش والجهاز الفني والإداري ولاعبي المنتخب القومي لشباب وفتيات الاسكواش، وذلك بعد هيمنتهم في منافسات بطولة العالم للشباب والمقامة بكندا. لمزيد من التفاصيل والاستماع للراديو 90 90، زوروا موقعنا مبتدا.com. درجة الحرارة في القاهرة الآن 30.
1: الدقيقة الأولى، صوت الخبر.

أغنية جديدة على الراديو 90-90 الهضبة عمرو دياب جيت لك من سوني ميوزيك.

0: علشان الزحمة تعدي مع شيماء حافظ ومحمد نشأت على الراديو 90-90.
1: يا مساء الفل والسعادة وأهلا أهلا بكل بيسمعونا في كل مكان. أهلا بيكم في حلقة جديدة من علشان الزحمة تعدي، حلقة يوم الأحد 26 يوليو 2026. كل التحية لحضراتكم، معاكم شيماء حافظ ومع بعض ساعتين على الهوا هندردش ونحكي في حاجات كتيرة جدا جدا، هنسمع أحلى الأغاني. عايز أفكركم بطرق التواصل بتاعتنا، تليفوننا 2-18-10-8-66، الأسماس 199، الواتساب بتاعنا 010-490-90-4، أما صفحتنا على مواقع التواصل الاجتماعي الراديو 90-90. عايز اسألك كده، لو انت سنجل وشغلك اجبرك انك تتجوز، يا تتجوز يا هتترفض، ومديك مهلة لغاية اخر السنة. طبعا مش مصدقين الكلام ده، لكن اللي حصل ده حصل فعلا في احدى الدول. هحكي لكم ايه القصة وايه الحكاية، ولو انت في الموقف ده هتتصرف ازاي. ابعت وقول لي مبدئيا كده لغاية ما احكي لك الحكاية دي بعد دقايق، فخليكم متابعين.

من 9 ل 10 الصبح على الراديو 90 90. هذا البرنامج برعاية اندرايف. اندرايف انت مش شغال عند الابليكيشن، انت شغال لنفسك. وبرعاية موهيتو بيتش، اكتر من اللي جاي عشانه.

0: بلدنا من تلت الدنيا الأولى.
1: كرة في التسعين مع إبراهيم عبد الجواد من الحد للخميس من 10 ل 11 الصبح على الراديو 90 90.

0: مع شيماء حافظ ومحمد نشأت على الراديو 90 90.
1: لسه مكمل معاكم علشان الزحمة تعدي مرة تانية. مساء الفل على كل بيسمعونا وكل مضمونا من جديد. وكنت بسألك من شوية، لو انت سنجل وشغلك اكبرك انك تتجوز، يا هتترفض ومديك مهلة لاخر السنة، هتتجوز فعلا ولا هتسيب الشغل وتقول عوضي على الله؟ ابعت وقولي رأيك في الموضوع ده وكلمنا على 2-18-10-8-66 او بعت لنا على SMS 199. بص يا سيدي، تخيل مديرك بينادي عليك كده اخر اليوم، فتفتكر انه هيكلمك عن الشغل، تلاقي بيقولك يا هتتجوز قبل اخر سبتمبر، يعتبر نفسك مفصول. يا نهار ابيض، والله ده اللي حصل، ده مش مشهد من فيلم كوميدي، دي واقع حقيقيه حصلت في الصين واشعلت السوشيال ميديا كلها. هحكي لكم على تفاصيلها بس بعد شويه.

0: كل الأحداث والألعاب الرياضية محليا وعالميا في صوت الملعب على الراديو 99.
1: وزير الشباب والرياضة جوهر نبيل يهنئ اتحاد الاسكواش والجهاز الفني والإداري ولاعبي المنتخب القومي للشباب وفتيات الاسكواش، وذلك بعد هيمنتهم في منافسات بطولة العالم للشباب بكندا. البطل الأولمبي محمد السيد يتأهل إلى ربع نهائي بطولة العالم للسلاح بهونغ كونغ. ريال مدريد الإسباني يرحب بانتقال تشاوميني إلى مانشستر يونايتد الإنجليزي في فترة الانتقالات الصيفية. الهلال السعودي يرصد ميزانية ضخمة من أجل التعاقد مع الجناح الكولومبي لويس دياز لاعب بايرن ميونخ. بايرن ميونخ يؤكد تمسكه بنجمه الفرنسي مايكل أوليس رافضا التكهنات المتزايدة حول إمكانية رحيله خلال فترة الانتقالات الحالية. وأخيرا البرتغالي جوزيه مورينيو المدير الفني لريال مدريد يؤكد تمسكه ببقاء البرازيلي فينيسيوس جونيور في ظل استمرار التكهنات بشأن إمكانية رحيله.
0: صوت الملعب على الراديو 99. الراديو 99 هواها مصري.

0: ايه الجديد مع داليا الخطيب يوم الحد من 9 ل 11 بالليل على الراديو 90 90.
1: مستشفى 57-357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم، هدفها الحياة.

يوميا على الراديو 90-90 من الحد للخميس الساعة 12 لتلت الظهر 10 لتلت بالليل. إسعاد يونس، زي ما بقولك كده.

0: هواها مصري.
1: علشان الزحمة تعدي
2: مع شيماء حافظ ومحمد نشأت على الراديو 90 90.
3: مرة تانية أهلا بكل اللي بيسمعونا وكل انضمولنا من جديد. لسه مكملين معاكم عشان الزحمة تعدي، ولسه معاكم شيماء حافظ. وحكيت لكم لو مديرك جالك وقالك عندك مشكلة كبيرة، يا تتجوز يا إلا آخر السنة أنت مرفوض، أنا هديك مهلة لغاية سبتمبر. القصة ابتدت لما شركة صينية أصدرت قرار عجيب غريب استهدف الموظفين العزاب والمطلقين اللي أعمارهم ما بين 28 و58 سنة. القرار ده كان واضح وصادم جدا، يا تتجوز قبل نهاية شهر سبتمبر يا هتسيب الشغل. ولو فاكر ان هم كانوا بيهصروا خالص، دول بيتكلموا جد. الشركه حطت خطه تصعيديه كامله. في البدايه اي موظف غير متزوج كان مطلوب منه يكتب مراجعه ذاتيه يشرح فيها هو ليه لغايه دلوقتي اعزب، ولو ما فيش تغيير يدخل على تقييم رسمي، ولو فضل اعزب لغايه نهايه سبتمبر يبقى العقوبه النهائيه هي الفصل عن العمل. تخيلوا فصل عن العمل عشان انت عازب. الشركه بررت القرار ده بانها بتحاول تشجع الموظفين ان هم يتجوزوا، وبتدعم القيم الاسريه، خصوصا إن الصين بتشهد خلال السنين الأخيرة انخفاض ملحوظ في معدلات الزواج والمواليد، ودي أزمة ديموغرافية بتقلق الحكومة والاقتصاد. لكن السوشيال ميديا مسكتش، انفجرت يا جماعة. إيه اللي حصل هحكي لكم بس بعد دقايق، فخليكم معانا.

دكتور مع الدكتور محمد رفعت، كل يوم أربع من 12 لواحد الظهر على الراديو 90 90.

أدي المقام مع بسنت بكر كل يوم أربع وخميس من 9 لـ11 بالليل على الراديو 90-90 مستشفى 57-357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم هدفها الحياة.

دراسة واقتصاد مع عبد الفتاح مصطفى يوم الاثنين من 1 ل 2 الظهر على الراديو 90 90.

0: مع شيماء حافظ ومحمد نشأت على الراديو 90.90.
1: الشركة قالت لكل الموظفين يا جماعة يا تتجوز لو انت عازب او مطلق يا اللي عندك لغاية اخر سبتمبر هتترفض. الموضوع فجر السوشيال ميديا كلها على الشركة دي وناس كتير سألت هو دلوقتي الاتش ار بقى مسؤول عن الحب والقلب كمان ولا ايه الحكاية؟ خبراء قانون اكدوا ان القرار بيتعارض مع قوانين العمل الصينية لانه الزواج ده قرار شخصي وما ينفعش يكون شرط الاستمرار في الوظيفة. وتصاعد الغضب الشعبي وتدخلت الجهات المختصة وتراجعت الشركة عن القرار خلال اقل من 24 ساعة وأعلنت سحبه بالكامل وأكدت أنه مش هيتم فصل أي موظف بسبب حالته الاجتماعية. واضح كده أنه أول إنذار في تاريخ الموارد البشرية كان هات عقد الجواز قبل عقد العمل. ولو أنت مكان الموظفين دول هل كنت هتدور على جوازة ولا هتدور على شغلانة جديدة؟ رسائل كتيرة جدا بتعلق على الموضوع ده هنقراها بعد دقايق فخليكم معنا.

0: الساعة دلوقتي 4. خلي مشوارك الجاي مع إمدرايف، التطبيق رقم واحد للكباتن في مصر. اشتغل براحتك واختار مشاورك بنفسك، وكمان استمتع بفرصة الفوز بجوائز الصيف الكبيرة لأكثر من 1500 كابتن في القاهرة والساحل الشمالي لغاية شهر سبتمبر، من عربيات وموتوسيكلات لموبايلات وأجهزة كهربائية وكوبونات بنزين. ولو أنت كابتن بلاتينم فرصك في الفوز أكبر. اعرف التفاصيل من خلال التطبيق وابدأ شغلك فورا مع إمدرايف.
1: أهلا بكم في الدقيقة الأولى.

0: مجال. تصريحات الرئيس السيسي جاءت خلال اجتماع عقده بمدينة العالمين مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء ومحمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني. رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي أكد مجددا على أهمية الاستعداد الجيد لبدء تنفيذ مشروعات المرحلة الثانية من المبادرة الرئاسية حياة كريمة اعتمادا على الدروس المستفادة مما تم تنفيذه من مشروعات خلال المرحلة الأولى من المبادرة، وذلك بما يسهم في سرعة دخول مختلف المشروعات المخطط تنفيذها الخدمة وفق البرامج الزمنية المقررة في هذا الشأن. تصريحات مدبولي جاءت خلال اجتماع عقده لمتابعة مستجدات الاستعدادات الجارية لبدء تنفيذ مشروعات المرحلة الثانية من المبادرة الرئاسية حياة كريمة، وذلك بحضور عدد من الوزراء والمسؤولين المعنيين. وخلال اجتماع آخر لمتابعة ملف تشغيل وصيانة محطات معالجة الصرف الصحي، أكد رئيس الوزراء على الأهمية الاستراتيجية لقطاع معالجة الصرف الصحي باعتباره أحد الركائز الأساسية لدعم تطوير البنية التحتية على مستوى الدولة، مشددا على أن متابعة هذا الملف تأتي في إطار الحرص على ضمان كفاءة التشغيل لتلك المحطات واستدامة الأداء والالتزام بالمعايير البيئية، سعيا لتعزيز جودة خدمات الصرف الصحي على مستوى الجمهورية بما يتوافق مع رؤية مصر 2030. في إطار حرص القوات المسلحة على تنظيم كبرى الفعاليات والأحداث العالمية في المجالات العسكرية المختلفة على أرض مصر، أعلنت القوات الجوية خلال مؤتمر صحفي عالمي عن انطلاق فعاليات النسخة الثانية لمعرض العالمين الدولي للطيران والفضاء، والمقرر انعقاده خلال شهر سبتمبر المقبل بمدينة العالمين تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة. يهدف المعرض إلى فتح أفاق جديدة من التعاون بين مصر ومختلف دول العالم في كافة المجالات وكل ما يتعلق بصناعة الطائرات العسكرية والتجارية والخاصة ومعداتها، بالإضافة إلى تكنولوجيا الفضاء. مصر أدانت اعتداءات المستوطنين الإسرائيليين ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية، مؤكدة رفضها الكامل لكل أعمال العنف والانتهاكات التي تستهدف الشعب الفلسطيني، وداعية المجتمع الدولي لاتخاذ إجراءات حاسمة لوقف تلك الاعتداءات. واعتبرت مصر أن هذه الممارسات تمثل امتدادا لسياسات من شأنها تأجيج التوتر وتقويض فرص تحقيق السلام والاستقرار، كما أنها تمثل انتهاكا صارخا للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني واتفاقيات جنيف. وزير خارجية الدكتور بدر عبد العاطي أجرى اتصالا هاتفيا مع نظيره الكويتي الشيخ جراح جابر الأحمد الصباح، وذلك في إطار التشاور والتنسيق المستمر بين البلدين الشقيقين بشأن تطورات الأوضاع الإقليمية والجهود المبذولة لخفض التصعيد واستعادة الأمن والاستقرار في المنطقة. وخلال الاتصال جدد عبد العاطي التأكيد على تضامن مصر الكامل مع دولة الكويت قيادة وحكومة وشعبا، وإدانتها لكافة الاعتداءات غير المبررة التي تستهدف أمنها واستقرارها وسيادتها، مؤكدا أهمية الحفاظ على أمن الخليج واستقراره باعتباره جزءا لا يتجزأ من الأمن القومي العربي، وأهمية الالتزام بمبادئ حسن الجوار واحترام سيادة الدول وعدم التدخل في شؤونها الداخلية. اقتصاديا، المهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية أكد نجاح الوزارة في تأمين كامل احتياجات السوق المحلية من الغاز الطبيعي خلال ذروة الاستهلاك التي شهدتها الأيام الماضية مع الارتفاع الكبير في درجات الحرارة، بما يؤمن استقرار امتداد الوقود لجميع القطاعات وفي مقدمتها قطاع الكهرباء. ورياضيا، وزير الشباب والرياضة جوهر نبيل تقدم بالتهنئة إلى مجلس إدارة الاتحاد المصري للسكواش والجهاز الفني والإداري ولاعبي المنتخب القومي لشباب وفتيات السكواش، وذلك بعد هيمنتهم في منافسات بطولة العالم للشباب والمقامة بكندا. لمزيد من التفاصيل والاستماع للراديو 90 90، زوروا موقعنا مبتدا.com. درجة الحرارة في القاهرة الآن 30.
1: الدقيقة الأولى، صوت الخبر. الراديو 90 90، هامرها مصري.

أغنية جديدة على الراديو 90-90 الهضبة عمرو دياب جيت لك من سوني ميوزيك.

0: الراديو 90-90 هواها مصري. مع شيماء حافظ ومحمد مشهد على الراديو 90-90.
1: ورجعنا لكم مرة تانية، وعلشان الزحمة تعدي بشكل موضوع الجواز يا الرفض ده عمل انقلاب عندنا هنا على الصفحة بتاعتنا وعلى الاسمس. ناس كتيرة جدا بتعلق على الموضوع، انت لو مديرك جه قالك هتتجوز قبل نهاية سبتمبر يا هتترفض هتعمل ايه؟ احمد بعد بيقول هقوله هتجوز فورا، بس اديني بقى فلوس ادفع الشقة والمأزون والشبكة وكل الكلام ده وعناية حاضر. منى بعت بتقول ايه الكلام ده، طبعا لا هسيب الشغل وادور على شغلانة تانية. خالد بعد بيقول هتجوز طبعا مادام هيوفروا لي الموضوع ده. هند بعتها بتقول والله انا حاسه ان ده قرار تعسفي، وكويس ان الشركه دي تراجعت في النهايه وكان للسوشيال ميديا دور فعال. هو ده اللي حصل فعلا، السوشيال ميديا كان ليها دور فعال في القرار ده. ساعات السوشيال ميديا بتكون نعمه وساعات بتكون نقمه، بس بتهيألي في الحاله دي كانت نعمه للموظفين الصينيين اللي كانوا ناويين مش عايزين يتجوزوا خالص وكانوا خايفين يخسروا شغلانتهم. تعالوا نسمع الاغنيه دي ونرجع على طول نكمل علشان الزحمه تعدي.

0: الراديو 90 90 هواها مصري.
1: عايز تزود دخلك النهاردة؟ اشتغل كابتن مع إنجايف، اتحكم في دخلك مع أقل مصاريف خدمة في السوق، وكمان الصيف ده عندك فرصة تكسب واحدة من أكتر من 1500 جايزة منهم عربية وموتوسيكل. مع إنجايف انت مش شغال عند الابليكيشن، انت شغال لنفسك، وده العدل الحقيقي. دخلك اختيارك مع إنجايف.
2: تطبق الشروط والأحكام. إندرايف منصة تكنولوجية من شركة تاكسي. رقم التسجيل الضريبي 652-677-843.
3: من قلب الساحل لأول مرة الراديو 90 90 هيكون لايف من مراسي في تشيري اون توب ساحل إيفنت، أكبر فاشن اند شوبينج اكسبيشن في صيف 2026 في مراسي بافليون من 22 يوليو ل 4 أغسطس. مستنيينكم هناك من 5 مساء ل 2 صباحا يومياً.

0: ساعتين جامدين مع حسام عصام من الحد للأربع من 5 لـ7 بالليل على الراديو 90 90
1: مستشفى 57-357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم هدفها الحياة. هذا البرنامج برعاية المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190-190 دعمك.

0: النجمة صفاء أبو السعود.
1: صفاء أبو السعود.
0: النجم أحمد صيام في يوميات صف.

0: يوميات صفصف يوميا الساعة 5 على الراديو 90 90.
1: وقتنا مع صفصف حاجة تانية
2: حاجة تانية.
0: هذا المسلسل برعاية المجلس القومي للمرأة.
3: الراديو 90 90 هواها مصري.

0: شيماء حافظ ومحمد نشأت على الراديو 90.90.
1: لسه بنكمل معاكم علشان الزحمة تعدي مرة تانية. مساء الفل على كل بيسمعونا وكل انضمونا من جديد. لسه معاكم شيماء حافظ ومع بعض لغاية الساعة 5 على الهواء مباشرة. ودلوقتي تقدر تضم أفراد الأسرة على بطاقات التموين أونلاين، الفئات المستحقة والخطوات. تعالوا أحكي لكم. المواطنين بيدوروا عن إمكانية إضافة أفراد الأسرة لبطاقات التموين، خاصة مع التوسع في تقديم الخدمات الإلكترونية الحكومية. وفي الإطار ده أتاحت وزارة التموين والتجارة الداخلية خدمة ضم أفراد الأسرة للبطاقة التموينية عبر الإنترنت من خلال منصة مصر الرقمية دون الحاجة للتوجه لمكاتب التموين. أوضحت الوزارة أن الخدمة متاحة للفئات المستحقة للدعم، ويمكن تنفيذها بسهولة من خلال الدخول على المنصة، بعدين اختيار خدمات التموين والضغط على خدمة ضم أفراد أسرتي، مع ضرورة قراءة الشروط والأحكام بعناية قبل إدخال البيانات المطلوبة بشكل دقيق. وشروط إضافة أفراد الأسرة، حددت وزارة التموين مجموعة من الضوابط اللي يجب توفرها لقبول الطلب، وبتشمل أن يكون مقدم الطلب هو صاحب البطاقة التموينية يعني رب الأسرة، عدم تسجيل الشخص المراد إضافته على بطاقة تموينية أخرى، ألا يكون من الفئات غير المستحقة للدعم، التأكد من أن الفرد مقيم على نفس عنوان البطاقة، وعدم تسجيل حالات متوفاة. وأكدت وزارة التموين أن التحول الرقمي في الخدمات التموينية يهدف لتسهيل الإجراءات وضمان وصول الدعم لمستحقي بدقة وسرعة دون الحاجة للتكدس داخل المكاتب الحكومية. الخدمة دي بتيجي ضمن باقة من الخدمات الرقمية اللي بتتاحها الوزارة تيسير الإجراءات على المواطنين، وتشمل تحديث بيانات البطاقة التموينية، استخراج بدل فائد أو تالف، الاستعلام عن عدد الأفراد والدعم المتبقي، نقل البطاقة التموينية بين المحافظات، وخدمة الفصل الاجتماعي فصل فرد من البطاقة. رجعنا على طول بعد دقائق، خليكم متابعينا.

0: الراديو 90-90 هواها مصري.
1: أنا اسمي الطيب، شاعر ورسام. لو عاوزين تشوفوا صورة حبيبتي اللي برسمها، تعالوا الأول أحكي لكم حكايتي. أنا واحد من كام ألف اتكتب عليه اختبار صعب، ورحلة صبر لابد منها عشان أوصل لبر الأمان. الأمان اللي بلاقيه في حضن أبويا وأمي، في مكان فاتح ببانه لكل الناس. الرحلة أولها ابتسامة تشرح القلب وتطمن، وعدل ورحمة قليل لما تلاقيهم. شكل الرحلة صعبة بس هتعدي. شعرك وقع يا طيب، مش مهم، برضو قمر. جاي وقت الجد بس أنا مطمن ومش خايف، عشان في أمان وعلم وإتقان. خليه يتنحلي لكل شغال بإخلاص وعارف دوره، بيشتغلوا بجهد وحب وعزيمة وإخلاص، ما بيفرقوش بين غني وفقير والكل مسؤول. تروس في ساعة ما ينفعش ترسي فيهم يقف، الثاني عندهم بحساب، عشان ما فيش طفل يتوجع من المرض. كل ده في مكان خير يتبنى من الخير، وعشان احنا ناس بتحب الخير، الطيب خف ورجع لفنه. ودي صورة حبيبتي اللي رسمتها. 57-357.
2: مؤسسة مستشفى 57-357 مصر لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم، هدفها الحياة. رقم التسجيل الضريبي 177-500-250-33-00-19.
3: في أماكن بتروحها عشان البحر، وفي أماكن بتروحها عشان اليوم كله. موهيتو بيتش معمول للنوع التاني، لوكيشن قدام أبراج العالمين، بحر صافي ورملة ناعمة، حمامات سباحة وألعاب مائية، وكيدز بول مؤمنة بالكامل تخلي الأولاد مستمتعين طول اليوم وانت مطمن عليهم. ولو ناوي تقضي اليوم كله، هتلاقي اللوكرز والشاورز موجودين عشان اليوم يكمل براحة. مزيكا تعرف امتى تبقى موجودة وامتى تسيب المكان يتكلم لوحده، والأكل من النوع اللي يخليك ترجع مخصوص عشانه مرة تانية. وفي الآخر هتكتشف انك جيت عشان البحر وقعدت عشان كل حاجة تانية. موهيتو، أكتر من اللي جاي عشانه.

صباحك ومطرحك كل يوم من الحد للخميس من 7 لـ9 الصبح مع أحمد يونس على الراديو 90-90. هذا البرنامج برعاية المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190-190، دعمك إنقاذ حياة. لإعلانك على الراديو 90-90، ابعت على 90-90@radio-9090.com أو اتصل على 33-23-571. الوكيل الإعلامي شركة ليون ميديا.

حان الآن موعد أذان العصر في القاهرة.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: الراديو 90 90 هواها مصري.

0: مع شيماء حافظ ومحمد مشقد على الراديو 90.90.
1: لسه بكمل معاكم علشان الزحمة تعدي مرة تانية. مساء الفل على كل بيسمعونا وكل بينضمولنا من جديد. وقبل ما ترمي الغسالة القديمة استنى اسمع الخبر ده. تخيل تخش المطبخ تلاقي حد حاطط سمك وسلمون وجبات كاملة جوه غسالة الأطباق. لا ده مش مقلب، ده ترند حقيقي. إيه اللي حصل في الفترة الأخيرة؟ انه انتشر ترند غريب على السوشيال ميديا اسمه الطبخ داخل غسالة الأطباق. الفكرة ببساطة انه الناس بتحط السلمون والخضار او حتى بعض انواع اللحوم داخل اكياس خاصة محكمة الإغلاق ومفرغة من الهواء بحيث تمنع دخول اي ميه او منظفات للطعام. بعدها بيحطوا الاكياس دي جوه غساله الاطباق ويشغلوا دوره غسيل بدرجه حراره مرتفعه وبيعتمدوا على الميه السخنه والبخار في طهي الاكل ببطء. الغريب ان الطريقه دي بتشبه اسلوب طهي احترافي معروف عالميا اسمه سوفيد، واللي بيعتمد على طهي الطعام داخل اكياس مفرغه من الهواء في حراره منخفضه وثابته لفتره طويله للحفاظ على العصاره والطعم. لكن هل ده امن فعلا؟ الخبراء بقى بياكدوا انه غساله الاطباق مش مصممه ابدا للطهي، وحراره الغساله بتختلف من جهاز للتاني ومش دايما بتوصل لدرجه كافيه لقتل البكتيريا الضاره خصوصا في اللحوم والدواجن. كمان لو الاكياس مش مخصصه لتحمل الحراره او حصل فيها اي تسريب ممكن الطعام يتلوث بميه الغسيل او بقايا المنظفات. يعني ببساطه الترند ده موجود فعلا لكن مش بديل امن لطرق الطهي المعروفه، ومش بينصح بيه الخبراء انك تجربه في البيت خاصه مع الاطعمه اللي لازم توصل لدرجه حراره داخليه محدده لضمان سلامتها. السؤال بقى، لو دخلت مطبخ حد لقيته بيطبخ في غسالة الأطباق هتجرب أكله ولا هتقوله لأ مش ناوي؟ ابعته وقولي على 199.
0: الراديو 90.90 هواها مصري.

0: مع شيماء حافظ ومحمد مشقد على الراديو 90.90.
1: أمم أمم وصلنا لختام حلقتنا النهاردة من علشان الزحمة تعدي. بكرة معاد جديد وحلقة جديدة قبل دلوقتي بساعتين. استنونا، كنت معاكم شيماء حافظ. باي باي.

0: الساعة دلوقتي 5.
1: خلي مشوارك الجاي مع اندرايف، التطبيق رقم 1 للكباتن في مصر. اشتغل براحتك واختار مشاورك بنفسك، وكمان استمتع بفرصة الفوز بجوائز الصيف الكبيرة لأكثر من 1500 كابتن في القاهرة والساحل الشمالي لغاية شهر سبتمبر، من عربيات وموتوسيكلات لموبايلات وأجهزة كهربائية وكوبونات بنزين. ولو انت كابتن براتينوم فرصك في الفوز أكبر. اعرف التفاصيل من خلال التطبيق وابدأ شغلك فورا مع اندرايف.
2: أهلا بكم في الدقيقة الأولى.

يدعم جهود تطوير التعليم والاستفادة من أفضل الممارسات الدولية في هذا المجال. تصريحات الرئيس السيسي جاءت خلال اجتماع عقده بمدينة العلمين مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء ومحمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني. رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي أكد مجددا على أهمية الاستعداد الجيد لبدء تنفيذ مشروعات المرحلة الثانية من المبادرة الرئاسية حياة كريمة اعتمادا على الدروس المستفادة مما تم تنفيذه من مشروعات خلال المرحلة الأولى من المبادرة، وذلك بما يسهم في سرعة دخول مختلف المشروعات المخطط تنفيذها الخدمة وفق البرامج الزمنية المقررة في هذا الشأن. تصريحات مدبولي جاءت خلال اجتماع عقده لمتابعة مستجدات الاستعدادات الجارية لبدء تنفيذ مشروعات المرحلة الثانية من المبادرة الرئاسية حياة كريمة، وذلك بحضور عدد من الوزراء والمسؤولين المعنيين. تنفيذا لتوجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة وبتوطين التكنولوجيا الحديثة في مجال الأطراف الصناعية والأجهزة التعويضية وفقا لأحدث النظم العالمية في هذا المجال الحيوي والذي يهم قاعدة عريضة من أبناء الشعب المصري، وحرصا من القوات المسلحة على المشاركة الفعالة وتعظيم الاستفادة من كافة الإمكانيات والقدرات المتاحة في ذلك المجال وبالتعاون مع كافة مؤسسات الدولة، نظمت الأكاديمية العسكرية المصرية المؤتمر الصحفي للإعلان عن فتح باب التقديم بالدورة الأولى لخريجي الكليات التكنولوجية التطبيقية في مجال الأطراف الصناعية والأجهزة التقويمية للالتحاق ببرنامج تدريبي متخصص بالتعاون مع مؤسسة هيومان ستادي الألمانية. مصر أدانت اعتداءات المستوطنين الإسرائيليين ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية مؤكدة رفضها الكامل لكل أعمال العنف والانتهاكات التي تستهدف الشعب الفلسطيني، وداعية المجتمع الدولي إلى اتخاذ إجراءات حاسمة لوقف تلك الاعتداءات. واعتبرت مصر أن هذه الممارسات تمثل امتدادا لسياسات من شأنها تأجيج التوتر وتقويض فرص تحقيق السلام والاستقرار، كما أنها تمثل انتهاكا صارخا للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني واتفاقيات جنيف. وزير الخارجية الدكتور بدر عبد العاطي أجرى اتصالا هاتفيا مع نظيره الكويتي الشيخ جراح جابر الأحمد الصباح، وذلك في إطار التشاور والتنسيق المستمر بين البلدين الشقيقين بشأن تطورات الأوضاع الإقليمية والجهود المبذولة لخفض التصعيد واستعادة الأمن والاستقرار في المنطقة. وخلال الاتصال جدد عبد العاطي التأكيد على تضامن مصر الكامل مع دولة الكويت قيادة وحكومة وشعبا وإدانتها لكافة الاعتداءات غير المبررة التي تستهدف أمنها واستقرارها وسيادتها، مؤكدا أهمية الحفاظ على أمن الخليج واستقراره باعتباره جزءا لا يتجزأ من الأمن القومي العربي، وأهمية الالتزام بمبادئ حسن الجوار واحترام سيادة الدول وعدم التدخل في شؤونها الداخلية. الأمين العام لجامعة الدول العربية نبيل فهمي حذر من أن الأوضاع في المنطقة تتجه لنقطة شديدة الخطورة، مشيرا إلى أن الإدارة الأمريكية مطالبة بصفة خاصة بتحمل مسؤوليتها في هذا السبيل، لا سيما وقد أخذ الرئيس دونالد ترامب زمام المبادرة بإطلاق خطة السلام في أكتوبر الماضي لإنهاء الحرب على غزة. كما طالب فهمي الرئيس الأمريكي بكبح جماح الطموحات المتطرفة للحكومة الإسرائيلية لإفشال مشروع السلام بشرم الشيخ ووقف تجاوزاتها المتكررة بالقدس الشريف، وكذلك وقف التوسع الاستيطاني بالأراضي الفلسطينية. اقتصاديا، المهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية أكد نجاح الوزارة في تأمين كامل احتياجات السوق المحلية من الغاز الطبيعي خلال ذروة الاستهلاك التي شهدتها الأيام الماضية مع الارتفاع الكبير في درجات الحرارة، بما يؤمن استقرار إمدادات الوقود لجميع القطاعات وفي مقدمتها قطاع الكهرباء. ورياضيا، وزير الشباب والرياضة جوهر نبيل تقدم بالتهنئة لمجلس إدارة الاتحاد المصري للسكواش والجهاز الفني والإداري ولاعبي المنتخب القومي لشباب وفتيات السكواش، وذلك بعد هيمنتهم في منافسات بطولة العالم للشباب والمقامة بكندا. لمزيد من التفاصيل والاستماع للراديو 90 90، زوروا موقعنا مبتدأ.com. درجة الحرارة في القاهرة الآن 35.

0: هذا المسلسل برعاية المجلس القومي للمرأة. النجمة صفاء أبو السعود.
1: صفاء أبو السعود.
0: النجم أحمد صيام في يوميات صفصف. صف.

0: يوميات صفصف، تأليف أحمد الأصب، إخراج تامر شحاتة. على الراديو 90 90. على الراديو.
1: وقتنا مع صفصف حاجة تانية.
2: حاجة تانية. صباح الخير يا حتومي، يا صباح الخير ياللي معانا، ياللي معانا الكروان غنى وصحانا.
3: أيوة الكروان غنى وصحانا وصحانا.
2: بس يا حاتم، كروان ايه اللي غنى؟ بتسمي صوتك ده صوت كروان؟
3: ايه ده؟ طب اقولك على حاجة؟
2: نعم.
3: الكروان بيحاول يقلدني ومش عارف.
2: هو الكروان؟
3: ايوة، بس كروان مشاكل.
2: ايه ده؟
3: ايه؟
2: المحفظة الجلد اللي جنبك دي يا حاتم؟
3: ايه ده صحيح؟ انا دي محفظة جديدة، مين اللي جابها هنا يا ترى؟
2: يمكن اللي جابها حرامي؟
3: هو في حرامي بيجيب يا صفصف؟ الحرامي بياخد.
2: اسمع يا حاتم، انت كنت محتاج محفظة جديدة، وعلشان انت طيب وابن حلال جات لك محفظة جلد جديدة. بتعيط ليه بس؟
3: كنت فين لما كنت انا محتاج خال الله يرحمه بعد ما مات؟ بس برضو هيفضل السر، المحفظة الجلدي دي جت منين؟
2: علمي علمك.
4: مالك يا أستاذ حاتم ماسك محفظة جلد وعمال توصلها ليه؟ طمني عليك يا رئيس المباشر.
3: تخيل يا مدحت تقوم من النوم تلاقي محفظة جلد طبيعي جنب منك على المخدة.
4: حلو قوي. لا عظيم يعني. طيب المحفظة دي كان فيها فلوس؟
3: مش لما تعرف الأول المحفظة دي جت منين لحتجنن. أقوم من النوم ألاقي محفظة جنبي محول.
4: وريني كده المحفظة يا أستاذ حاتم.
3: اتفضل يا سيدي. هاي المحفظة ايه؟ ما تقعدش تمطلي في الكلام، اتفضل شوف المحفظة اللي نزلالي من السما دي.
4: ايه ده
3: في ايه؟
4: الله.
3: ايه في ايه مالك؟
4: لا لا لا لا لا.
3: ايه يا عم مالك؟
4: دي مش من السما يا عزيزي.
3: امال منين يا صديقي؟
4: دي من سارة.
3: من؟
4: سارة مكتوب عليها اسم البنت اللي عملتها وتليفونها كمان، واسمها زي ما قلت لك سارة.
5: ايوه انا سارة. انتوا مين؟
3: ولا كلمة ولا حرف. خدي بالك المكان كله محاصر بالعساكر والمخبرين والدبابات والطيارات.
5: على ايه كل ده؟ هو انا عملت ايه؟
3: يا سلام، عملت ايه؟ شوش مضحك.
4: ايوه
3: هات المحفظة.
4: محفظتي؟ اتفضل
3: اعمل ايه بمحفظتك يا بني ادم؟ هات المحفظة الجلد. محفظة دي يا سارة ها؟ تعرفيها؟ اقصد يعني انها من عندك؟
5: ايوه انا اللي عاملاها.
3: يا سلام.
5: وعارفة كمان الزبونة اللي اشتريتها مني.
3: حلوة قوي. افتح يا مدحت بيه المحضر.
4: فتحت.
3: ايوه عشان نكتب اعترافات سارة.
0: هذا المسلسل برعاية المجلس القومي للمرأة.
5: انا عاملة صفحة على الفيسبوك.
3: أيوة.
5: لمنتجات الجلد اللي بعملها. وفي يوم تواصلت معايا مدام وتقابلنا.
2: انا اسمي صفصف، الحقيقة شفت صفحتك على الفيسبوك وفيها منتجات جلدية جميلة جدا.
5: متشكرة قوي يا مدام صفصف. انا تعلمت صناعة منتجات الجلود في المجلس القومي للمرأة.
2: والله
5: كنت بدور على حاجة اشغل بيها وقتي وكمان تكون مشروع ليا يجيب لي فلوس، وفعلا اتعلمت في 7 ايام بس.
2: يا بس.
5: وقررت انه يكون صناعة المنتجات الجلدية زي المحافظ والشنط هو اكل عيشي.
2: طيب انا عاوزة محفظة جلد رجالي. جوزي حاتم محفظته بقت قديمة قوي وجلدها داب، عاوز اعمل له مفاجأة واجيب له محفظة جديدة.
5: بس هو ده كل اللي حصل.
3: كتبت شويش مدحت؟
4: ما بعرفش اكتب يا ريس.
3: يا نهارك ازرق. طب سجلت ولا سجلت؟
4: انا اطرش يا ريس.
3: كمان اطرش. المهم حليت اللغز
4: كده. تم حل اللغز يا ريس. كل شيء واضح يا حاتم بيه. مراتك صفصف هانم هي الورد ده كله هي اللي اشترت المحفظة الجلد.
3: ايوة مش دي المشكلة. ليه صفصف حطيتها جنب السرير وانكرت معرفتها بالمحفظة؟ ده الغريب.
2: والله يا حتوم قلت اعملها لك مفاجأة يا حبيبي.
3: ما قلتليش من الاول ليه انها مفاجأة؟
2: كنت هترفض لانك دايما بتهتم بحاجة البيت وحاجتي اكتر من حاجتك انت.
3: يعني كنت تخليني ألف في حوالين نفسي كده واضرب اخماس في اسداس واشك في كل الناس اللي حواليا؟ ده انا خلاص كان ناقص اقرا الكف وافتح المندل واوشوش الودع عشان اعرف مين اللي عمل كده.
2: يوه الموضوع مش مستاهل ده كله يا قارئة الفنجان. كل ما هنالك اني جبت لك هدية وكنت عاوزة اعملها لك مفاجأة حلوة.
3: بصي تاني مرة لما تحطي لي حاجة جنب السرير.
2: ايوة
3: حطي لي حاجة تتاكل.
2: يا سلام، يعني انت زعلان مني يا حتومي؟
3: لا لا خالص، لا لا
2: ما بتتاكلش المحفظة.
3: خلاص اكلها عادي لو عجبك اكلها.
2: لا لو عجبك انت.
3: بس والله العظيم في النهاية الصراحة يعني كانت مفاجأة حلوة قوي قوي قوي قوي، بس يا ريت بقى تكملي جميلك للآخر.
2: اكمل جميلي؟ يعني اعمل ايه يا حاتم؟
3: حطي لي فلوس في المحفظة ومن كل العملات
2: كمان،
3: اشي دولارات واشي يورو حتى يني يا بني. ماشي
2: يا ربي.
0: كنتم مع يوميات صفصف النجم.

0: يوميات صفصف، بطولة حلمي فودة، مصطفى درويش، رانيا فتح الله، نجاح حسن، عبير مكاوي، لؤي سامي، ليلى عبد القادر. موسيقى وألحان سيد الشاعر. توزيع شريف حمدان. هندسة صوتية محمد شعبان. تأليف أحمد الأصبي. إخراج تامر شحاتة. على الراديو 90 90. هذا المسلسل برعاية المجلس القومي للمرأة.
1: الراديو 90 90 هواها مصري.

0: ساعتين جامدين مع حسام عصام على الراديو 90 90
1: مستشفى 57-357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم هدفها الحياة. هذا البرنامج برعاية المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190-190. دعمك إنقاذ حياة.

مساء الفل، مساء النور، مساء الهنا والسرور على كل اللي بيسمعونا في كل مكان. يوم جديد وحلقه جديده وساعتين جامدين على الراديو 90 90، هواها مصري. دايما بكون موجود معاكم حسام عصام من الحد للاربع، من الساعه 5 ولغايه الساعه 7. اخباركم ايه؟ وحشتوني جدا جدا من الاسبوع اللي فات. يا رب تكون كل ايامكم كده حلوه، وان شاء الله تاكدوا ان بكره وبعده وكل الايام اللي جايه هتكون احلى بكتير، عشان ربنا يستجيب الدعوات اللي بندعيها بقالنا كتير. اهم حاجه نقول امين. النهارده بدايه الاسبوع، وزي ما انتم عارفين بنقعد كده على الكرسي هادين مطيعين، نقعد نتكلم في موضوع يناسبنا كلنا، كبار وصغيرين وكل حاجه. النهارده عندنا موضوع ليه كذا رؤيه وكذا وجهه نظر وكذا فكره وكذا اقتراح وكذا اتجاه، وكلام كبير قوي ممكن يقعد يتقال في الموضوع ده، ولكن في الاول وفي الاخر هو موضوع بسيط جدا هنقعد نتكلم فيه ونشرحه دلوقتي. بس الاول انتوا عارفين انا بحب اروح اسلم عليكم، اقول لكم ان انتم منوريني، اقول لكم اهلا وسهلا على وجودكم من قبل بدايه الحلقه بحبتين حلوين، وهم كالاتي. هقول بقى كده الاسامي وبدون ترتيب. نبدا بمين؟ في عندي مساء الخير يا حسام، بمسي عليكم على المهندس جابر وعبد الرحمن، المهندس احمد خالد وهاله ودكتوره مونيكا، وانا عبد الرحمن فوزي، منور الدنيا كلها يا عبد. يا مساء الهنا هدي الحلمي، كمان مساء الهنا عليكي، مرسي على كل الكلام الحلو والدعوات الحلوه، ربنا يخليكي. وبتقول النهارده يعني حلقه الموضوع الجديد الجميل وكمان الاغاني الجامده اللي بنسمعها على مدار الساعتين، وعايز اسمع النهارده لو امكن ميادي الحناوي، مش عارف لو موجوده عندك ولا لا. لو امكن اغنيه ماشي. طبعا عندنا طبعا حاجات اكيد، اغنيه اسمها جالك كلامي، او اي اغنيه ليها على ذوقك. اوكي، لا جالك كلامي دي اعتقد مش موجوده، بس ممكن نجيب حاجه. تستني بقى نبدا نكتب بقى. عندنا مساء الفل، رقم اخره 97 ما كتبش اسمه. ده مروان حبيبه، مروان منور الدنيا. كمان عندي جهاد خالد، مساء الهنا والسعاده عليك، منور الدنيا كلها، عايز تسمع على القمه هيثم شاكر او انا غلطان بهاء سلطان، وبدات تشارك على طول في الموضوع. بس لا يعني انت روحتي بوجهه نظر، يعني لا مش ده قصدي النهارده، هشرح لك قصدي دلوقتي بس ايه ثواني. سماح حسين بتقول مساء الفل عليكم، احلى ساعتين جامدين، ويا ريت تجيبوا اغاني لايمان البحر درويش. حاضر، عين الاثنين يا سماح. يبقى كده عندنا ايمان البحر وعندنا مياده، ماشي مودكم النهارده فهمتوا خلاص. انا بقيت تقريبا يعني مش بقيت، انا دايما طول الوقت بعمل كده، يعني بشوف المود بتاع اليوم بقراه كده من اول لينك، بفهم انتوا النهارده مودكم رايح لفين في الاغاني. في ايام كده تبقوا ايه اغاني هايبره وعايزين حكيم، وعايزين في ايام تانية عايزين حاجات دراما على اول الحلقه، وفي ايام قديم زي النهارده كده، فهنشوف. مساء الورد والياسمين يا نجم، واحلى ساعتين واجمل اغاني واحلى مود، ومنتظرين حلقه قويه. والف سلام عليك، ربنا يخليك، الله يسلمك، ودايما اختيارك للموضوع ملوش حل، ربنا يخليك يا رب، تسلمي لي. الاستاذ حازم عبد العزيز من اسكندريه، منور الدنيا، بيقول لي وحشتنا والله العظيم حبيبي، وحضرتك اكتر والله، منور الدنيا كلها، يا اهلا يا اهلا. ايموز منوره الدنيا كلها يا ايموز، وبتقول مساء الخير والسعاده واجمل ساعتين جامدين، والله وحشتوني كتير قوي، كنت مسحوله في الامتحانات والشغل، ما صدقت رجعت بدري عشان اسمع البرنامج، وعايزه اغنيتي يا هناء لو ممكن يحس دي ايموس. حاضر. وانا من انا مستمعي مفيش نوم. كنت ما بسمعش مفيش نوم بسبب الامتحانات بتاعه جنى. وايه هو بقى سيكو سيكو؟ وانت لو كنت جيت يوم الجمعه كنت عرفتي، بس اقول لك ايه، فاتتك الحلقه. يلا هنعمل ايه، فرصتي اصل الفرص دي ما بتتعوضش كتير، في ناس فاهمه انا بتكلم في ايه وفي ناس مش فاهمه. المهم ومرسي على كل الكلام الحلو والدعوات الحلو. مروه مكارم كمان منوره الدنيا كلها، مساء الهنا، مرسي على دعواتك القمر، ربنا يخليك يا رب. في كمان عندي الاستاذه انا منيوش، وعايز امسي عليك طبعا، ويا رب تكون بخير، ولعل المانع خير انك ما جيتش الجمعه. عايز ابارك لمريم خطيبه ابني كيرا على نجاحها، ويا رب اشوفها احلى عروسه، وعايزين حاجه لعمرو دياب على ذوقك. حاضر. انا الاثنين منيوش، لا انا تمام الحمد لله، بس يعني يوم الجمعه كانت صحتي عليله شويه، فكان لو كنت جيت الجمعه ما كنتش عارف اجي النهارده، فمعلش. محمد عبد المقصود منور الدنيا، بيقول هطلب منك اغنيه لجورج وسوف، لو كل عاشق في الهوى يرضى بنصيبه. ماشي حاضر، عيني الاثنين. وفي كمان عندي صفيه بتقول يا ريت عمرو دياب قديم. حاضر عيني. مساء الفل، وسلم عليكم على كل محبين ساعتين جامدين، وبهدي الاغاني الحلوه لزوجي وعمر ابني، ويا ريت حاجه تسعيناتي. دي ياسمين صابر. حاضر ياسمين، يعني ايمان البحر وحاجه تسعيناتي وعمر قديم ونياده، حلو قوي، ولسه ما قلناش حتى هنتكلم فين النهارده. طيب دلوقتي حياتنا يا ساده
بص عشان النهارده هنقول كلام كبير. حياتنا يا سادة عبارة عن مجموعة من التجهيزات ومجموعة من التحضيرات. يعني ايه؟ يعني طول الوقت انت بتجهز لحاجة او بتحضر لحاجة، بترتب لحاجة او بتنظم حاجة، صح؟ مهما كانت الحاجة، ان شاء الله تكون قايم تعمل فطار، ما هو ده مش تحضير؟ خلاص، ممكن تكون خارج، مش ده تحضير؟ ما كل حاجة في الدنيا ليها ترتيب وليها تجهيز وليها تحضير، كويس؟ اللي انا بسأل عليه النهاردة الموضوع بتاع التجهيز والتحضير ده اللي احنا كلنا بنعمله على من اول الاكل اللي هنتغدى ايه النهارده وهنتعشى ايه النهارده وهنفطر ايه الصبح وهنركب المترو ولا هنركب ميكروباص ولا هنضحي النهارده ونركب اي وسيله من وسائل المواصلات الذكيه وبتاع عشان متاخرين، يعني ايا كان اللي احنا هنعمله ايه، بس اللي هو في تجهيز وفي تحضير، في دماغ شغاله طول الوقت. ولكن هتلاقي عندك حاجه في حياتك ممكن لما تقعد تفكر تلاقي ان لو في تحضير وفي تجهيز لحاجات في حياتك ممكن تكون دي اخر اكتر حاجه بتاخد منك وقت، بتاخد منك تجهيز كتير جدا، تحضير كتير جدا. طب زي ايه؟ لا ده زي قصص كتير، بس انا مش عايز يعني احرق الكلام، عايز اقول الكلام كله مره واحده. فاحنا دلوقتي هنسمع اغنيه عادي خالص، مش اي حاجه خلاص، وبعدين نرجع بقى اشرح لكم انا قصدي ايه، بفكر في ايه، اتجاهاتي ايه، فكروا معايا في كذا كده، كل الحاجات دي. ايه اكتر حاجه بتقعد تجهز لها وتحضر لها؟ هو ده الموضوع اللي احنا هنتكلم فيه النهارده على مدار الساعتين الجامدين. وطبعا عندنا اكتر من وسيله هنقدر ان احنا نتواصل بيها، عندنا صفحه الراديو 9090 على الفيسبوك، عندنا كمان طبعا رقم الواتساب 010 490 9090. يلا نبدا الاسبوع، نبدا الساعتين الجامدين على الراديو 9090.

0: ساعتين جامدين مع حسام عصام على الراديو 90 90
1: مستشفى 57-357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم هدفها الحياة. هذا البرنامج برعاية المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190-190 دعمك إنقاذ حياة.
2: ساعتين جامدين ساعتين جامدين.
0: الراديو 90 90 هواها مصري.
3: في قلوبنا ناس كتير غاليين علينا، وفي كل لحظة بندور على الحاجة اللي بتفرحهم. فكرنا السنة دي يكون جزء من هدايانا مختلف ويسيب أثر طول العمر. هندخل على موقع مستشفى سرطان الأطفال 57-357.org، ومن طرق التبرع هنختار محفظة 57 الخير، ونختار نوع المناسبة، سواء فرح، عيد ميلاد، عيد أم، مولود جديد، نجاح، ذكرى، عزومة، أو أي مناسبة تيجي في بالنا. محفظة 57 الخير، هدية هتفرح بيها اللي بتحبهم وهتفرح أهل طفل مريض بالسرطان. محفظة 57 الخير، فرحة، بركة، وصدقة تدوم العمر كله.
4: مؤسسة مستشفى 57-357 مصر لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم هدفها الحياة. رقم التسجيل الضريبي 177-500-250-33-00-19.
5: الصيف ده فيرمونت نايل سيتي بينقل تجاربه الاستثنائية للساحل الشمالي. استمتع بسحر المطبخ الأسيوي في سايجون باي ذا سي في مصيف راس الحكمة، أو عيش أصالة المذاق الإيطالي مع لولي فيتو في نايا باي. أشهر مطاعم فيرمونت نايل سيتي دلوقتي أقرب ليك فأرقى وجهات الساحل. صيفك يستحق تجربة مختلفة وطعم ما يتنسيش.
6: من طوارئ قصر العيني، معاكم النهاردة في جولة المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190-190. أكتر من 10 سنوات إنجازات وتطوير وأجهزة جديدة ومستلزمات، أجهزة كتير بنشتريها ومرضى كتير القصر بيستقبلهم كل يوم. مكملين معاكم ومكملين التطوير بيكم. ادعمنا عشان نقدر نكمل ونجيب أجهزة تاني على حساب 190-190 بكل فروع بنك مصر والبنك الأهلي والتجاري الدولي، إنستا باي وفوري كود 9137.

0: راديو 90 90 هواها مصري.
1: معانا أجمد مستمعين، معانا على 90 90
0: ساعتين جامدين مع حسام عصام على راديو 90 90
2: مستشفى 57-357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان، رحلة علم هدفها الحياة. هذا البرنامج برعاية المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190 190 دعمك إنقاذ حياة.

والساعتين الجامدين على الراديو 90 90 هواها مصري لسه موجود معاكم حسام عصام. هنبدا بقى نشرح الموضوع بتاعنا دلوقتي. انا شايف ان انتم ما شاء الله من الرسائل اللي جات، انا شايف ان انتم استوعبتوه من غير ما احكي اصلا ولا اشرح اي حاجه، بس انا بحب اشرح، انا عايز اشرح زي انا دلوقتي. زي ما قلت لكم كده من شويه ان احنا عندنا مليون الف حاجه في حياتنا، بنقعد من اول ما بنصحى الصبح لغايه ما بننام بالليل حاجات بنجهز لها وبنحضر لها، صح؟ من اول هنفطر ايه الصبح، من اول هنلبس ايه، هننزل ازاي، هنروح ازاي، كل الحاجات اللي هنعملها، رايح جامعه، رايح مدرسه، رايح شغل، رايح تتخانق، رايح اي حاجه، خلاص لغايه لما نحط راسنا على المخده بالليل. احنا طول الوقت بنجهز وبنحضر. طيب زي ايه؟ تعالوا نبدا من الصبح خالص، تعالوا نبدا اليوم من اوله. في ناس مثلا عندها يعني، في ناس ممكن بيقول لك ايه، انا بقوم انط في الهدوم وانزل، خلاص ده عادي. في واحد بقى يحب يقول لك مثلا ايه، لا انا بنزل مثلا الساعه 8 الصبح، هو بيصحى الساعه 6 خلاص، عنده حاجته، حاجه معينه لازم يشربها، شاي بلبن، قهوه، مش عارف ايه بتاع، فطار لازم نقعد ولازم نقعد في حته معينه في البيت، وبعدين نقوم نفتح الدولاب، نبدا نشوف هنختار ايه، ونطلع حاجات كتير قوي نرميها على السرير ونبقى مش عارفين ايه ده ولا ده ولا تجهز. وفي الاخر هو مش رايح يعني هو مش رايح يفتتح المتحف المصري الكبير، يعني مفيش حاجه، يعني انت رايح ايه، رايح الشغل، رايح الجامعه، رايح المدرسه، يا سيدي اللي مش هتلبسه النهارده البسه بكره، مش مشكله، يعني قصدي الموضوع مش ازمه. بس في ناس عندها هذا الكم من طولة البال، ونقعد ونجرب ونشيل ونحط، وبعد كده بقى نرجع بقى من الشغل نقعد بقى نوضب كل اللي احنا بهدلناه ده، وعادي. في ناس كده بالنسبه لها تجهيز وتحضير، انا نازل النهارده فلازم يعني يكون نزولي ده يليق بالمجتمع، فلازم اقعد اجهز لكده. طيب تعالوا بقى على مستوى بقى ايه، كنا ايه وشربنا ايه وبتاع. في ناس طبعا بتجهز وبتحضر كتير، لكن تعالوا نتكلم في حاجات تانيه. زي مثلا ايه، في واحد مثلا ناوي النهارده ان هو هيتخانق مع فلان، مش خناق يعني اللي هو ضرب وبتاع، لا، بس هو هيتخانق لفظيا او كلاميا او فكريا مع حد. فيقعد بقى يجهز ويحضر. لو قال لي هقول له، ولو عاد لي بالظبط كده هعد له، ولو مال لي همل له، ولو قال له كل الحاجات. فيقعد بقى يحضر، وهقول كذا الاول، وبعدين لو هو خد الحوار في الحته الفلانيه انا هرد عليه بالحته العلانيه، وهرجع افكره بالحاجه الملونيه عشان خاطر يروح مني ويتوه في الحته دي. يعني يقعد بقى ايه، تخطيط كده، تخطيط. انا النهارده يعني رايح وهقابل فلان وهنتخانق، يعني ان شاء الله ناوي باذن الله كده النهارده هنتخانق، فبالتالي انا لازم اكون مجهز للخناق، مش اللي هو يسيب الموضوع كده يجي يعني باي لاك كده، يعني يجي برزقه، لا، احنا هنجهز للخناقه عشان نعمل خناقه حلو. طب هو خناقات بس؟ لا، في صلح، في مثلا حد هيصالح حد النهارده، هو عامل حسابه هيكلمه في التليفون، هيقابله، هيشوفه، هيقعدوا، ناس بتتدخل بتاع ايا كان. في ناس يقول لك والله هنشوف بقى الكلام بقى زي ما يجي، والريد ربنا يكون، وكل الحاجات دي خلاص. وفي واحد يقول لك لا، لازم بقى مش عارف هجيب كذا، وبعدين اروح هجيب كذا، وبعدين المفروض اعمل كذا، يعني يقعد برضو ايه بيرتب قوي، يعني اللي هو لا لازم، لا هصالح، يعني انا رايح هقدم اعتذار، رايح هراضي فهراضي، يعني مش اللي هو طب خلاص حقك عليا وادي راسك اهي، بص اهو صافيه لبن وحليب عيش، لا، مفيش كلام ده، لازم اقعد اعمل الشو بتاعي، لازم اعمل شو مبهر يخلي البني ادم اللي قدامي يسامحني. مثلا في ناس بتقعد تحضر للكلام اللي هتقوله، يعني ايه الكلام اللي يعني هو مثلا عارف ان هو النهارده هيقابل فلان، هيقابل علان بتاع، فيقعد يقول لك مثلا ايه، هو مش هيتكلم معاه في حاجه، يعني مفيش حاجه معينه احنا هنتكلم، مفيش شغل مثلا، مفيش اجتماع، مفيش تقييم، مفيش حاجه، ولكن هو عايز يقعد يجهز، اللي هو لما نقعد مع بعض عايز اقول له كذا وبعدين كذا، ولو هو قال لي كذا، لو لقيته لطيف ههرج، ما لقيته مش لطيف هقفل معاه وهدي له وشه، يعني بيقعد يحضر لحاجات. طبعا الحاجات اللي انا قاعد بتكلم فيها دي كلها حاجات متعبه جدا، متعبه جسمانيا وفكريا وذهنيا وعصبيا وكل حاجه، ولكن حاجات احنا بنعملها، حاجات احنا بنحضر لها ونجهز لها. طب على مستوى اخر من التحضير والتجهيز، واحده مثلا ست محترمه كده جميله جاي لها النهارده ضيوف البيت، خلاص، ففي ناس كده ايه يقول لها ضيوف، خش خش خش واقفل الباب وراك، يعني حتى ايه مش هستنى اقفل انا الباب، خش واقفل الباب وراك، ده اللي هو ايه، ها تشربوا ايه،
قهوه، والله القهوه لسه خلصانه. طب تشرب شاي؟ ماشي نعمل شاي بتاعك يعني. المهم ايه، وهي عارفه بقى 10 ايام مثلا في ضيوف جايين ولا حاجه، اللي هو ايه يعني الجوده من الموجود وبتاع وخلاص مفيش مشكله. في حد تاني بقى لا جاي له ضيوف، اذا لازم ولا. وطبعا دي حاجه حلوه، ومش هنقدر نقول ان الاولانيه دي حاجه وحشه، لا بس هي طباعه يعني. في ناس ممكن تحب كل حاجه تبقى متستفه قوي على سنجة 10 جدا، وفي ناس عادي هنقضيها، يقول لك هنقضيها يعني ناكل اي حاجه نشرب اي حاجه نضيفهم باي حاجه مش مشكله يعني. هو اول مره يجونا يعني، ماشي مش اول مره يجوا، بس برضو دول في الاول وفي الاخر اسمهم ضيوف، فالمفروض يتم يعني استضافتهم بشكل جيد. لا لا يعني نقول حبايبنا وبتاع، احنا عشره، وانت عشان عشره تقل مني يعني؟ ما انا مش فاهم حاجه يعني. المهم مش فاهم برضو هم بيفكروا في ايه. في ناس طبعا عندها برضو قدره، بسم الله ما شاء الله عليهم، ربنا يديهم الصحه. انا ما قابلتش حد كده الحقيقه، ويمكن اكون برضو قابلته، اللي هو مثلا ايه عنده سفريه في شهر 7 السنه اللي جايه 2027 خلاص. هو في سفريه هو من النهارده بيجهز لها، هو من النهارده بيحضر لها، اللي هو مثلا واحده هتتجوز بعد سنه وعارفه ان هي مثلا مسافره هاني مون، ممكن يكون الهاني مون ده رايحه فيه يعني اي حته قريبه يعني، مش هقول رايحه العين السخنه، رايحه فايد، رايحه بتاع، رايحه شرم، رايحه الغردقه، رايحه اي حاجه، بس اللي هو فيه تجهيز وتحضير وفي شنطه مفتوحه طول الوقت، فبتقعد تبص لهم كده اللي هو بسم الله ما شاء الله عليك يا ابني، بسم الله. انا ايام شبابي كنت زيك كده والله، كان عندي خلق يعني الخلق وطولة البال دي، بسم الله ما شاء الله عليك. من دلوقتي قاعد بقالك سنه هتسيب الشنطه مفتوحه سنه؟ انت هتفتح تلاقي عناكب وسبايدرز موجوده في كل حته في ارجاء المكان. اقفل يا حبيبي اقفل، هي بتتحضر قبلها بليله وانت هنا على كده. لا لا انا بحب ابقى مزاج رايق وبتاع. في ناس طبعا اللي هي بتقعد تجهز يعني، طبعا يعني عارفين احنا النهارده بنتكلم في فكره اللي هو ايه الاهم من الشغل، تحضير الشغل او تجهيز الشغل. في ناس مثلا تقعد تحضر للمذاكره، يقول لك لا هنجيب دول بقى الملازم دي احطها هنا على يمين مش على الترابيزه، دي على الشمال، دول هخليهم قدامي عشان دول اللي هبدا بيهم، وبعد كده عايز اظبط الاضاءه. المهم يقعد يعمل كل المود اللي يخليه ذاكر ذاكر. النبي ما فتح كتاب، يقول لك بقى انا خلاص بقى ظبطت الدنيا النهارده، بكره بقى ان شاء الله، بكره بقى نذاكر باذن الله. طيب عملت حاجه؟ لا ما عملتش حاجه، بس انا جهزت وعملت جدول للمذاكره وشربت قهوه وهسهر ان شاء الله باذن الله. طب ذاكرت؟ لا بس انا عملت قهوه وهسهر ان شاء الله. طبعا يوم اللي بعمل فيه القهوه تاني ينام بدري على طول، يقول لك عملت دوبلي وبتاع عشان المهم. اتكلمنا على حاجات كتير ليها علاقه بالتجهيز والتحضير في حياتنا، خلاص من اول الفطار لغايه لما بننام. قول لي بقى انت ايه اكتر حاجه بتقعد تجهز لها وتحضر لها في حياتك او على مدار اليوم؟ هو ده الموضوع بتاع النهارده. وانا صغيره جدا الاغاني بقى مش عارف مدتها يعني، الاغاني كتير قوي بقى مدتها دقيقتين دقيقتين وعشرين ثانيه. انا حاسس ان كمان 10 سنين هيبقى الاغاني مثلا ايه 35 ثانيه، خمسه اللي هو حبيته وسابني يلا خلاص بس انتهينا خلاص على كده. بس دي اسم دي اغنيه، هما كلمتين مفيش غير كده، انترو اوترو مزيكا وبعد كده حبيته وساب بس خلاص. لسه هنقعد نحكي بقى ورحت وجيت اغاني بقت مختصره قوي يلا. بس هي عاجبه البنات يعني، هي الاغنيه دي عاجبه البنات فهنسمعها. ابعتوا لي على صفحه الراديو 9090، ابعتوا لي كمان على رقم الواتساب 010 400 9094. راجعين ومكملين.

0: ساعتين جامدين مع حسام عصام على الراديو 90 90. مستشفى 57-357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم هدفها الحياة. هذا البرنامج برعاية المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ. 190-190 دعمك إنقاذ حياة.
1: وساعتين جامدين على الراديو 90 90. لسه معاكم حسام عصام. شرحنا الموضوع من شويتين عن ايه اكتر حاجة انت بتقعد تجهز لها وتحضر لها سواء في يومك او في حياتك. انا اللينك اللي فات ما قريتش اي رسائل عشان كان عندي شرح، قلت اشرحه واقول واعيد واعمل كل حاجة وبعدين نرجع بقى ايه يعني بصوا يعني براحتكم بقى قولوا كل اللي انتوا عايزينه طول الحلقة. وبرضو خلونا نتفق على حاجتين عشان نلاحظ ان في ناس النهاردة طالبة حاجات قديمة كتير. الساعة التانية قديم زي ما طلبتوا بقى كده، عمرو قديم، ايمان البحر، كل اللي انتوا عايزينه خلاص. والساعه الاولانيه هجيب لكم اغاني جديده عشان برضو نبقى يعني راضينا كده وراضينا كده. يلا تعالوا بقى نروح نشوف يعني ايه اخبار الحاجات اللي انتوا بعتوها. الله عليك في الشرح، وعايزين اغاني تسعيناتي على ذوقك دي منى يوسف. ربنا يخليك يا رب ومرسي على كل دعواتك الحلوه، منوره الدنيا كلها يا منى انت وكل عيله يوسف. حسام ازيك، اخبارك ايه؟ فين الموضوع ده صعب قوي واللي حكيته ده؟ انا يعني بعمله كتير، وبالنسبه لي كل حاجه بقعد اجهز لها واحضر لها والموضوع متعب جدا جدا بالنسبه لي. ده احمد مجدي منور الدنيا كلها بحميد. في كمان انا دايما بحب احضر لكل جمعه لاخواتي واولادهم عزومه عشان ده اليوم اللي بنتجمع فيه، وبحب اعمل لهم كل حاجه حلوه بيحبوها. دي اميره عصام وبتقول لو ممكن اغنيه نطير في السماء لإيمان البحر لو في الامكان. يعني تقولكم النهارده إيمان البحر خير يعني؟ الله، ما هو حاجه حلوه يعني بصراحه. مش عارف، لا مش هجيب منه ترنيدو، لا مش النهارده، لا مش، لا التلات، لا مش هبوظ، لا بس بقى ما تقعدوش تحايلوا عليا. مساء القمر، عامل ايه؟ يا رب تكون بخير، افتقدنا القعده الجميله دي من يوم التلات، ربنا يخليك يا رب. دي هاجر سعيد منور الدنيا كلها. هاجر عندي كمان مي عصام منور الدنيا كلها، مساء الهنا عليكي. وبتقول ياسر ولارا والولاد الاول بيسلموا عليك كتير وافتقدناك يوم الجمعه. وبالنسبه للموضوع اكتر حاجه بجهز لها، اولا حلقه يوم الاثنين الفلاشه ثانيا انا عموما من الاشخاص اللي بتحب ترتب احتياجاتها بالورقه والقلم، خصوصا حاجه الاولاد، كل واحد بيكون ليه ورقه واكتب بقى وداخلين اهو على الدراسه. بجهز حاجه كل واحد كل حاجه يعني حد بجهزها في ورقه وبتاع وكده. وبتقول تجهيزات السفر طبعا، يا نهار ابيض صداع رهيب، ممكن من قبلها بشهور تاخد مني تفكير واحضر ايه. عموما الموضوع متعب جدا بالنسبه للناس الاوفر ثينكينج زي حالاتي، اللي هم الناس اللي بيفكروا كتير او يعني بيرتبوا كتير، اسمهم اوفر ثينكينج. دلوقتي بالنسبه لموضوع تجهيزات السفر ده، في ساعات كده من ضمن الاجتهاد بتاع الواحد لما بيبقى مسافر بعيد، اصل الواحد برده بيبقى مستني السفريه دي من السنه للسنه، وهم يعني مش هنقول كام يوم، هم كام ساعه يعني. فبيقعد يكتب ورقه كده بقى اللي هو ايه، الحزام المجدول واخدين بالكم، الشورت الزيتي، مش عارف يعني، في شويه الحاجات اللي احنا عارفينها. الورقه دي بتتساب طبعا في البيت خلاص، لما بترجع بقى بتلاقيها في اخر مكان انت كنت قاعد فيه في البيت. يعني مثلا انت كنت قاعد مثلا قدام التلفزيون، فانت هتلاقيها قدام التلفزيون، فبتبقى نظرتك عليها اول حاجه اللي هو يا فين ايام ما كنت بحضر الورقه دي، ازاي الوقت ده عدى بالسرعه دي، ازاي شفته بالقساوه دي، كل الحاجات. وبتقول يا ريت نسمع شمس ودفى، ويا حبيبي هواك حيرني لعمرو دياب. هو الغريب ان انتوا طالبين حاجات قديمه لعمرو دياب النهارده، يعني الراجل لسه منزل البوم، فما شيء غريب. طيب احلى مسا عليك يا حسن، اكتر حاجه بحب اجهز لها اسبوع المصيف، وبيبقى تجهيز بفرحه كده وسعاده طبعا. تاني حاجه لما بيكون عندي فرح دماغي بتلف، وبقعد اجهز 60 حاجه سواء كان لبس او ميك اب، وفي الاخر ما بروحش بس بعملت اللي عليا وجهزت. دي مين اللي بعتها؟ والله بقى بدور على اساميكو، والله نص الحلقه بقعد ادور. دي حنان، اسمع حنان، وبتقول الاغاني هتبقى ميني تورنيدو. والله الاغاني فعلا بقت ميني تورنيدو، كل الاغاني دقيقتين 15، يعني حتى مش دقيقتين ونص، 17 ثانيه و15 ثانيه حاجه كده. وعايز اغنيه شجر الليمون لمنير او ورده لعبه الايام. انتوا مالكم النهارده؟ في ايه؟ واحنا اخر الشهر بس مش للدرجات يعني، ما يعني ما مش معقول النفسيه واصله للمرحله دي، مش معقول. يا سلام على قعدة القهوة مع أصحابي، مساء الفل عليك يا نجم، عامل إيه؟ ألف سلامة. عايز حاجة الأصالة، تحياتي، ده أستاذ حازم الألفي. وبيقول من التحضير بتاع فرجة الماتش، ده مهم جدا. هو مش بس فرجة الماتش، مثلا هنشغل فيلم بقى، في مصطلح جديد كده ما بين الناس، يقول لك هنقعد نتقابل عند فلان ونعمل موفي نايت، خلاص ده بقى برضو اللي هو يعني هنشغل فيلم، اللي هو كان زمان يقول لك نتجمع عند فلان ونشغل فيلم فيديو، وفي ناس طبعا كانت تقول لك فيديو ده الطبيعي، ولكن دلوقتي بقى اسمها موفي نايت. فيقول لك بقى مش عارف انا هجيب كذا، وتلاقي تحس ان في عزومه رمضان، وده جاب الحلويات وده جاب مش عارف ايه، في الاخر قاعدين بنتفرج على فيلم شفناه 7000 مره قبل كده، او حتى لو ما شفناهوش معرفش ايه المبهر في الموضوع يعني. ولكن امزجه في عندي استاذ حسام عمران حبيبي يا حس منور الدنيا، بيقول مساء السعاده والسرور بخصوص موضوع النهارده. انا واحد من الناس بحب انجز اي حاجه وخلاص، انا المدام عندي هي اللي بتفضل تجهز لاي حاجه بكل تفاصيلها مهما كانت، وعايز اسمع حاجه تسعيناتي وحبيبي يا حس. حاضر حبيبي منور الدنيا كلها يا استاذ حسام. دلوقتي خلينا نعترف اعتراف ان طبعا طبعا في موضوع التجهيز والتحضير، هو طبعا دي قصه يعني الستات اكتر من الرجاله بكتير، مش عشان يعني قدرتهم العطائيه، لا خلاص عشان قدرتهم النفسيه، يعني هم عندهم هذا الصبر اللي مش موجود عندنا احنا، يعني احنا اللي هو انجز اي حاجه، لكن هم لا لا لا لازم دي بقى بعد كده دي ودي فوق دي ودي جنب دي، شويه حاجات كده ليهم تفاصيل كده احنا مش قادرين نلاقي بصراحه، يعني دماغنا مش مستحمله قوي الحاجات دي. يلا بينا، ابعتوا لي على صفحه الراديو 9090، ابعتوا لي كمان على رقم الواتساب 010 490 90 4، وايه اكتر

0: الراديو 90-90 هواها مصري.
1: من طوارئ قصر العيني معاكم النهاردة في جولة المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190-190. أكتر من 10 سنوات إنجازات وتطوير وأجهزة جديدة ومستلزمات. أجهزة كتير بنشتريها ومرضى كتير القصر بيستقبلهم كل يوم. مكملين معاكم ومكملين التطوير بيكم. ادعمنا عشان نقدر نكمل ونجيب أجهزة تاني على حساب 190-190 بكل فروع بنك مصر والبنك الأهلي والتجاري الدولي إنستا باي وفوري كود 9137.
2: عايز تزود دخلك النهاردة؟ اشتغل كابتن مع إنجايف، اتحكم في دخلك مع أقل مصاريف خدمة في السوق، وكمان الصيف ده عندك فرصة تكسب واحدة من أكتر من 1500 جايزة منهم عربية وموتوسيكل. مع إنجايف انت مش شغال عند الابليكيشن، انت شغال لنفسك، وده العدل الحقيقي. دخلك اختيارك مع إنجايف. تطبق الشروط والأحكام. إنجايف منصة تكنولوجية من شركة تاكسي. رقم التسجيل الضريبي 652-677-843.
3: الصيف ده فيرمونت نايل سيتي بينقل تجاربه الاستثنائية للساحل الشمالي. استمتع بسحر المطبخ الأسيوي في سايجون باي ذا سي في مصيف راس الحكمة، أو عيش أصالة المذاق الإيطالي مع لولي فيتو في نايا باي. أشهر مطاعم فيرمونت نايل سيتي دلوقتي أقرب ليك فأرقى وجهات الساحل. صيفك يستحق تجربة مختلفة وطعم ما يتنسيش.
0: الراديو 90-90 هواها مصري.
4: معانا أجمد مستمعين، معانا على 90-90
5: ساعتين جامدين مع حسام عصام على الراديو 90-90.
6: مستشفى 57-357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم هدفها الحياة. هذا البرنامج برعاية المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190-190. دعمك إنقاذ حياة.

وساعتين جامدين على الراديو 90 90 هواها مصري. لسه موجود معاكم حسام عصام ولسه مكملين موضوعنا النهارده عن ان احنا طول الوقت من اول ما بنصحى لغايه ما بننام احنا بنجهز لحاجات وبنحضر لحاجات. ولكن سؤالي النهارده، ايه اكتر حاجه انت شايف نفسك بتقعد تجهز لها كتير، تحضر لها كتير، ترتب لها كتير، بتعمل فيها مجهود مجهود قوي؟ يعني ممكن تبقى حاجه بسيطه على فكره، وممكن تبقى حاجه مهمه، يعني ما عنديش اي مشكله خالص. يعني مثلا في ناس هو خارج ربنا كرمه وعنده عربيه، فتلاقيه ينزل ويعني العربيه نظيفه وزي الفل مفيش حاجه، يعني ما تمام، لك لا لا خارجين بقى وهو خارج اساسا في حته العربيه هتتبهدل، او يعني جميع الاحوال العربيه تتبهدل، فيقعد ويغسل العربيه ويعمل مش عارف ايه ويجيب ملمع ويجيب معطر ويجيب كانه خارج في العربيه. حبيبي يعني احمد ربنا معاك عربيه، يعني احمد ربنا، مش لازم كل التجهيز والتحضير ده، تعبت نفسك وصرفت فلوس ونزلت وكلمت وقفت في الشمس وبتاع، طب ما تخرج وانت ساكت وخلاص، تعبناش معاك اكتر ما احنا تعبانين. عايز اسلم جدا على كل الناس المنورين الفان بيج، ام روجي مساء الفل، مروة عبد الحليم فرغالي بشكرك جدا جدا على كل كلامك الحلو ودعواتك الحلوه، عبير شميس كمان، مدام سمر الفيل، هدي الحلمي، ضاع عبد الملك، نورهان عبدين، صفيه طبعا، مروة مكارم، مين كمان، احمد خالد، منورين الدنيا كلها، ومرسي على كل المشاركه اللي موجوده على الفان بيج. في عندي انا مامة سليم، انا بحب احضر لما اكون خارجه خروجه حلوه وفسحه، بحضر لكل حاجه بعملها، واوقات بكلم نفسي واقول انا عملت ايه وفاضل ايه، وبحضر قبل ما انام، وممكن افتكر حاجه كمان بعد كده ما عملتهاش او ما اعملها وارجع انام تاني. الموضوع بجد مرهق، هو ربنا يدي حضرتك الصحه طبعا وكل حاجه، بس يعني هي خروجه حلوه وربنا يا رب يحلي ايامك كلها، بس بتصحي من النوم عشان حاجه ليها علاقه بالخروجه وترجعي تاني. ربنا يقويك يا رب. يا رب يكون بخير، واغاني الحلقه حلوه بجد وفيها شهيصه، وانا بحب احضر شنطه السفر للمصيف، ببقى حاسه بروح معنويه مرتفعه، دي امال سعيد. والله كلنا امال، والله كلنا، يعني انا الدمعه هتفر من عيني والله، انا بشوف الرساله بس، تخيلي بقى لو وصلت للمرحله دي. مساء الخير، يومك جميل ان شاء الله. بالنسبه في للتحضير اي حاجه، التحضير لاي حاجه، انا عندي ولاد، فتخيل بنحضر للخروجه كام شنطه، لو مصيف بقى محتاجين ننقل الدولاب شخصيا، كل الادويه وخوافض الحراره اللي موجوده في البيت، ولو نسيت الاكسسوارات مثلا فهيبقى نهار زي بعضه، معاناه والله. لكن لو عليا انا بخرج بالحاجات الضروريه قوي، مش شرط رفاهيات، والحمد لله كرهت اخرج من البيت من زمان، بقيت احب اقعد في البيت، خلي الاهانه في بيتنا، لكن نخرج نتهان بره ليه؟ وبنقعد بقى نطبخ ونذاكر ونصرخ وهي ماشيه. دي مين بقى اللي بعتها؟ دي الاستاذ رقم اخر 600، دي الاستاذه باتسونا انت كتبت اسمك قبل كده وانا قلت لك انت اسمك بيحسسني ان انا بوتسا تقريبا، يلا يلا على البركه بوتسا، لا انا مش هقدر تهته على الهوا، يعني سمي نفسك رش وخلاص، مش معقول. مرة عبد الحليم، مرسي على الدعوات الحلوه، وبتقول لذيذه اغنيه رامي صبري كالعاده، اختياراتك حلوه ملهاش حل، وعسوله كمان اغنيه احمد سعد دي فرفوشه وروشه. كمان عندي ازيك يا حسام، ايه الاخبار، ان شاء الله تكون بالف خير وسعاده وصحه. اهم حاجه، اهم من الشغل ضبط الشغل، فلازم الواحد يجهز ويحضر لكل حاجه، سواء ممل او حاجه ممله او حاجه مفرحه، كل شيء لازم الواحد يجهز له، حتى الفراغ نفس الحكايه. ده رقم اخره 301. طيب انا لسه عندي اغاني ولسه عندنا كلام ولسه عندنا رسائل، وانا مستغرب دلوقتي ان الساعه الاولانيه للاسف خلصت بسرعه جدا، ولكن هنرجع هنعوض ان شاء الله، وهنقعد مع بعض في الساعه الثانيه، اجيب لكم بقى الاغاني النوستالجيا اللي انتوا عايزينها القديمه حبتين، وامان البحر وعمر قديم، كل اللي انتوا عايزينه. حاضر، عناي، يلا بينا، ابعتوا لي على صفحه الراديو 9090، ابعتوا لي كمان على رقم الواتساب 010 400 9090 4. وبفكركم ان احنا النهارده بنتكلم عن ايه، احنا النهارده بنتكلم وبنقول ان في مليون الف حاجه بنجهز لها ونحضر لها. انت بقى ايه اكتر حاجه بتجهز لها وتحضر لها في حياتك او في يومك؟

0: الساعة دلوقتي 6. خلي مشوارك الجاي مع إنرايف، التطبيق رقم واحد للكباتن في مصر. اشتغل براحتك واختار مشاويرك بنفسك، وكمان استمتع بفرصة الفوز بجوائز الصيف الكبيرة لأكثر من 1500 كابتن في القاهرة والساحل الشمالي لغاية شهر سبتمبر، من عربيات وموتوسيكلات لموبايلات وأجهزة كهربائية وكوبونات بنزين. ولو أنت كابتن بلاتينم فرصك في الفوز أكبر. اعرف التفاصيل من خلال التطبيق وابدأ شغلك فورا مع إنرايف.
1: أهلا بكم في الدقيقة الأولى من السادسة مساء مع مازن سامي.
2: الرئيس عبد الفتاح السيسي أكد ضرورة مواصلة تنفيذ المزيد من الإصلاحات في مكونات المنظومة التعليمية في مصر والبناء على ما تحقق من مكتسبات وصولا لتحسين مستوى وجودة التعليم وإعداد أجيال مواكبة لأحدث تطورات ومتطلبات سوق العمل، مشددا على أهمية الاستمرار في تعزيز التعاون الدولي وتبادل الخبرات مع مختلف الدول والمؤسسات التعليمية بما يدعم جهود تطوير التعليم والاستفادة من أفضل الممارسات الدولية في هذا المجال. تصريحات الرئيس السيسي جاءت خلال اجتماع عقده بمدينة العلمين مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء ومحمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني. رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي عقد اجتماعا لمتابعة مستجدات جهود وإجراءات إصلاح وإعادة هيكلة الشركة

0: في تنفيذ خطة التخارج، بما يؤكد التزامها بتوسع وتوسيع مشاركة القطاع الخاص في مختلف الأنشطة الاقتصادية تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية. تنفيذا لتوجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة بتوطين التكنولوجيا الحديثة في مجال الأطراف الصناعية والأجهزة التعويضية، ووفقا لأحدث النظم العالمية في هذا المجال الحيوي، نظمت الأكاديمية العسكرية المصرية المؤتمر الصحفي للإعلان عن فتح باب التقديم بالدورة الأولى لخريجي الكليات التكنولوجية التطبيقية في مجال الأطراف الصناعية والأجهزة التقويمية للالتحاق ببرنامج تدريبي متخصص بالتعاون مع مؤسسة هيومان ستادي الألمانية. الهيئة المصرية العامة للكتاب أعلنت فتح باب الاشتراك في معرض العالمين الأول للكتاب، والذي يقام ضمن المبادرة الوطنية الكبرى التي يطلقها المجلس الأعلى للثقافة تحت عنوان ملتقى أطفال مصر اكتشف مدن مصر الحديثة، وتحمل شعار مصر بمدنها الجديدة وطن يتسع للجميع، وذلك اعتبارا من الغد. يأتي تنظيم المعرض في إطار جهود وزارة الثقافة لنشر المعرفة وتعزيز العدالة الثقافية والوصول بالكتاب والأنشطة الإبداعية إلى المدن الجديدة، بما يسهم في بناء الإنسان المصري وترسيخ قيم الانتماء والهوية الوطنية لدى الأجيال الجديدة. ومن المقرر أن تستمر فعاليات المعرض لمدة 6 أسابيع خلال الفترة من 1 أغسطس وحتى 15 سبتمبر لعام 2026، ليكون أحد أبرز الفعاليات الثقافية الصيفية. مصر أدانت اعتداءات المستوطنين الإسرائيليين ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية، مؤكدة رفضها الكامل لكل أعمال العنف والانتهاكات التي تستهدف الشعب الفلسطيني، وداعية المجتمع الدولي إلى اتخاذ إجراءات حاسمة لوقف تلك الاعتداءات. واعتبرت مصر أن هذه الممارسات تمثل امتدادا لسياسات من شأنها تأجيج التوتر وتقويض فرص تحقيق السلام والاستقرار، كما أنها تمثل انتهاكا صارخا للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني واتفاقيات جنيف. الأمين العام لجامعة الدول العربية نبيل فهمي حذر من خطورة الوضع في الشرق الأوسط ومنطقة الخليج العربي على وجه التحديد، مطالبا بالعودة السريعة للالتزام بالتفاهمات المتفق عليها بين الولايات المتحدة وإيران، واستئناف المفاوضات بهدف إنهاء الأزمة والعودة إلى الاستقرار بالمنطقة، واحترام سيادة الدول المجاورة ومصالحها، وفتح الممرات المائية للمرور الآمن بالخليج العربي وباب المندب. اقتصاديا، المهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية أكد نجاح الوزارة في تأمين كامل احتياجات السوق المحلية من الغاز الطبيعي خلال ذروة الاستهلاك التي شهدتها الأيام الماضية مع الارتفاع الكبير في درجات الحرارة، بما يؤمن استقرار إمدادات الوقود لجميع القطاعات وفي مقدمتها قطاع الكهرباء. ورياضيا، الجنوب افريقي رولاني موكيانا المدير الفني لنادي بيراميدز اعلن تشكيل مباراة تيرسبولس الايراني في المباراة الودية التي تجمع بين الفريقين في 5:30 من مساء اليوم بمدينة اردروم التركية. لمزيد من التفاصيل والاستماع للراديو 90 90، زوروا موقعنا مبتدا.com. درجة الحرارة في القاهرة الان 35.
1: الدقيقة الاولى صوت الخبر.

0: 90 90 هواها مصري.
1: معانا أجمد مستمعين، معانا على 90 90
0: ساعتين جامدين مع حسام عصام على راديو 90 90
2: مستشفى 57-357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان، رحلة علم هدفها الحياة. هذا البرنامج برعاية المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190 190 دعمك

0: الراديو 90-90 هواها مصري.
1: من طوارئ قصر العيني معاكم النهاردة في جولة المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190-190. أكتر من 10 سنوات إنجازات وتطوير وأجهزة جديدة ومستلزمات. أجهزة كتير بنشتريها ومرضى كتير القصر بيستقبلهم كل يوم. مكملين معاكم ومكملين التطوير بيكم. ادعمنا عشان نقدر نكمل ونجيب أجهزة تاني على حساب 190-190 بكل فروع بنك مصر والبنك الأهلي والتجاري الدولي إنستا باي وفوري كود 9137.

0: رايح ولا جاي مع سالي سعيد ورامي الحلواني كل حد واثنين من 7 لـ9 بالليل على الراديو 90 90. هذا البرنامج برعاية موهيتو بيتش، أكتر من اللي جاي عشانه.
1: أنا متجوزة بقالي 25 سنة، معايا 5 بنات.
2: نردين ونورين دول هما اللي جم بعد 10 سنين من الثلاثة الكبار. في البداية احنا اكتشفنا مرض نورين الأول، دخلت مستشفى 57، اتضح ان هي عندها كانسر في الدم. بعدها كانت نردين تعبت، اتضح ان هي عندها ورم في المخ.
1: أصعب لحظتين أول ما دخلت بنورين كانت داخلة المستشفى في مرحلة خطر قوي، اللحظة التانية أثناء ما كانت نردين بتعمل العملية.
2: يكفيني ان مستشفى 57 موفره لي طوارئ 24 ساعه. التمريض قمه في الاهتمام بالطفل نفسه، الدكاتره متابعه بمعنى كلمه متابعه، انت مكان بتتعامل فيه كبني ادم.
1: كل انسان حتى لو ساهم بجنيه في المستشفى 57 ربنا يرزقه من السماء للارض.
3: مؤسسه مستشفى 57 357 مصر لعلاج سرطان الاطفال بالمجان، رحله علم هدف الحياه. رقم التسجيل الضريبي 177-500-250-33-00-19.
4: الراديو 90-90 هواها مصري.
0: ساعتين جامدين مع حسام عصام على الراديو 90-90.
5: مستشفى 57 357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان، رحلة علم هدفها الحياة.
6: هذا البرنامج برعاية المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190-190، دعمك إنقاذ حياة.
7: كل اسبوع بنتقابل من الحد للاربع من الساعه 5 لغايه الساعه 7، عشان هو دايما ده ميعاد ساعتين جامدين على راديو 90 90. رجعنا من جديد، لسه معاكم حسام عصام، ولسه مكملين كلامنا في الموضوع. وبالنسبه للاغاني، الساعه الاولانيه كانت جديد جدا. الساعه الثانيه بناء على طلباتكم من اول دقيقه في حلقه النهارده، ما اعرفش مالكم، نوستالجيا جدا، انتوا عايزين حاجات 80s 90s وطالبين حاجات معينة، فهنبدأ نحققها دلوقتي. يعني هنبدأ دلوقتي نحقق كل الحاجات دي. المهم النهاردة بتكلم وبقول، عشان برضو الناس اللي انضمونا خلال الدقائق اللي فاتت، ان كل حاجة في حياتنا من اول ما بنصحى لغاية ما بننام احنا يا بنجهز لحاجة يا بنحضر لحاجة، حتى لو كان اكل شرب نزول طلوع نزول، يعني اي حاجة، مشاوير، خناقات، هنصالح حد، هنتكلم مع حد، هنعمل اي حاجه، اجتماعات بتاع، في تجهيز وفي تحضير. ولكن سؤالي، ايه اكتر حاجه انت بتقعد تجهز لها وتحضر لها سواء في يومك او في حياتك في العموم؟ يعني اللي هو معروف ان انت في الحته دي اكتر حاجه انت بتقعد تحضر لها، انت رقم واحد في البيت في الحته دي. مساء الورد والياسمين على عيونك يا حسوم، حلقة جامدة وموفقة إن شاء الله. موضوع الحلقة إيه؟ معلش أنا لسه فاتحة يومك جميل دي هالة، والله على عمر خيرت وفهويد الليل، أنا لسه قايل الموضوع حالا بالا أهو. يلا بقى قولي لي بقى رأيك إيه؟ مساء الفل يا أستاذ حسام يا مضاد الملل، ربنا يخليك. أنا منى محمود، بقالي فترة مش ببعت لحضرتك، معلش. بالنسبة لموضوع التحضير بقى، أنا لازم أحضر لأي حاجة في حياتي، حتى لو مش هقوم أحضر حالا لازم أكتب كل حاجة هحتاجها او ممكن افكر احتاجها، ودي حاجة كويسة جدا بصراحة، بتخليني مش ناقصني اي حاجة ممكن احتاجها في الحدث ده اللي انا بحضر له ايا كان هو ايه. حتى لو كان مشوار لازم احضر الطريق في دماغي، وهمشي منين وهركب ايه، وساعات التفكير بيوفر عليك مجهود كتير ممكن تضيعه لانك راسم كل حاجة في دماغك الاول. بصي، هو وقت التنفيذ بيوفر، انا معاكي، لكن المشكلة ان هو قبل التنفيذ هو مرهق. يعني ساعات الواحد بيقعد يقول ايه، انا نازل خارج مع صحابي، ايه لازمته كل الرسمه اللي انا رسمتها في دماغي دي؟ انا ليه تعب دماغي اول ما، يعني الموضوع اهيف من كده بكتير. نازل هقابلهم في المكان الفلاني، هخلص ان شاء الله واروح، يعني مفيش حاجه. ليه بقى امتى والساعه والنزول والطلوع؟ يعني كل واحد برضو بيبقى ليه تفاصيله. ازيك يا حسام، انا بسمعك من اول حلقه بس كنت في الطريق منور، وافتقدناك من يوم الثلاث، ربنا يخليك يا رب. عايزين نعوض الجمعه ونحتفل بالبوم عمر الجديد، هيحصل. يا ريت لو نزل غيابه فرق نعرضها. دي داليا الهادي. والله يا داليا لا، هي احنا عندنا دلوقتي اغنيه واحده بس لسه من الالبوم. تعرفين طبعا الالبومات لما تبقى جديده بيبقى يعني اغنيه اغنيتين بالكتير. فعندنا البوم، عندنا اغنيه جيت لك دي هنختم بيها النهارده. عايز العبها والله من اول الحلقه بس مش عارف يعني، طالبين انتوا النهارده حاجات غريبه شويه. عندي هاجر سعيد بتقول انا بحب اجهز لكل حاجه حرفيا، بس بعد كل تجهيزات مش بعمل ولا حاجه من اللي جهزتها نهائي، وده شيء بيضايقني عشان كده نفسي ابطل اجهز. وفي حاجات بطلت اجهزها فعلا عشان سقف التوقعات لما بيعلى واليوم مش بيمشي زي ما انا عايزه بزعل، عشان كده بطلت اجهز عامه. طيب دلوقتي عندي الاستاذ او الاستاذه دي منى محمود بتقول لو خناقه بقى لازم احضر لها كويس قوي، لان ممكن انسى رد فعل او رد بعد الخناقه اتضايق اقول يا ريتني كنت قلت كذا. والله العظيم يا منى كنت بقول كده في اول الحلقه، مش عارف سمعتيني ولا لا. في ناس بتجهز اللي هو انا هتخانق النهارده، يعني اجهزوا يا رجاله عندنا طلعه، يعني النهارده في عركه فيعني اجهزوا. لازم اقول واحد ولازم قبل ما امشي اكون موصل له ان انا كذا وكذا وكذا وان هو كذا وكذا وكذا. مش هينفع نقول حاجه. في مره كنا طالعين رحله يوم واحد، كنا طالعين عائلات من غير التفكير في تجهيزات السفر، وركبنا الاتوبيس الحمد لله وصلنا المكان بالسلامه. كنا رايحين من اسكندريه لمطروح. من كتر التجهيزات وقله النوم الكمبيوتر بتاع دماغي هنج. طلعت من الميه ونسيت مراتي وبنتي على الشط. يا نهار ابيض، ده انت مش الكمبيوتر هنك، ده اتسرق في الماي. ورحت الشاليه اللي احنا قاعدين فيه ونمت. وبارك الله بقى الستات لما تتعصب مفيش حاجه ممكن توقفها غير ربنا. مش عارف ادور على اسمك واقوله ولا انت بلوش لازمه نقول. طب هو رقم اخره 55 خلاص. بنتك ومراتك تاني، بنت مراتك وبنتك، ورحت نمت. بس طالما ان انت بتبعت لي دلوقتي وما زلت على قيد الحياه فده شيء كويس، يعني ده في حد ذاته شيء كويس. مساء الفل عليك يا حسن، يا رب تكون بخير. ما جيتش ليه يوم الجمعه، كانت صحتي عليله شويه معلش. ده يوسف مجدي حبيبي يا جو، منور الدنيا جو. كمان عندي عندي عندي معلش انا في شويه رسائل متاخر فيها. محمد قررتي منور الدنيا كلها حبيبي، مساء الفل والهنا عليك. وفاء كمان منوره الدنيا كلها يا وفاء، يعني اقول لك ايه بس يعني عريضه من الدعوات والله. ربنا يكرمك يا رب ويستجيب منك بحق جانب. بتقول لي بالنسبة للموضوع والتحذيرات، فأنا بقى الشخصية اللي بتحضر لأي حاجة بتعملها وأي حاجة هتحصل. وأمر أوي أغنية عصام صاصة والعسيلي، هو عصام صاصة اللي بيغني معنا، كنت نفسي أعرف مين اللي بيغني. المهم وبتقول مش ممكن على جمال الموسيقى بتاعت عمر خيرت وعلى الحجار، تسلم إيدك ويسلم اختياراتك. ربنا يخليك يا وفاء، بشكرك جدا. عارفين يا جماعة دايما إيه، لو مثلا هنتكلم على سبيل السفر باعتبار في ناس كتير قالت لنا على موضوع السفر ده، دايما تلاقي السفريه اللي انت قاعد بتجهز لها وتحضر لها كتير قوي دي مثلا شهور او ايام او اسابيع او بتاع، ما بتبقاش قد كده. عارفين ايه اللي بيبقى حلو؟ فاكرين كان في زمان، مش عارف بيحصل لغايه دلوقتي ولا الناس بقت بتكسل عشان البنزين وبتاع والحاجات دي، اللي هو تيجي نطلع نتعشى في اسكندريه. فاكرين الجمله دي؟ دي كانت جمله عاديه بتتقال يوميا يعني، ويبقى في شغل 8 الصبح وبتاع، بس اللي هو الساعه 2 بالليل تيجي نطلع اسكندريه ناكل فول وطعميه محط الرمل ونيجي مثلا. يلا بينا ويلا بينا يلا بينا خلاص، او نروح ناكل اكله سمك ونرجع. فيعني ودي كانت بتبقى لذيذه جدا، ولا متحضر لها ولا مترتب لها، ولا انا نازل النهارده من البيت عارف انا رايح فين ولا جاي خالص. يلا بينا يلا يلا، يعني دي كانت. وتلاقي سبحان الله يعني الكام ساعه اللي قضيتهم دول احلى مليون مره من السفريه اللي انت قاعد بتحضر لها من وانت في الاعداديه دي، تبقى رهيبه. طيب انتوا طلبتوا النهارده في بدايه الحلقه اكتر من حد طلب إيمان البحر درويش، وأنا بقالي كتير بصراحة عايز أجيب له أغاني، فيلا هنعمل كده دلوقتي، ومش أغنية واحدة، تقطق تقطق أغنيتين وهنعملهم ميكس، يلا. بعتولي على صفحة الراديو 9090، بعتولي كمان على رقم الواتساب 010-499-4، هنرجع عشان نكمل الساعتين الجامدين، وإيه أكتر حاجة بتقعد تجهز لها أو تحضر لها في حياتك؟

0: ساعتين جامدين مع حسام عصام على الراديو 90 90
1: مستشفى 57-357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم هدفها الحياة. هذا البرنامج برعاية المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190-190. دعمك

حصل اختلاف كبير برضو قوي في مستوى الكلمات والله العظيم. يعني بص لما تسمعوا الاغاني دي واغاني مثلا علي الحجار اللي هي كلمات سيد حجاب والحاجات، هتقعد تقول بص يقول لك انا هدهد شادي خلاص، فانا قلت انا هدهد شادي وفي نفس الوقت نفسي حد يقول لي يا كوتي يعني ما او يلعب لي في خدودي يعني ما هو حلو يعني اغاني صيف وبتاع ولطيف بس يعني ما دي كانت نازله صيف برضه شمس ودفى دي وكان متصور وكان ساعتها منتقد قوي اللي هو ايه ده متصور وقاعد على البحر وكده وبتاع يلا ايام. مهم احلى مساء عليك، انا كنت بحضر للمصيف الاسبوع اللي فات وان شاء الله هحضر للعمره باذن الله. دي هويده شعبان، انا متابعاك من زمان بس اول مره ابعت لك من فرحتي لما عرفت ان انا طالعه العمره. يعني عمره مقبوله ان شاء الله باذن الله، وكمان ان شاء الله قبل ما نبارك لك على الحج ان شاء الله يا استاذه هويده. ونورتيني والله النهارده، ويعني مبسوط ان اخيرا وانت بتقولي متابعاك من زمان ان احنا ايه تبعتي لي النهارده. طيب عندي الاستاذه شيماء مساء الفل والياسمين على الناس الغاليين. بعد كده ماشي. طيب لو بعتلي شويه دعوات حلوه بتقول بمناسبه موضوع الحلقه اهم من الشغل ضبط الشغل، كل اللي تقول عليه لعمر قديم تمام. وفي كمان هو اصلا انت كاتبه لي تعليقات على كل جمله انا بقولها بس عايز تسمع اوقات لمحمد فؤاد وجميل قوي امين البحر درويش ويسلم ذوقك وشكلنا داخلين على ساعه من الخيال. دي حقيقه هنجيب شويه اغاني دلوقتي خطيره. كمان عندي هديل حلمي بتقول تحفه الميكس بتاع امين البحر درويش ربنا يخليك، عايزين برضو نبقى مره كده نعمله ميني تورنيدو، الراجل ده عظيم برضو. بتقول اولا الف سلام عليك. اما بالنسبه لموضوع النهارده دي هديل اللي بعتها، اكتر حاجه بجهز لها لما بكون متفقه مع اصحابي ان نخرج مع بعض، اصل احنا بنخرج مره كل كام سنه. طب انتوا يعني بدون قطع كلامك، انتوا عارفين ان فعلا ساعات اللي بيقعد يحضر للخروج كتير قوي ده هو فعلا بيبقى يعني ما بيخرجش كتير، اصل مستحيل تكون بتخرج كل يوم او يوم ويوم او كذا مره في الاسبوع وبتقعد تحضر التحضير ده كله. هي يا عيني بتبقى خروجه يتيمه مره في الشهر، مره كل موسم، مره اما كل حد يبقى حفله تقبيل بتاع يعني حاجه كده وخلاص. ففعلا بتبقى محتاج، اصل ده حدث يعني ده يعتبر دي مناسبه، فيعني لازم فعلا يتجهز لها ويتحضر لها، لكن اللي بيخرج كل يوم ده لا مش رايق ولا فاضي الكلام ده. المهم بتقول فبحب مثلا اجيب لهم هدايا، ولو حق اذا انتوا بتدوا بعض هدايا في الخروجات دي حاجه جميله، وهم برضو بيعملوا نفس الشيء. اما لو خارجه في اي مكان تاني لاي سبب او لو هعمل اي حاجه تانيه ما باخدش وقت طويل في التجهيز او مش بجهز اساسا، مفيش خلق والله للكلام ده. بس بالنسبه لاختي في الموضوع ده بالنسبه لها شديد الاهميه، لازم تجهز لكل حاجه هتعملها، حتى لو رايحه مشوار صغير لازم تجهز هتلبس ايه، حتى دبابيس الطرحه، ولازم كل حاجه تكون مكويه وبالها طويل بشكل غير معقول. كل واحد وليه مزاجه، كل واحد وليه طريقته. وبتقول اعتقد ان انت عندك حاجات لازم تجهز لها زي شغلك مثلا، ضروري بتكون مجهز لكل حلقه وعارف كويس هتعمل ايه قبل ما تطلع هوا، واكيد ده واضح لينا كلنا في كل حلقه بتقدمها. هو انا تقريبا اكتر حاجه بجهز لها في حياتي هي شغلي، يعني ما يعني ما جيت فكرت انا بقى شخصيا في الموضوع لقيت لا يعني ما فيش حاجه بحضر لها قوي، يعني ما الحاجات بالنسبه لي كلها عادي يعني مفيش مشكله هو الشغل بس دايما اكتر حاجه بحضر لها وهنزل امتى وبتاع ولازم اقوم دلوقتي عشان المواعيد ويعني عندي شويه حاجه كده. المهم في كمان عندي الاستاذه حنان محمد منوره الدنيا بتقول الف سلامه عليك وربنا يبعد عنك اي مرض واي شر يا رب، وتسلم على اغاني ايمان البحر ودايما مدلعنا وربنا محرمنا منك ولا من طلتك الجميله وصوتك اللي بيهون عليا وقفه المطبخ، ربنا يخليك يا رب. تسلم. في كمان اول مره اسمع برنامجك وكنت مجهزه اسمعك يوم الجمعه دي سمر، فكل حاجه جهزنا لها تمام باذن الله، فنقول ان شاء الله عشان اللي بنجهزه يتم. طبعا لا يعني تقديم المشيئه ده امر مفروغ منه، ولكن احنا بناخد بالاسباب. مروه عبد الحليم ربنا يخليكي ميرسي على كل كلامك المشجع جدا جدا، ربنا يخليك يا رب ودعواتك الحلوه. شكرا استاذ حسام رقم اخره 23. في كمان عندي معلش انا بس بحاول اشوف رسائل ممكن تكون اتاخرت شويه. السلام عليكم، عمرك شفت حد صيف من غير ما ياخد معاه المايوه؟ نسيته اهو ده انا، ما نزلتش بحر وفوتت اهم حاجه، لا تعليق على اللي انا عملته. ده مين ده؟ يوسف احمد. طب يا يوسف انا راضي ذمتك ذمتك انا راضي، وارد جدا خلاص ان اهم حاجه الواحد بيبقى عايز ياخدها في السفريه ما ياخدهاش، فهل معنى كده انك تنكد على نفسك تقول يا عم هات اي حاجه، هات واحد هات واحد مش هيخسر هيقعد معاك، لكن لو اقعد اتفرج على البحر اللي هو معلش عشان ابقى اتعلم ليه جلد الذات ده؟
ليه يا حبيبي؟ واحد بيطلع مصيف كل يوم. انا هقعد اعلمكم، انا تعبت والله، مش كل حاجه نقعد نوجه فيها كده. دلوقتي برضو عمرو دياب قديم طلب النهارده كتير في اول الحلقه، فحاضر عيني الاثنين يلا بينا. ولسه برضه هنجيب اغنيه من الالبوم الجديد بقى نختم بيها الحلقه النهارده ان شاء الله. يلا بعتولي على صفحه الراديو 9090، بعتولي كمان على رقم الواتساب 010 490 904، وايه اكتر حاجه بتقعد تجهز لها وتحضر لها؟

0: الراديو 90-90 هواها مصري.
1: من طوارئ قصر العيني معاكم النهاردة في جولة المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190-190. أكتر من 10 سنوات إنجازات وتطوير وأجهزة جديدة ومستلزمات. أجهزة كتير بنشتريها ومرضى كتير القصر بيستقبلهم كل يوم. مكملين معاكم ومكملين التطوير بيكم. ادعمنا عشان نقدر نكمل ونجيب أجهزة تاني على حساب 190-190 بكل فروع بنك مصر والبنك الأهلي والتجاري الدولي إنستا باي وفوري كود 9137.
2: عايز تزود دخلك النهاردة؟ اشتغل كابتن مع إنجايف، اتحكم في دخلك مع أقل مصاريف خدمة في السوق، وكمان الصيف ده عندك فرصة تكسب واحدة من أكتر من 1500 جايزة منهم عربية وموتوسيكل. مع إنجايف انت مش شغال عند الابليكيشن، انت شغال لنفسك، وده العدل الحقيقي. دخلك اختيارك مع إنجايف. تطبق الشروط والأحكام. إنجايف منصة تكنولوجية من شركة تاكسي. رقم التسجيل الضريبي 652-677-843.
3: في أماكن بتروحها عشان البحر، وفي أماكن بتروحها عشان اليوم كله. موهيتو بيتش معمول للنوع التاني، لوكيشن قدام أبراج العالمين، بحر صافي ورملة ناعمة، حمامات سباحة وألعاب مائية، وكيدز بول مؤمنة بالكامل تخلي الأولاد مستمتعين طول اليوم وانت مطمن عليهم. ولو ناوي تقضي اليوم كله هتلاقي اللوكرز والشاورز موجودين عشان اليوم يكمل براحة. مزيكا تعرف امتى تبقى موجودة وامتى تسيب المكان يتكمل لوحده، والأكل من النوع اللي يخليك ترجع مخصوص عشانه مرة تانية، وفي الآخر هتكتشف إنك جيت عشان البحر وقعدت عشان كل حاجة تانية. مهيته أكتر من اللي جاي عشانه.

0: راديو 90 90، هواها مصري. ساعتين جامدين مع حسام عصام على الراديو 90 90. مستشفى 57-357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم هدفها الحياة. هذا البرنامج برعاية المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ. 190-190، دعمك إنقاذ حياة.
1: وساعتين جامدين على راديو 90 90، هواها مصري. رجالة من جديد، لسه معاكم حسام عصام، ولسه بنشوف كل واحد فينا من اول ما بيصحى الصبح لغايه ما بينام يكون في شويه حاجات موجوده في حياتك بتجهز لها، بتحضر لها، بتوضب لها، بترتب لها، يعني واخد بالك. بس انا بسال كل واحد فينا غير التاني، يعني في واحد مثلا ممكن ما يجهزش لشغله لكن بيجهز لخروج والعكس، وفي واحد ممكن يكون بيجهز ان هو داخل ينام لازم يعمل شويه طقوس ولازم يرش ما اعرفش ايه عشان يساعده على النوم المريح، ولازم يشرب مع انك هتنام هتنام، يعني ملهاش حل. ما لو في شغل الصبح، في مدرسه، في جامعه بتاع، خش نام وخلاص. تعبناش يعني، حسناش ان انت يعني هتعمل حاجه ما حدش عمل. بس في كل واحد ليه شويه تجهيزات، تحضيرات، طقوس، حاجات كده يعني. دلوقتي عايز اسلم جدا جدا على صديقي واخويا الغالي وزميلي العزيز ابراهيم عزت، منور الدنيا كلها، مبسوط انك سامعني النهارده. وعايز اسلم كمان على اجمل دليده في الدنيا، دليده باسم عزت، منوره الدنيا كلها، ومبسوط قوي قوي ان انت سمعانا النهارده، ويا رب تسمعينا على طول، احلى دليده في الدنيا. كمان عندي منال برغش بتقول حسام الف سلام عليك، وكل الحلقات اجمل من بعضها، وخصوصا النهارده امين البحر درويش، كل اختياراتك جميله وربنا يحفظك ويسعدك يا رب، وتحياتي وتقديري ليك، ربنا يخليك يا استاذه منال، بشكرك جدا. في كمان عندي الاستاذه هند حمدي، منوره الدنيا كلها ومرسيها على الصوره الحلوه، بتقول شرحك بيودي الحلقه في حته تانية، انا كنت بحضر لو عندي خروجه حلوه، واوقات لو عندي مناسبه بطلع الدولاب كله وبرده بنزل وانا مش راضيه، وفي تجهيزات لحسام قبل الحلقه وتعقيم وتنظيم المكان. صح، انا نسيت موضوع التعقيم ده، فحب اخش اعقم وبتاع ورش كده عشان ربنا يكرمنا وبتاع. في كمان الموقف بتاع لنسي مراته وبنته ده فكرني مرة كنت رايح زيارة للعيلة في مدينة المستقبل وانا جاي من زايد. يا ده انت كتبت لك طلعة. وبيقولوا وانا عندي البوابات بعد ما وصلت افتكرت ان انا نسيت المحفظة بتاعتي والرخص وكل حاجة، والطريق كان فيه كمية كمان الحمد لله ربنا سترها. والطقوس بقى، بحب اشرب قهوة باللبن يوم الخميس والجمعة وانا بسمع احمد يونس ومفيش نوم، وبحب اجيب حاجة حلوة. ده يوسف مجدي حبيبي يا جو، منور الدنيا كلها. المهم سبحان الله، اليوم اللي الواحد بينسى فيه المحفظة وينسى الرخص تحديدا، خلاص هو اكتر يوم بتقابل فيه كمان، يعني تحس ان قد ايه انت بسم الله ما شاء الله يعني شخص محظوظ في الدنيا. عندي بقى رسالة حلوة جدا من لورا حبيبتي.
2: عامل ايه؟ كويس؟ وحشتني.
1: انت كمان
2: حبيب قلبي،
1: حياة عمري، حبك قوي قوي قوي حبيبه. انا كويس طول ما انت كويسه، انا كويس كمان. لو ممكن ايهاب توفيق مراسيل او مصطفى قمر السودو عيونه او هدى القمر دي مروه مكارم. والنبي انتوا عايزين، هقول لكم انتوا عايزين ايه، انتوا عايزين برنامج كله كده والله. يعني انا بحس ان انتوا يعني مهما الواحد يعمل، مهما تنزل اغاني جديده، شوفوا دلوقتي في كام البوم موجود في السوق جداد، كام البوم، 5-6 مطربين كلهم منزلين البومات، اللي 12 واللي 14 واللي 15 واللي 18، والايكو برضو، يعني سبحان الله سبحان الله. يعني بشوف الموضوع مش بكثرة الانتاج، كتر الانتاج، الموضوع بالحاجات اللي راسخه جوه الواحد. يلا مروه عبد الحليم، مرسي على تشجيعك دايما طول الحلقه. في كمان الحلقه جميله وتعليقاتك عسل، بتحل يومنا، ربنا يديمك، مرسي على الدعوات الحلوه كلها. انا من الناس المرنه في التفكير، حتى لو مضطر احضر لسفر او خروجه ونسيت حاجه، في البدايل كتير عكس ناس عايشه معاهم هنا، ربنا يهدي بقى. دي اميره زايد، انت يعني جيتي في الاخر وقصرت الرساله، فواضح ان احنا مش هينفع نتكلم. طيب ماشي ماشي ماشي. تخيلوا فضل ربع ساعه، انا كنت فاكر معرفش ليه ان احنا لسه قدامنا وقت وهجيب اغاني كتير يلا الوقت الحلو حلو ان شاء الله يكون بيعدي كده. الاغنيه دي كانت مكسره الصيف في سنه من السنين، يعني التسعينات طبعا، غروب وشروق. منكم ان انتم النهارده لعبنا الساعه الاولانيه اغاني جديده جدا، فانتوا طلبتوا ان الساعه الثانيه نكون اغاني نوستالجيا، فيلا نسمع بقى الاغنيه دي ونرجع بعدها على طول ومكملين الساعتين الجامدين على الراديو 90 90، هواها مصري.

0: الراديو 90-90 هواها مصري.
1: من طوارئ قصر العيني معاكم النهاردة في جولة المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190-190. أكتر من 10 سنوات إنجازات وتطوير وأجهزة جديدة ومستلزمات. أجهزة كتير بنشتريها ومرضى كتير القصر بيستقبلهم كل يوم. مكملين معاكم ومكملين التطوير بيكم. ادعمنا عشان نقدر نكمل ونجيب أجهزة تاني على حساب 190-190 بكل فروع بنك مصر والبنك الأهلي والتجاري الدولي إنستا باي وفوري كود 9137.
2: من قلب الساحل لأول مرة الراديو 90-90 هيكون لايف من مراسي في تشيري اون توب ساحل ايفنت، أكبر فاشن اند شوبينج اكسبيشن في صيف 2026 في مراسي بافليون من 22 يوليو ل 4 أغسطس. مستنيينكم هناك من 5 مساء ل 2 صباحا يوميا.
0: الراديو 90-90 هواها مصري. ساعتين جنبين مع حسام عصام على الراديو 90-90.
3: مستشفى 57-357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم هدفها الحياة.
0: هذا البرنامج برعاية المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190-190. دعمك إنقاذ حياة.
4: طول الوقت بنجهز وطول الوقت بنحضر، ساعات لحاجات مهمة وساعات لحاجات بسيطة، ولكن احنا طول الوقت في تجهيزات وتحضيرات جوه دماغنا. وسؤالي النهاردة، ايه اكتر حاجة انت بقى بتقعد تجهز لها وتحضر لها؟ ام روجي بتقول بحييك على اختياراتك للمواضيع اللي بتفيدنا كلنا وبناخد من خبرات بعض، ربنا يخليكي. انا من الناس اللي بتحب تقعد تجهز وترتب ليومها من قبلها، او لو ورايا حاجه مثلا زي عزومه طالعين مصيف بكتب افكاري وبجهز طلباتي وكده، بيكون اريح لي. وريت برضو لو نجيب في القديم مدحت صالح، والله هو المفروض نجيب ناس كتير، ولكن الوقت هنعمل ايه؟ في كمان هقول لك وجهه نظري. انا واحدة من الناس زعلانة قوي دي مايا عصام، ان معظم الاغاني مش منتظراها خالص، وخصوصا من حد معين. ببقى منتظرة كل الاغاني تكون عظمة وبرفكت، كلمات الاغاني مش موفقة خالص، وفي البومات تانية ولا غلطة بصراحة. عموما احنا طول الوقت عندنا حنين لايام واغاني ومود زمان اللي هو مش زمان قوي. والله يا مايا وخليني ساكت يعني، عشان برضو ايه، انا لو فتحت في الموضوع ده هقول كتير. المهم عندي كمان معلش نقولش كام رسالة بسرعة كده. حسام انت عندك كام سنة؟ اصل الاغاني دي تسعيناتي قوي بصراحة، مش باين عليك انك كبير، بس الفضول وكيني ان انا اعرف. هبعتلك حاضر يعني، هبعتلك مش حاب دير هم هي اللي بعد. حاضر هبعتلك. حاضر، لا هقولك، بس عادي ممكن تكون ثقافة موسيقية يعني، مش لازم اكون حاجة عصرتها، لكن ثقافة موسيقية. مش بحييك على البرنامج الصراحة، عجبني. والمساء الخير، والاول مرة اتابع. بالنسبة بقى لامور التجهيزات والتحضيرات، مفيش منه يعني الايه، البكا على راس الميت، البكا به واو وكاف الف، هنتكلم في الموضوع ده بعدين. على راس الميت، حتى لو حبيت اروح مصيف اي او اي خروجه بتبقى وقتي من غير تفكير وقرارات، حتى لو في الاكل يعني، ممكن اطلب اكل لفسيخ 3 الفجر. ده مين اللي مقطع بطاقته ده؟ ده موافي. حبيبي يا موافي، لا بص يا موافي، هو طالما انت بتاكل فسيخ الساعه 3 الفجر فانت ممكن الواحد يتوقع منك اي حاجه يعني، انت ممكن تصحى من النوم تطلق وتنام يعني، ما انت مش باقي على حاجه يا ابني. طالما عملت كده انت مش باقي على حاجه. ميادة الحناوي من المطربين اللي طلبوا النهاردة من بداية الحلقة، هنسمع جزء كده من أغنية عظيمة اسمها الحب اللي كان. هنرجع بعدها على طول ونكملين الساعتين الجامدين.

والله العظيم ثلاثة، أنا عارف إن هي أغنية ما تتقطعش، حقكم عليا أنا آسف، بس أنا لازم أختم، هعمل إيه غصب عني. عايز أسلم جدا جدا جدا على صديقي العزيز، عشرة عمر يعني، عشرة عمر كام؟ أكتر من 20 سنة إحنا أصحاب والله. صديقي العزيز الإعلامي حاتم عاشور، منور الدنيا كلها، أنت كمان وحشني كتير كتير كتير، ومبسوط إن أنت سامع الحلقة النهاردة، وميرسي على رسالتك الحلوة حبيبي، منور الدنيا كلها. طيب احنا طبعا لسه عندنا رسائل كتير، والوقت ما نلحقش ان انا اقول كل الرسائل، ولكن النهارده كنا بنتكلم وبنقول ايه اكتر حاجه بتقعد تجهز لها وتحضر لها. التجهيز والتحضير في حد ذاته حلو، ان انت تبقى طول الوقت بتفكر بترتب بتنظم حياتك، مش ماشيه كده زي ما بيقولوا كده اي حاجه في اي حاجه وخلاص، ده كل ده شيء جميل جدا، ولكن ساعات التجهيز والتحضير والتوضيب الزياده عن اللزوم ساعات بيفقدك معنى وطعم الحاجه. يعني ساعات من كتر ما انت تعبت نفسك قوي في حته ان انت قعدت تحضر كتير وتنظم كتير وتجهز كتير، ساعات بقى خلاص لما بيجي وقت اللي هو دلوقتي انا وصلت للحاجه دي او هعمل الحاجه دي او هفرح الفرحه دي او بتاع، بتلاقي نفسك بقيت مرهق. فكون ان انت تنظم الموضوع حلو وجميل، ولكن ساعات لما بيزيد الموضوع عن حد وبيتقلب لوسواس، ان انت بقى عندك وسواس ان كل حاجه تكون مظبوطه وبيرفكت مليون في الميه، ولكن تيجي وقت الحاجه تلاقي نفسك لا تستمتع تماما. عايز اشكر جدا جدا كل اللي سمعونا، كل اللي تابعونا، كل اللي كانوا موجودين معايا من اول دقيقه لحد اخر دقيقه. دايما الوقت بيعدي معاكم هوا، وانا موجود معاكم على هوا مصري الراديو 90 90. بكره ان شاء الله قبل ساعتين من دلوقتي حلقه جديده من ساعتين جامدين، كنت معاكم حسام عصام، دقايق يكون موجود معاكم رامي الحلواني وسيري سعيد، وحلقه جديده ورايح ولا جاي، وان شاء الله تكون حلقه قويه جدا كعادتهم. نتقابل بكره على خير، وحلقه جديده من ساعتين جامدين.

0: الراديو 90 90 هواها مصري. أهلا بكم في الدقيقة الأولى من السابعة مساء مع ياسمين الحفناوي.
1: الرئيس عبد الفتاح السيسي أكد ضرورة مواصلة تنفيذ المزيد من الإصلاحات في مكونات المنظومة التعليمية والبناء على ما تحقق من مكتسبات وصولا لتحسين مستوى وجودة التعليم وإعداد أجيال مواكبة لأحدث تطورات ومتطلبات سوق العمل. وخلال اجتماعه برئيس الوزراء ووزير التربية والتعليم والتعليم الفني، شدد رئيس السيسي على أهمية الاستمرار في تعزيز التعاون الدولي وتبادل الخبرات مع مختلف الدول والمؤسسات التعليمية بما يدعم جهود تطوير التعليم. رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي عقد اجتماعا لمتابعة مستجدات جهود وإجراءات إصلاح وإعادة هيكلة الشركات المملوكة للدولة وكذلك مستجدات تنفيذ خطة تخارج الدولة مع عدد من الشركات الحكومية، وذلك في إطار مواصلة تنفيذ وثيقة سياسة ملكية الدولة. وأكد مدبولي أن هناك جهودا كبيرة وخطوات ملموسة في مسار تطوير أداء الشركات المملوكة للدولة وتعظيم الاستفادة من أصولها وإمكاناتها وقدراتها الإنتاجية. الأكاديمية العسكرية المصرية أعلنت عن فتح باب التقديم بالدورة الأولى لخريجي الكليات التكنولوجية التطبيقية في مجال الأطراف الصناعية والأجهزة التقويمية للالتحاق ببرنامج تدريبي متخصص بالتعاون مع مؤسسة يومن ستادي الألمانية. الهيئة المصرية العامة للكتاب أعلنت فتح باب الاشتراك في معرض العالميين الأول للكتاب. يأتي تنظيم المعرض في إطار جهود وزارة الثقافة لنشر المعرفة وتعزيز العدالة الثقافية والوصول بالكتاب والأنشطة الإبداعية إلى المدن الجديدة. مصر أدانت اعتداءات المستوطنين الإسرائيليين ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة مؤكدة رفضها الكامل لكل أعمال العنف والانتهاكات التي تستهدف الشعب الفلسطيني. ودعت مصر المجتمع الدولي إلى اتخاذ إجراءات حاسمة لوقف تلك الاعتداءات التي تمثل انتهاكا صارخا

شهدتها الأيام الماضية مع الارتفاع الكبير في درجات الحرارة، مما يؤمن استقرار إمدادات الوقود لجميع القطاعات وفي مقدماتها قطاع الكهرباء. رياضيا، ضمن المباريات الودية استعدادا لانطلاق الدوريات الكروية حول العالم، فاز ليفربول على سندرلاند بأربعة أهداف مقابل هدفين، بينما فاز توتنهام على أوكلاند سيتي بهدفين نظيفين. لمزيد من التفاصيل والاستماع للراديو 90 90، زوروا موقعنا مبتدا.com. درجة الحرارة في القاهرة الآن 34.

0: رايح ولا جاي مع سالي سعيد ورامي الحلواني على الراديو 90 90. هذا البرنامج برعاية موهيتو بيتش، أكتر من اللي جاي عشانه.
1: مساء الفل ومساء الخير والجمال والسعادة على أحلى سميعة في الدنيا، سميعة الراديو 90 90. بدأ معاك حالا على هوا الراديو 90 90، رايح ولا جاي، يعني سالي سعيد ورامي الحلواني. ومساء الفل يا سو.
2: مساء الفل عليك يا رامي، مساء الفل على كل اللي بيسمعونا. وحلقة جديدة وطاقة مختلفة، بداية أسبوع جديد، وإن شاء الله كده تكون بداية كلها طاقة إيجابية لطيفة وطاقة جميلة. والجو بقى أحسن النهاردة، مبقاش في حر زي الكام يوم اللي فاتوا. فخلينا كده نكون بطاقة حلوة كده إن شاء الله
1: يا رب،
2: يكون يعني صيف لذيذ عليكم يا رب.
1: النهاردة من دلوقتي ولحد الساعة 9 عايزين ندردش مع بعضينا في حوار كلنا ممكن نكون بنتكلم فيه، كلنا بنعيشه، بنضطر ان احنا نجامل احيانا، ولكن بيجيلنا بعض الاوقات تلاقي نفسك وصلت لمرحلة ايه، لا انا لازم اتكلم، انا اتخنقت، انا هقول. فتقول كلام صريح بطريقة مش ظريفة، موجعة. يعني ذاكروا كده مع نفسكم وافتكروا المواقف. ونسألكوا السؤال بمنتهى البساطة، تفضل مجاملة مجاملة مسكنة ولا صراحة موجعة؟ انت في اي فريق فيهم؟ كلمونا كده على 2-18-10-8-66 رقم التليفون او الواتساب على 010-400-9094. انت بتسمع رايح ولا جاي
2: مع رامي الحلواني وسالي سعيد.
1: يلا بينا نبتديها باللذاذة. قول يا جسمي.

0: رايح ولا جاي مع سالي سعيد ورامي الحلواني على الراديو 90 90. هذا البرنامج برعاية موهيتو بيتش، أكتر من اللي جاي عشانه.
1: رايح ولا جاي على الراديو 90 90، رقم الاسم اس 199، ورقم الواتساب 010-490-90-4، ورقم التليفون 218-10-8-66. موضوع حلقتنا النهاردة عن الصراحة اللي ممكن توجع، ولا المجاملة اللطيفة اللي بتريح كده وماشي الدنيا.
2: اسبرينية اديني كده. بس هقولك على حاجة، في حد فاصل ما بين الذوق والدبش والتحوير.
1: تمام جدا. انت فرق بينهم كله.
2: انت بتقتنع بايه اكتر يا استاذه سالي سعيد؟
1: والله
2: الدبس
1: على حسب الموقف.
2: قولي قولي قولي قولي الدبس على طول.
1: على حسب الموقف. انت عارف ان انا دبس.
2: لا انت وتتقبلي الدبس برضو.
1: وتقبل الدبس
2: صح؟
1: عادي جدا. طب يعني بتقبله. بس خليني اقول لك ايه، انه ساعات كتير قوي، عارف المجاملة اللطيفة جدا اللي ممكن تكون ما تكسرش خاطر حد تبقى حلو، بس لو حد سألني على حاجة بصراحة هقول.
2: بس خدي بالك من حاجة،
1: بس هقولها بلطف مش بدبش. في حاجة ان انت ممكن، ما هو الدبش ده ممكن يجرح بني ادم. ما تخلوش يعني لو بيعمل حاجة معينة في شغله مثلا، او بيعمل، لو حد بيعمل بلوفر تريكو، انا ديك مثال بسيط يعني، فهو مش حلو مثلا، مش معمول بلطف، ايه تقول والله حلو جدا بس جربي نعملي مش عارفة ايه، طب جربي تزودي مش عارف ايه مثلا. بدي مثال بسيط.
2: الشياكة يعني. الشياكة في النقد من غير ما جرح.
1: بالظبط.
2: يعني الذوق بشكل عام. بالزبط. لكن في ناس بقى تانية بتحب تجامل قوي وتطلع من
1: ده احلى بلوفر عملتيه بالتريكو.
2: ده انا ما شفت
1: ده، انا هنزل اليوم باريس
2: والله بجد. فتلاقي المجامله قلبت لتطبيل. تمام. دين دين دين وفاهم، العربيه نص نقل الحمراء بكهرب دخلت. فاللي هو حتى زي الناس بالظبط اللي بتقعد تجامل مديرينها، تلاقي حضرتك وانت وانت وانت يا سيدي وانت يا استاذي وانت، احنا اتعلمنا وشلوتك ده دفع للامام، وبنشوف حاجات من دي كتير.
1: طب.
2: بس ما بيبقاش ليها طعم. اللي بيتقبل الكلام ده بيصنف الشخصيه اللي بتجامل بزياده او بترمي دبش بزياده او بتحور بزياده بيبقوا مقريين جدا. لكن اللي بيبان على ملامح وشه مثلا ان هو مضطر جامل بشكل بسيط من غير ما افور، بيعدي، بيعرف ان ده واحد شايل منه، فبالتالي مضطر ان هو يجاملني، ولكن انا هتقبل ده وقيمتك عندي هتعلى. فاهمه قصدي؟
1: فاهمك طبعا. فاهمك
2: القصه دي.
1: فاهمك جدا.
2: قولوا لنا كده، فهمنا ولا احنا بنكلم مع مين؟ قولوا يا مستمعين. 218-10-8-66 هو رقم التليفون، والواتساب على 010-490-90-4، الرقم اللي اخره 34. هكلمك والله على طول حالا. نسمع رامي صبري.
1: يلا بينا.
2: موسم السمر.
1: يلا.
2: رحت الساحل؟
1: لا، ما رحتش البحر خالص.
2: ايه ده، ما عنديش كيو ار كود؟
1: لا ما عنديش كيو ار كود، مش قد المستوى.

0: رايح ولا جاي مع سالي سعيد ورامي الحلواني على الراديو 90 90. هذا البرنامج برعاية موهيتو بيتش، أكتر من اللي جاي عشانه. الراديو 90 90، هواها مصري.
1: أنا اسمي الطيب، شاعر ورسام. لو عاوزين تشوفوا صورة حبيبتي اللي برسمها، تعالوا الأول أحكي لكم حكايتي. أنا واحد من كام ألف اتكتب عليه اختبار صعب، ورحلة صبر لابد منها عشان أوصل لبر الأمان. الأمان اللي بلاقيه في حضن أبويا وأمي، في مكان فاتح ببانه لكل الناس. الرحلة أولها ابتسامة تشرح القلب وتطمن، وعدل ورحمة قليل لما تلاقيهم. شكل الرحلة صعبة بس هتعدي. شعرك وقع يا طيب مش مهم، برضو قمر. جاي وقت الجد بس أنا مطمن ومش خايف، عشان في أمان وعلم وإتقان. خليه يتنحلي لكل شغال بإخلاص وعارف دوره، بيشتغلوا بجهد وحب وعزيمة وإخلاص، ما بيفرقوش بين غني وفقير والكل مسؤول. تروس في ساعة ما ينفعش ترسي فيهم يقف، الثاني عندهم بحساب، عشان ما فيش طفل يتوجع من المرض. كل ده في مكان خير يتبنى من الخير، وعشان احنا ناس بتحب الخير، الطيب خف ورجع لفنه. ودي صورة حبيبتي اللي رسمتها. 57 357.
2: مؤسسة مستشفى 57 357، مصل علاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم هدفها الحياة. رقم التسجيل الضريبي 177 500 250 333 0019.

صباحك ومطرحك كل يوم من الحد للخميس من 7 لـ9 الصبح مع أحمد يونس على الراديو 90-90. هذا البرنامج برعاية المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190-190. دعمك إنقاذ حياة.

فن بالأغنية يفوق مع إمام مختار كل يوم خميس وجمعة من 7 لـ 9 بالليل على الراديو 90 90. هذا البرنامج برعاية موهيتو بيتش.

0: رايح ولا جاي مع سالي سعيد ورامي الحلواني على الراديو 90 90. هذا البرنامج برعاية موهيتو بيتش، أكتر من اللي جاي عشانه.
1: رايح ولا جاي على الراديو 90 90، ولسه بنكمل موضوعنا النهارده. مجاملة لطيفة ولا صراحة
2: مخيفة؟
1: صراحة مخيفة فعلا.
2: مخيفة، هي فعلا مخيفة.
1: الصراحة مخيفة جدا.
2: انت بالنسبة لك الصراحة ايه؟ ان هي بتسألي معاك تليفون، فقول لها معايا تليفون. ايه سالي، احنا على الهوا يا ابو،
1: مش بتعمل لي كده وترس تقول لي
2: نص بيسلم نفسه. المهم يعني الصراحة بتبقى انا نسيت، مخيفة
1: ناخد التليفون
2: ومجاعة، ولا المجاملة اللذيذة المسكنة؟ يا محمد يا طارق، الو
3: ازيك يا رامي؟
2: ايه الاخبار؟
1: ازيك يا طارق، اخبارك ايه؟
3: نورين، ايه الاخبار؟
1: نورك والله. انت اللي هتقول لنا الموضوع ده، يعني شوف رامي نسي الكلام اللي كان محضره هيقوله في دماغه، فانت هتقول لنا على طول رايك، المجامله ولا الصراحه؟
3: بصي، انا مع الصراحه، بس عندي يعني ايه، مش عارف امسك العصايه من النص، بس يعني ده كونسبت كده انا ماشي بيه، اللي هو ايه، انا ممكن امشي بمبدا او المثل اللي بيقول ايه، يا بختي من بكاني وبكى عليا،
2: بكى عليا
3: ولا ضحكني وضحك الناس عليا. فلو هنمسكها من الكونسبت ده كده هيبقى الموضوع الطف بكتير، اللي هو ايه، انا عشان بحب رامي انا اقول لك يا رامي لا ده مش لطيف، ده مش حلو، فدي هتبقى صراحه يا موجعه. ولكن انا لو معرفش رامي او رامي ما يفرقش معايا، انا ممكن اجاملك يعني، يعني هو حلو بس لو عملت كذا ممكن يبقى احلى.
2: صح. انت الموقف اللي تعرضت له انت نفسك يا محمد، يعني انت،
3: بص انا مشكلتي مع التطبيل بقى. يعني ده واي تاني خالص عن الموضوع. بس انا مشكلتي مع التطبيل في الشغل مع الناس بقى، يعني عندي الاستشاري في الشغل حد يعني لطيف قوي وصاحبنا وكل حاجه.
2: اوعى تقول اسمه،
3: ولكن لا مش هقول اسمه، انا بقول لطيف يعني ما غلطتش. فهو بيحب الموضوع دوت، حتى لو انت بتعمل شغل غلط ممكن يستلمه والدنيا جميله، يعني
2: عشان بس انت قلتها له بطريقه حلوه وكبرت وقدرت من وجهه نظره.
3: والله يا هندسه، بص احنا بنعمل 1 2 3 4 وتعليمات سعادتك واوامر سيادتك تنفيذا لتوجيهات السيد الرئيس. يعني
2: هو الفكرة في التعامل مع المدير بشكل عام.
3: عارف لو جيت بقى تقول له هندسة، بص حضرتك في الديزاين ده انا كنت عامل واحد، حضرتك عامل 1 2 3، بس انا يعني حبيت ان انا اغير الرينج ده من حاجة لحاجة، يا لهوي.
1: انت كلمة مصطلحات هندسية واحنا على الهوا، خلي بالك عملت اون رينج وتصميمات وحاجات غريبة، احنا مش عارفين تقول ايه،
2: استنى الترجمة تاني،
1: مش فاهمين حاجة، خلي بالك عشان تكون الكلام ده في حاجة
3: ممكن يوصل لجزاءات ورفض ونقل وحاجات غريبه.
2: طب اقول لك، ما هو العصافير دي العصفره موجوده في كل مكان، ما فيهاش مشكله خالص.
3: احنا
2: بنروضهم دلوقتي يا باشا. بقول لك ايه،
3: نفسي اضرب كل العصافير بكل الحجاره.
2: لا بس العصافير كائنات جميله، ولكن للاسف يعني فاهم، اتشوهت بالتشبيه. المهم خلينا اسالك سؤال كده قبل ما نقفل. امتى المجامله بتكون شياكه وذوق، وامتى اقدر اقول ايه بتقلب تطبيش او نفاق واضح؟
3: بص انا عايز اقول لك، انا بقى في الموضوع ده حد دبش جدا.
2: حلو.
1: انت؟
3: انا صريح جدا، وما بص يعني لو على رقبتي انا الموضوع بالنسبه لي بقى ما بيفرقش انا بكلم مين.
1: طب لو عكست الايه يا محمد
2: وتقبل؟
1: يعني لو حد مثلا جير قال لك راي، بس كان دبش فعلا، بس هو صح يعني، هو مش غلط، هو لو قعدت فكرت فيه كده والله تبدأ عنده حق، مش شرط في الشغل على فكره،
3: هتقبلها.
1: وقعها عليك بقى، هتقول يا ريته كان يستخدم الفاظ افضل من كده، او يا ريته كان
3: والله
1: بجد.
3: لا خالص، لا خالص والله ما بفكرش فيها غير اكتر من ان انت بتحبني.
1: والله انت راجل متسامح وجميل وزي الفل. يعني
2: محمود معانا رساله جايه لنا دلوقتي من محمود ابو سعده، بيقول ايه، انا مجاملاتي موجعه. لا كلمنا وشاركنا لو سمحت يا محمود عشان نفهم انت قصدك ايه، بس يعني ايه لمست مع كلامك قوي يا طارق، انت نورتنا وكلامك حلو، وخليك دايما كده معانا، مشاركنا في 90 90 ورايح ولا جاي.
1: شكرا يا طارق، ربنا يوفقك يا رب دايما
2: يا رب جميعا. باي باي، مع السلامه.
1: هنروح نسمع احمد سعد وبعدها النشره الرياضيه مع زميلتنا ياسمين الحفناوي وبعدها على طول نرجع نكمل رايح ولا جاي. رامي الحلواني وسهل سعيد رقم التليفون 2 18 10 8 66 والواتساب 010 490 90 4. شاركوا معانا المجامله ولا الصراحه.

0: كل الأحداث والألعاب الرياضية محلياً وعالمياً في صوت الملعب على الراديو 90.90.
1: بيراميدز يواجه بيرسبوليس الإيراني ودياً في تركيا. وضمن المباريات الودية استعدادين للدوريات العالمية، فاز ليفربول على سندرلاند بأربعة أهداف مقابل هدفين، بينما فاز توتنهام على أوكلاند سيتي بهدفين نظيفين. عمر حسام يحصد المركز التاسع عالميا في بطولة العالم للتجديف تحت 23 عاما. محمد السيد تأهل ربع نهائي بطولة العالم للسلاح بهونغ كونغ. وأخيرا مصر تحصد 7 ميداليات بالمنافسات الفردية ببطولة العالم لناشئي الإسكواش.
0: صوت الملعب على الراديو 90.90. أغنية جديدة على الراديو 90.90. الهضبة، عمرو دياب، جيت لك من سوني ميوزيك.

0: رايح ولا جاي مع سالي سعيد ورامي الحلواني على الراديو 90 90. هذا البرنامج برعاية موهيتو بيتش، أكتر من اللي جاي عشانه. الراديو 90 90 هواها مصري.
1: في حاجات لازم تقف قصادها تواجهها بتحدي، وحاجات تحرق بنزين على الفاضي، فسيبك من الحاجات دي. هنا يبقى فيه قرار سريع، هنا المفروض تهدي علشان الزحمة تعدي، علشان

حال بلدنا مع أحمد خيري كل يوم أربع وخميس من 2 لـ3 العصر على الراديو 90 90. لإعلانك على الراديو 90 90 ابعت على 90 90@radio-9090.com أو اتصل على 33 23 571. الوكيل الإعلاني شركة ليون ميديا.

الراديو 90-90 هواها مصري. رايح ولا جاي مع سالي سعيد ورامي الحلواني على الراديو 90-90. هذا البرنامج برعاية موهيتو بيتش، أكتر من اللي جاي عشانه.

0: رايح ولا جاي مع سالي سعيد ورامي الحلواني على الراديو 90 90. هذا البرنامج برعاية موهيتو بيتش، أكتر من اللي جاي عشانه.
1: رايح ولا جاي على هوا الراديو 90 90، سالي سعيد ورامي الحلواني. وقول لنا انت رايح على ايه؟
2: على فين؟
1: على ايه؟ استني بس هتيجي دلوقتي، اسبوع عشان نسيت بجد، فاهم ازاي؟ في حاجه غلط النهارده.
2: مشكله عادي.
1: رايح على مجامله مسكنه.
2: ايوه.
1: ولا جاي من صراحه موجعه؟ معانا تليفون يا سالي.
2: معانا عاطف. يا عاطف ازيك؟
3: احمد عاطف.
2: عادي مفيش مشكله يعني.
1: صديق البرنامج دلوقتي يا عاطف.
2: خلاص
1: يعني.
2: خلاص. اخبارك ايه؟
3: تمام الحمد لله.
2: كله كويس؟
3: كله تمام الحمد لله.
2: تختار ايه بقى النهارده، المجامله ولا الصراحه؟
3: لا الصراحه طبعا.
2: الصراحه بجد يعني تعمل طبعاً. كل صراحه وما تخافش، ما يهمناش حد، بنقول كل حاجه ولا اي حاجه تهمنا، صح؟
3: اكيد طبعا. الصراحه تبقى افيد بكتير.
2: وجعت كام واحد بقى واحده
1: بصراحتك؟
3: لا هو في فرق ما بين الصراحه وفي فرق ما بين الخجل.
2: ما في صراحة بتوجع برضو، ما احنا عاملين الصراحة موجعة.
3: بس هو بس مش في مثلا بيقول يا بخت من بكاني وبكي عليا ولا ضحكني وضحك الناس عليا.
2: صحيح.
1: صح، قلنا في أول حلقة مع أحمد طارق، محمد طارق.
3: صح. لا فأنا لما أجي أقول مثلا يا رامي خلي بالك عشان في 1 2 3 4. أنت بعد ما تهدى وبعد ما الموقف يعدي هتعرف إن أنا قلبي عليك. غير لما أجي أنا أخدعك وأقول لك على حاجة غلط عشان ما أقولكش الحقيقة، تيجي بعد كده لما تبقى عارف إن أنا عارف الحقيقة هيبقى ليك موقف تاني خالص. انت كنت عارف وما قلتليش، انت كنت عارف
1: فيها كذا معنى. هتبان حقيقة الشخص قدامك.
3: اه طبعا.
1: طب قولي انت بنفس القدر من صراحتك بتقبله على نفسك لما حد يجي يقولك يا احمد يا عاطف انت غلطان في 1 2 3 4 باسلوب اقدر اقول عليه ايه، دبش زي ما بنقول بالعامية؟
3: اه اقول لك على حاجة بسيطة، انا ما بعرفش انام بالليل كده لما يجي احط دماغي على المخدة بقعد اقول انا غلطت في ايه او عملت ايه، او انا مثلا لو حد يعني انا متحكم رأيي مثلا ان انا لا انا مش غلطان. لما الواحد اي بني ادم لما بيهدى كده وبيفكر بالامور بالراحه بيلاقي نفسه حتى لو الساعه 4 الفجر ممكن يكلم الشخص ده يقول له انا اسف انت عندك حق.
2: طب قدنا موقف حصل كده معاك
1: سوي؟ والله بجد سوي.
2: صح. قدنا موقف حصل معاك كده.
3: موقف حصل معايا يعني حد كده كنت متخيل ان هو بيصور حد صاحبي. تمام. هو كان فاتح الكاميرا وبيصور نفسه سيلفي.
2: اوكي.
3: فانا لا الموضوع يعني حصل مشكله فيه جامده جدا، وفي الاخر انا فهمت بقى الموضوع يعني انا شفت بطريقه تانية خالص. فاتصلت اعتذرت له عادي خالص، قلت له خلي بالك انا واخد بالي والله واعتذرت عادي خالص.
1: يعني فهمت اللقطه غلط، فهمت الموقف غلط.
3: الصراحه افيد في كل حاجه.
1: دي حاجة تحسب
3: ايا كان الكذب.
2: طب انت اتحطيت في موقف يعني كنت هتقول فيه الصراحه بس الصراحه دي كانت ممكن تعمل لك مشكلة كبيرة؟
3: انا اغلب الناس صحابي مثلا لو في زي الاخبار مثلا اللي بتبقى فيها مثلا حالة وفاة او الكلام ده كله بيبقوا خايفين يبلغوا اهاليهم. فبيكلمني مثلا يعني في حد صاحبي كلمني قال لي انا بقالي ساعة تحت البيت مش عارف ابلغ خالي ازاي ان ابنه مات.
1: لا اله الا الله.
3: قلت له طيب تمام انا هكلمه. كلمته ازاي حضرتك عامل ايه؟ طبعا انت مؤمن بربنا ورحت قالها له بالراحة كده خلي بالك عشان في 1 2 3 4 كده كده هيعرف.
2: طبعا
3: هأجل النهارده
2: هيعرف كده.
1: ايوه بس الفكره كلها في الطريقه بتاعه توصيل المعلومه ايا كان.
2: طبعا كويس انك عملت كده، لحظه صعبه اصلا تعملها دي، صعبه لاي حد انه يعمل كده.
1: لا صح
3: جدا الموضوع مرهق جدا. خلي بال حضرتك انت بتحس ان انت
1: ربنا
3: شايل على كتفك. شايل على كتفك موضوع صعب جدا.
2: صحيح.
3: خلي بال حضرتك برضه في موضوع الكذب ده رامي والصدق. ربنا سبحانه وتعالى في سوره آل عمران قال لك وتلك الايام نداولها بين الناس. فلازم اللي انت عملته هيلف ويجي لك.
1: هيترد.
3: انسى ما خلي بالك لو بعد سنة سنتين 3 10 ودي مواقف حصلت معايا انا شخصيا بقى. فده يمكن اللي خلى الواحد بقى يبقى ايه خلاص يعني لعبنا وعملنا وهزرنا وتحكنا وعملنا كل ده بس في الاول وفي الاخر
1: كله بيلف وراجع لك تاني ايا كانت حتى لو كلمه. يا عاطف انت كلامك لذيذ وفي نفس الوقت
3: مثل كده بسيط
1: عميق. اتفضل.
3: حط صباعك في عينك زي ما هيوجعك هيوجع غيرك.
1: حلو ده هكتبه عندي النهارده على الفيسبوك. حلو
2: مش بقى حاجه اكتر من كده يا عاطف.
1: انا بيعجبني هدوءك وطرحك وفي نفس الوقت العمق اللي بتتكلم منه، فانت يعني ايه بتدينا دروس كده بطريقه غير مباشره بنفكر بيها نفسنا بحاجات كتير ممكن نكون بننساها في ظل
3: كلنا بنفكر
1: زحمه
3: بعض يا رب.
1: زحمه الحياه. صح جدا جدا جدا. انت نورتنا وهشغلك اغنيه على ذوقي بقى.
3: تمام
1: ماشي.
3: وانا واثق في ذوقك طبعا
1: بقى يعني مش قوي. استنى كده لما نشوف بتقول ايه. استنى كده استنى. فاكرك يا عاطف انت كنت طلعت معانا الاسبوع اللي فات نكدت علينا صح؟
3: اه.
1: طب اسمع الاغنيه دي. فاكرها؟ فاكرها يا عاطف؟
3: هي هي الاغنيه؟
1: ده البوب ايهاب توفيق. اه.
2: اه. هي ناقصة.
1: والله انت بت
2: افتكرت هيغني والله.
1: نورتنا يا عاطف نورتنا حبيبي. ربنا يخليك. باي باي. مع السلامة. يلا كلمونا على 2-18-10-8-66 رقم التليفون واتساب على 010-400-9904. انت بتفضل ايه اكتر، مجاملة مسكنة ولا صراحة موجعة؟

0: حان الآن موعد أذان المغرب في القاهرة.
1: الله

0: أكبر لا إله إلا الله.
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
2: الراديو 90 90 هواها مصري.

رايح ولا جاي مع سالي سعيد ورامي الحلواني على الراديو 90 90. هذا البرنامج برعاية موهيتو بيتش، أكتر من اللي جاي عشانه.

0: أهلا بكم في الدقيقة الأولى من الثامنة مساء مع ياسمين الحفناوي.
1: الرئيس عبد الفتاح السيسي أكد ضرورة مواصلة تنفيذ المزيد من الإصلاحات في مكونات المنظومة التعليمية والبناء على ما تحقق من مكتسبات وصولاً لتحسين مستوى وجودة التعليم وإعداد أجيال مواكبة لأحدث تطورات ومتطلبات سوق العمل. وخلال اجتماعه برئيس الوزراء ووزير التربية والتعليم والتعليم الفني، شدد الرئيس السيسي على أهمية الاستمرار في تعزيز التعاون الدولي وتبادل الخبرات مع مختلف الدول والمؤسسات التعليمية بما يدعم جهود تطوير التعليم. رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي عقد اجتماعا لمتابعة مستجدات جهود وإجراءات إصلاح وإعادة هيكلة الشركات المملوكة للدولة، وكذلك مستجدات تنفيذ خطة تخرج الدولة مع عدد من الشركات الحكومية، وذلك في إطار مواصلة تنفيذ وثيقة سياسة ملكية الدولة. وأكد مدبولي أن هناك جهودا كبيرة وخطوات ملموسة في مسار تطوير أداء الشركات المملوكة للدولة وتعظيم الاستفادة من أصولها وإمكاناتها وقدراتها الإنتاجية. مصر رحبت بإقرار أيرلندا قانون حظر استيراد السلع من المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، واعتبرت مصر هذه الخطوة موقفا مهما يعكس الالتزام بأحكام القانون الدولي وقرارات

0: هذه الاعتداءات والالتزام بوقف الأعمال العدائية. قوات الاحتلال الإسرائيلي استهدفت محطة كهرباء في ريف درعا الغربي بجنوب سوريا، كما تولت في قرية الصمادانية الغربية بريف القنيطرة الشمالية واعتقلت 100 طنا، وتشهد قرى حوض اليرموك في ريف درعا الغربي تحركات وتوغلات متكررة لقوات الاحتلال الإسرائيلي تترافق مع شق طرق وإقامة حواجز. المتحدث باسم رئاسة روسيا الكرملين ديمتري بيسكوف رحب باستعداد الولايات المتحدة لتسهيل عملية السلام وتسوية الأزمة الأوكرانية، معربا عن تقدير بلاده لإعلام واشنطن استعدادها لدعم هذه العملية. اقتصاديا، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة محمود عصمت التقى برؤساء البعثات الدبلوماسية والقنصلية بالخارج بمقر وزارة الخارجية بالعاصمة الجديدة، وأطلعهم وزير الكهرباء على الفرص الاستثمارية المتاحة في الطاقة المتجددة وموضوعات التعاون القائم مع العديد من الدول. رياضيا، بيراميدز خسر أمام بيرسبوليس الإيراني بهدف دون رد وديا في إطار معسكر إعداده للموسم الجديد المقام في تركيا. لمزيد من التفاصيل والاستماع للراديو 99 زوروا موقعنا مبتدا.com. درجة الحرارة في القاهرة الآن 32.
1: الدقيقة الأولى.

رايح ولا جاي مع سالي سعيد ورامي الحلواني على الراديو 90 90. هذا البرنامج برعاية موهيتو بيتش، أكتر من اللي جاي عشانه. أغنية جديدة على الراديو 90 90، الهضبة، عمرو دياب، جيت لك من سوني ميوزيك.

0: رايح ولا جاي مع سالي سعيد ورامي الحلواني على الراديو 90 90. هذا البرنامج برعاية موهيتو بيتش، أكتر من اللي جاي عشانه. الراديو 90 90 هواها مصري.
1: في قلوبنا ناس كتير غاليين علينا، وفي كل لحظة بندور على الحاجة اللي بتفرحهم. فكرنا السنة دي يكون جزء من هدايانا مختلف ويسيب أثر طول العمر. هندخل على موقع مستشفى سرطان الأطفال 57357.org، ومن طرق التبرع هنختار محفظة 57 الخير، ونختار نوع المناسبة، سواء فرح، عيد ميلاد، عيد أم، مولود جديد، نجاح، ذكرى، عزومة، أو أي مناسبة تيجي في بالنا. محفظة 57 الخير، هدية هتفرح بيها اللي بتحبهم وهتفرح أهل طفل مريض بالسرطان. محفظة 57 الخير، فرحة، بركة، وصدقة تدوم العمر كله.
2: مؤسسة مستشفى 57357 مصر لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم، هدفها الحياة. رقم التسجيل الضريبي 177 500 250 33 00 19.

0: ايه الجديد مع داليا الخطيب يوم الحد من 9 ل 11 بالليل على الراديو 90 90.
1: مستشفى 57-357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علي، هدفها الحياة.

لعشرة الصبح على الراديو 90-90. هذا البرنامج برعاية اندرايف. اندرايف، انت مش شغال عند الابليكيشن، انت شغال لنفسك.

يوميا على الراديو 90-90 من الحد للخميس الساعة 12 لتلت الظهر 10 لتلت بالليل. إسعاد يونس، زي ما بقولك كده.

الراديو 90 90 هواها مصري. رايح ولا جاي مع سالي سعيد ورامي الحلواني على الراديو 90 90. هذا البرنامج برعاية موهيتو بيتش، أكتر من اللي جاي عشانه.

رايح ولا جاي مع سالي سعيد ورامي الحلواني على الراديو 90 90. هذا البرنامج برعاية موهيتو بيتش، أكتر من اللي جاي عشانه.

0: رايح ولا جاي على الراديو 90 90، ولسه مكملين حلقتنا النهارده المجاملة أم الصراحة. رامي الحلواني وساي سعيد معاكم من دلوقتي ولحد الساعة 9.
1: بنتكلم بمنتهى البساطة، مجاملة في إطار مسكن ولا صراحة ممكن توجع ولكن في نفس الوقت تنفع؟ نسأل مين بقى معانا؟
0: أحمد.
1: يا أحمد.
2: محمد.
1: احنا اسفين عشان النهارده الاسامي كلها احمد ومحمد،
0: معلش يا محمد
1: سامحنا. ايه الاخبار يا محمد؟
2: انا تمام طالما بس بسمعك، يعني ابتدوا طاقه ايجابيه او يعني في دويتو بينكم كده.
1: كده بندي طاقه ايجابيه يا محمد
2: والله. ابتدوا طاقه ايجابيه. هقول لك حاجه، لما بتفرغ الشحنه السلبيه دي بتعد عليك بالنافع، لان انت بتخرج طاقه ضاره، بتبدا بعدها بتجيب طاقه كويسه جدا. وكمان الاغاني دي بتعالج الواحد روحانيا وجميله جدا
1: على رايك. هي والله
2: هي اصلا فايبس كده، كلها حاجات فيها رمز ما تاخدش بالك منه والله. يعني 90 90 ده زي الهرم، يعني مثلث، ده مثلث الاعلام، او قول بقى يعني الجيش الرابع لمصر. هي الاعلام هو الجيش الرابع.
1: انا مش عايز اقطعك،
2: ده مش نفايه،
1: دي مجامله بقى. قول صراحه.
2: لا ده حقيقه والله.
0: طب قول لنا رايك في موضوع الحلقه النهارده. هل انت دايما لما تحط في مواقف تستدعي ان انت تقول الصراحه، وممكن الصراحه دي توجع ناس او تضايق ناس، بتقولها وعلى الله بقى التسهيل واللي يحصل يحصل، ولا ممكن تقولها ولكن بطريقه منمقه شويه، ولا لا ممكن
2: مش منمق؟ انا ممكن اجيب له حل يحل له المشكله بتاعته، بس في نفس الوقت ما اجرحوش.
0: يعني مش مشكله بقى هتصحه بشيء مثلا فيه او عيب معين او حاجه.
2: لا مش هنام، انا لو زعلت حد مش هنام، وبعدين احط نفسي مكانه، وما تراف الاخرون وانعكاس لذاتك. يعني اكيد دي حاجه وحشه فيا، انا بطلعها بني ادم زي ما يكون. مش يا بخت، بص اللي بينقدني ده اكيد المعلم بتاعي. يعني لو حد بينقدني انا في شغل او حاجه، ده كده عايز يعلمني ماشي. اما الواحد عنده طاقه داخليه كده بيحس، اذا كان البني ادم ده بيحبه او كان بيجامله، هو الواحد بيفهم من لغه الجسد ولغه الحوار بنفسها.
1: يعني يا محمد انت بتشعر او بتحس بطاقة اللي قدامك لما بينتقدك، فبالتالي يتتقبل، يا اما بتلاقي حصل كده ايه صدى كده اللي هو انا صديت او اتقفلت من الشخصية
2: دي، عايز يقل مني او يخليني اطلع لقدام.
1: صح جدا. طيب هل
2: يعني
1: انت
2: انا
1: بقى
2: كنت في مسابقة الدعبق وانا في الكلية، فبعدين حسيت ان الراجل يعني عايز يهني وبيقول لي اول مرة انت قال لي ادب مش عارف ايه طريقتي في الكلام، ده زجل انا. فده ضايقني جدا، بس انا ما خدتهاش كده. قلت له طب والله العظيم لو انشره بجواد اكتر من اللي انت بتاعه وابقى احسن منك. بس انا مش ما قلتلوش كده في نفسي. انا حطيتها في نفسي ورديت عليه ان انا قاعد تقرا كتير. طب انت كده لا انا هبقى احسن منك.
1: حلو قوي قوي قوي.
2: يعني
1: انت بص هقولك على حاجة،
2: لا مش
1: يعني
2: مش باخدها، مش بزعل منه، باخدها تحدي، بس ما بزعلش منه. بس انما حد يجي ناحيه البلد بتلاقيني غريب. يعني الحته بتاعت الزباله دي اللي جت، احنا لو نعمل مصر احلى او مصر بكره احلى مبادره بقى فيها شباب،
1: بص هقول لك على حاجه،
2: الدوله كلها ويعملوا مبادره وننظف البلد، ما نشوفش المناظر دي.
1: مضمون كلامك
2: توجعني.
1: ما انا هقول لك على حاجه،
0: كلنا طبعا كلها طبعا.
1: مضمون كلامك واصل جدا جدا جدا، رتب الافكار بشكل اكبر، وفي نفس الوقت انت اديت لنا درس بمنتهى البساطه وانت بتتكلم بمنتهى التلقائيه بصراحه بجد يا محمد على راسي. يعني فكره اللي هو ايه، مش كل حاجه اخدها بسوء ظن، ممكن يكون اللي بينتقدني ده حتى لو مفيش عشم بيننا وبين بعض ممكن يقول لي حاجه صح اصلحها في نفسي، مش بس ان هو عايز يدمرني او يهدني او يحبطني بشكل عام. صح كده انا فهمت؟
2: صح كده تمام
1: حبيبي.
2: هو على فكره وما بينطلقش الا معلمه ماشي، بس عاد بتزعل برضو، بس تقدر تستحملها لانه بيبقى عايز يقوم منك.
1: بس برضو ما ينفعش
2: حسن الظن.
1: اسمعني يا محمد لو سمحت،
2: دي طبيعه.
1: ما ينفعش دايما احسن الظن في الناس كلها، يعني فاهم؟ حلو ان انت تبقى حسن الظن، لكن في نفس الوقت مش اي حد اديله ثقه ان هو ممكن ينصحني. في ناس بتحب تتعالى ان هي بتدي النصيحه عشان خاطر ايه، ابان ان انا قدري او قيمتي في الجزئيه دي او في المهنه دي اقدم او اعلى، فبالتالي بتترجم غلط. فانت بس ايه، حاول يعني الشعرايه دي تبقى عندك درايه بيها اكتر، بس كده. وربنا يوفقك، ونشوف اشعارك كده موجوده في كل الجرايد وتكتب.
2: لا انا موجود والله، ده انا موجود، انا عامل لك تعليق على البوست بتاعي وبكتب اشعارنا بوافه
1: فظيعه. طب انا هدخل اشوفه دلوقتي. اتفقنا؟
2: ماشي.
1: نورتنا يا محمد.
0: باي باي. شكرا محمد. شكرا. باي باي.
1: كلمونا كده وقولوا لنا على 2-18-10-8-66 رقم التليفون والواتساب على 010-490-904. انت ترجح ايه اكتر، المجامله المسكنه ولا الصراحه الموجعه اللي ممكن يكون فيها نفع ليك في النهايه، وانت بتنصح ولا بتتنصح؟ شاركونا. برنامج اسمه ايه؟
0: اسمه ولا جايه بيه؟ رايح ولا جايه بيه؟ يلا اصوله وبعدين نرجع نكمل معاكم. رايح ولا جايه؟

0: الله الله الله الله الله الله.
1: رجعنا من تاني، سالي سعيد ورامي الحلواني معاك رايح ولا جاي على هو الراديو 90 90، كل حد واتنين من الساعة 7 للساعة 9 بندردش مع بعضينا في شوية موضوعات ليها علاقة بالصراحة والمجاملة. انت تختار ايه فيهم وبتقبل ايه فيهم؟ بس بصراحة الموضوع دخلنا في تفاصيل كتير قوي، سالي
2: اكيد دخلنا في تفاصيل كتير، والناس عموما لما بتتكلم بتشوف مواقف مختلفة، ومهما احنا حتى اتكلمنا او حتى سرشنا او حاجة، فكرة الناس بالمواقف اللي تعرضوا ليها او ان الحياة نفسها هي اللي بتكون اكبر درس للبني ادم. كل ما البني ادم بيشتغل مثلا، يعني انا هقول لك مثال عملي، لو واحد خرج من كليته مثلا وقرر ان هو لا يريح شويه، مش هشتغل دلوقتي، اشتغل بعد سنه، او لسه طالع من الامتحانات انا عايز ارتاح شويه، كل لحظه حتى لو مثلا مش تارجتك او مش حياتك، او انا مثلا خريج ألسن بس اشتغل مذيع، انا بديك مثلا يعني، فده هيبقى مش سهل بالنسبه لك. بس كل ما بتخش في الحياه العمليه حتى اللي ملهاش علاقه بحلمك، ده بيعلمك، لان الحياه هي خبرة كبيرة جدا. فكرة الممارسة الحياتية، فكرة ان انا اشتغلت مثلا شغلانة في حضانة مدرسة، اشتغلت بعد كده في شركة مش عارفة ايه، مالهاش علاقة باللي انا عايز اشتغله خالص، اشتغلت مش عارفة ايه، اشتغلت جربت ورحت جيت، سيكل الفلوس دلوقتي خالص،
1: وفي الاخر ربنا وصلك لحلمك.
2: ده جزء طبعا، بس انا عايز اتكلم فيه. فكره ايه لما احنا بنتكلم، احنا قلنا ان المكالمات مثلا بتديك دلوقتي، او الخبره الحياتيه اللي بتشوفها من المستمعين لما بيكلمونا دلوقتي بيديك تنوع في المواقف والحياه. فهي دي الحياه بقى، ان انت لازم تتعلم فيها، ان انت لازم تروح وتتعامل. رحت شغل مش قادر تستحمله، صعب، الناس ممكن يكون مش مريحينك، مش الكومفورت زون بتاعك، جرب على قد ما تقدر، تحاول على قد ما تقدر، من غير ما حد يجي على كرامتك، من غير ما حد يهينك. طبعا انت فاهم قصدي، كرامتك محفوظه، اشتغل. الناس ممكن تكون مش شبهك خالص، بس انت بتعافر وبتحاول، كمل، لان الحياه هي اللي بتعلمك. هتطلع من الشغلانه دي كسبان مش بس خبره، على قد ما كمان كسبان انت اتعلمت بتتعامل مع الناس ازاي،
1: تجارب وخبرات مختلفه حتى في التعامل مع الشخصيات. ومهما حصل، يعني انت بتحكي على القصه بتاعتك وان جربتي اكتر من مجال،
2: مش انا قصدي، انا بقولك ناس كتير، مش انا بس،
1: ما انا فاهم، بس انا بتكلم على المثل الحي اللي قدامي دلوقتي. بس دايما بقى انا بحب ادخلها في الحته الروحانيه الالهيه بتاعت ربنا سبحانه وتعالى. انت بتسعى وبتجري وبتعمل اللي عليك، ومفيش حد هيبذل مجهود بضمير الا لو كان ربنا مقدر لك الخير فيه، وهيوصلك لحلمك.
2: صح،
1: هيوصلك، بس انت تبقى مؤمن بده، ويقينك في ربنا فوق كل شيء هو اللي هيوصل البني ادم لهدفه. طب احنا معانا بقى حسن النوبي على التليفون. يا حسن،
2: التليفون اصلا
1: معلش طولنا عليك.
3: لا لا ولا يهمك،
1: ايه الاخبار؟
2: معلش يا حسن، اخبارك؟ حسن كلمت اول استرسلته كنت مش عارف ان حسن معايا.
1: والله معلش، انا اسفين.
2: اخبارك ايه يا حسن؟
3: كله تمام، انت الاخبار عامل ايه؟
2: الحمد لله،
1: كله عسل. قولي بقى،
3: حلقه جميله وعنوانها جميل بصراحه،
1: ربنا يخليك. قولي بقى، مين الشخص الوحيد اللي في حياتك اللي ممكن تسمح له يقول لك الصراحه من غير ما تزعل منه؟ وده فتح كلام يعني.
3: يعني انا عندي صحابي كده، في ناس معينه لو انا بتقبل منها كل حاجه، حتى لو نقد، حتى لو اي حاجه بتقبل منها، عشان عارف ان الناس دي بتدور على مصلحتي. في ناس تانية مهما تقول مهما تعيد انا بعمل اللي في دماغي، حتى لو هم صح، بس انا بعمل اللي في دماغي. ليه؟ عشان عارف ان ورا كلامهم او ورا اللي بيقولوه في زي ما تقول كده حاجة تحصل. ما تعرفش البتاع جاي لك من احنا زي ما بيقولوا،
1: ما تعرفش المقلب جاي لك من ركز معايا يا حسن. ايوه، المقلب يا حسن. ايوه
3: بالظبط كده يعني. لا، في ناس بتقبل منها الصراحة، وفي ناس لا ما بتقبلش منها.
1: طيب
3: كنا صمم على قراري.
1: انت بقى الشخص نفسه، حسن النوبي بقى نفسه، بيتكلم بصراحة ولا بيحاول يجمل الكلام عشان خاطر ما يجرحش حد، ولا في نوعيات كده تقول لك ايه، انا اقول له ايه، الاستاذ اللي هناك عايز يسمع كلمة حاضر، حاضر تمام ماشي، فتريح اللي قدام.
3: زي ما انت بتشوف كده، انا بريح اللي قدام، بس على حسب الشخص اللي قدامي. لو الشخص اللي قدامي ده بعزه، لا انا هفضل عزمنا عليه، او هفضل اقول له كذا مره ان الحاجه دي غلط، او الحاجه دي لا احنا نرجع فيها، او تتعمل بطريقه تانية او كده. لكن لو الشخص اللي قدامي ده اللي هو ايه، لا انا مش شاملني بقى، انت انا اقول لك رايي بما يرضي الله، عملت دي عملت، ما عملتش دي خلاص، انا مش واسع عليك عشان اخليك ان انت تعمل الراي او كده.
1: يعني بتكون امين في النصيحه بشكل عام ايا كانت نقد او صراحه يعني نقد صريح.
3: بديله وجهه نظري, بديله اقول له احنا المفروض نعمل كذا كذا عشان كذا كذا كذا. والله هو سمع بالكلام او عمل او اقتنع بالفكره بتاعتي كان بيع, ما عملش او ما اقتنعش فخلاص بقى دي شوف بقى انت ايه اللي هيحصل لك بقى كده.
1: انا اديت لك النصيحه وكل واحد ينام على الجنب اللي يريحه.
3: ما في اخر الشهر بقى بتلاقي بقى الورم الجنازي بقى وخصومات نازله ويقعد يعيط قدام الاي تي ام.
1: والله بتجيب لي سوبر الاي تي ام دلوقتي عشان ايه ما نزعلش كلنا. حلو حلو جميل الاي تي ام, نورتنا والله يا حسن وقلبت علينا المواجع, شكرا. اتكلمنا تاني يا حسن.
2: يلا جميل يا حسن ويومك سعيد ان شاء الله.
1: طيب بصي بقى على الواتساب عايزين نروح ل ام عز. مساء الخير عليكم, انا ام عز. انا رايي انا اعرف الحقيقه مهما كانت, على الاقل اعرف ارتب ظروفي. عاوزه بقى اغنيه كل سنه وانت طيب عشان عيد ميلاد عز. يا عز كل سنه وانت طيب, بس انا يعني ايه هشغلك اغنيه الانغام تهديها بقى انت العز على طول, وربنا يديمه نعمه عليكي وتفرحي بيه كده وكل اولادنا يا رب العالمين. نسمع الاغنيه اللي جايه ونرجع نكمل كلامنا.

0: أحوال الطقس، حالة الجو في نسمة هواء على الراديو 99 FM.
1: القاهرة غدا درجة الحرارة نهارا 39 ليلا 24. حالة الجو نهارا صافي ليلا صافي. سرعة الرياح نهارا 12 كيلومتر في الساعة ليلا 14 كيلومتر في الساعة. نسبة الرطوبة نهارا 39% ليلا 55%. ودرجات الحرارة في بعض المدن غدا: الإسكندرية نهارا 31 ليلا 26، شرم الشيخ نهارا 38 ليلا 28، الغردقة نهارا 36 ليلا 29، بورسعيد نهارا 33 ليلا 25، وأسوان نهارا 43 ليلا 30.
0: أحوال الطقس، حالة الجو في نسمة هواء على الراديو 99 FM.
2: من قلب الساحل لأول مرة الراديو 99 هيكون لايف من مراسي في تشيري اون توب ساحل ايفنت، أكبر فاشن اند شوبينج اكسبيشن في صيف 2026 في مراسي بافليون من 22 يوليو ل 4 أغسطس. مستنيينكم هناك من 5 مساء ل 2 صباحا يوميا.
3: في أماكن بتروحها عشان البحر، وفي أماكن بتروحها عشان اليوم كله. موهيتو بيتش معمول للنوع التاني، لوكيشن قدام أبراج العالمين، بحر صافي ورملة ناعمة، حمامات سباحة وألعاب مائية، وكيدز بول مؤمنة بالكامل تخلي الأولاد مستمتعين طول اليوم وانت مطمن عليهم. ولو ناوي تقضي اليوم كله هتلاقي اللوكرز والشاورز موجودين عشان اليوم يكمل براحة. مزيكا تعرف امتى تبقى موجودة وامتى تسيب المكان يتكمل لوحده، والأكل من النوع اللي يخليك ترجع مخصوص عشان مرة تانية. وفي الآخر هتكتشف إنك جيت عشان البحر وقعدت عشان كل حاجة تانية. موهيتو، أكتر من اللي جاي عشانه.

0: قاعدين جامدين مع حسام عصام من الحد للأربع من 5 لـ7 بالليل على الراديو 90 90
1: مستشفى 57-357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم هدفها الحياة. هذا البرنامج برعاية المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190-190 دعمك إنقاذ.

اسمع الراديو 90 90 في أي مكان من على موبايلك من أبليكيشن الراديو 90 90. نزل الأبليكيشن من أب ستور أو جوجل بلاي. اسمع وعرف كل جديد على الراديو 90 90.

رايح ولا جاي مع سالي سعيد ورامي الحلواني على الراديو 90 90. هذا البرنامج برعاية موهيتو بيتش، أكتر من اللي جاي عشانه.

0: الراديو 90 هواها مصري. رايح ولا جاي مع سالي سعيد ورامي الحلواني على الراديو 90 90. هذا البرنامج برعاية موهيتو بيتش، أكتر من اللي جاي عشانه.
1: رايح ولا جاي على الراديو 90 90. خلاص احنا يعني حلقتنا قربت تخلص، بس عايزين نقرا كده كل مشاركاتكم اللي انتوا بعتوها سواء بقى على واتساب او على فيسبوك كده في موضوع حلقتنا النهارده، المجامله ولا الصراحه.
2: طيب على صفحتنا على الواتساب مش على الفيسبوك، على الواتساب. اهلا بيكم، مسا مسا عليكم، بحب البرنامج، شكرا شكرا، كلامك حلو قوي. بتقول ايه بقى؟ الصراحه شيء جميل بس مش في كل الاوقات. في صراحه ممكن تخسرك صديق للابد، وفي صراحه ممكن تحيي بني ادم. احييكي. انا مثلا اتعرضت لموقف لا احسد عليه، الصراحه فيه كانت هتخليني اقاطع صديقتي للابد وتخرب بيتها، ولكن عدم الصراحه هيخليها تقاطعني للابد برضو، ولكن بيتها مش هيتخرب. فللاسف اخترت اني ما صارحهاش وبيتها ما يتخربش، كله بسبب زوجها للاسف، وانا افتقدها جدا لانها فعلا قطعتني. فاهم الفرق بين اني اقاطعها وان هي اللي تقاطعني؟ بس كده. شكرا على مشاركتك، ومشاركه مهمه جدا. طيب نروح لمين تاني؟
1: فريهام برضو الاسيوطي بتقول عن مين؟ ايه بتكونوا بخير. انا عن نفسي ما بحبش حد يجاملني في رايه عني، احب يقولوا عني الصراحه، عشان لو انا مقصره في حاجه اقدر اغير من نفسي للاحسن. الكمال لله وحده. احب الصراحه ولكن بدون وقاحه.
2: حلو قوي، الصراحه بدون وقاحه، ده هيبقى عنوان الحلقه النهارده. طيب في حد تاني على الواتساب. السلام عليكم، انا كابتن تاج. يا كابتن تاج مساء الفل عليك. بقول لك بالنسبه لي بفضل الصراحه عشان اقدر اغير من السلبي اللي عندي. دي برضو مصالحه مع النفس، شيء يحترم جدا. انت قريتي ريهام الاسيوطي.
1: شيماء نبيل برضو، مساء الخير عليكم، يا رب تكونوا بخير. مش بحب المجامله نهائي، بحب الصراحه جدا وتقبلها عادي جدا جدا.
2: حد تاني باعت على الواتساب، الصراحه اللي توجع اهون بكتير من المجامله الكدابه.
1: صحيح.
2: حلو حلو حلو،
1: ده كان موضوع حلقتنا النهارده، ويا رب يكون كان موضوع لطيف كده وخلاكم تفكروا شويه في بعض الحاجات اللي كلنا بنعملها. مش بنستثني حد، مش بقول انا وانتوا خالص، كلنا ساعات بنعمل كده. ساعات بنضطر ان احنا نجامل في مواقف، ساعات بنضطر ان احنا نقول الصراحه، بس الطريقه ممكن تكون مش لطيفه شويه. احنا الافضل ان احنا نقول الصراحه في كل الاوقات وفي كل الاحوال تحت اي ظرف على قد ما نقدر. الامر لو تطلب بعض المجامله، مجامله خفيفه ولطيفه، ده جزء من جبر الخاطر.
2: وظيف عليه. ايوه برافو عليكي، جبر الخاطر. يعني الصراحه اللي بزياده، يقول لك انا صريح وبيتقال عليا ان انا ماليش كبير، وانا بقول مش عارف ايه في عينه، انا بعمل كذا، ده مش حاجه تفتخر بيها. دي بتقلب لبجاحه ووقاحه، وبتكسر خواطر ناس كتير جدا جدا جدا قبل ما تنفعل او قبل ما تنتقد تحديدا. ايا كان مدى القرب للشخصيه اللي انت بتنتقدها، انتقي الالفاظ وحافظ على خاطر الشخص اللي انت بتكلمه. الكلام اللي احنا بنقوله ده احنا مش بننظر بيه على قد ما احنا بنسمعه لنفسنا يعني بنفسنا. خلصت حلقتنا؟
1: خلصنا حلقتنا، وبكره عندنا حلقه مميزه جدا، استنونا ان شاء الله في ميعادنا من 7 ل 9 على راديو 90 90. رايح ولا جاي، رامي الحلواني
2: وسالي سعيد. باي باي, باي.

0: الراديو 99 هواها مصري. أهلا بكم في الدقيقة الأولى من 9 مساء مع ياسمين الحفناوي.
1: الرئيس عبد الفتاح السيسي أكد ضرورة مواصلة تنفيذ المزيد من الإصلاحات في مكونات المنظومة التعليمية والبناء على ما تحقق من مكتسبات وصولا لتحسين مستوى وجودة التعليم وإعداد أجيال مواكبة لأحداث تطورات ومتطلبات سوق العمل. وخلال اجتماع برئيس الوزراء ووزير التربية والتعليم والتعليم الفني، شدد الرئيس السيسي على أهمية الاستمرار في تعزيز التعاون الدولي وتبادل الخبرات مع مختلف الدول والمؤسسات التعليمية بما يضمن جهود تطوير التعليم. رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي عقد اجتماعا لمتابعة مستجدات جهود وإجراءات إصلاح وإعادة هيكلة الشركات المملوكة للدولة، وكذلك مستجدات تنفيذ خطة تخارج الدولة من عدد من الشركات الحكومية، وذلك في إطار مواصلة تنفيذ وثيقة سياسة ملكية الدولة. وأكد مدبولي أن هناك جهودا كبيرة وخطوات ملموسة في مسار تطوير أداء الشركات المملوكة للدولة وتعظيم الاستفادة من أصولها وإمكاناتها وقدراتها الإنتاجية. مصر رحبت بإقرار أيرلندا قانون حظر استيراد السلع من المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، واعتبرت مصر هذه الخطوة موقفا مهما يعكس الالتزام بأحكام القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية. ميناء رفح البري بمحافظة شمال سيناء استقبل الدفعة 66 من الجرحى والمرضى الفلسطينيين ومرافقيهم، والتي تشمل 95 فلسطينيا قادمين من قطاع غزة للعلاج في المستشفيات المصرية. الرئيس اللبناني جوزيف فاون أطلع نظيره الفرنسي مانويل ماكرون هاتفيا على نتائج زيارته إلى الولايات المتحدة، كما تناول الاتصال الأوضاع في جنوب لبنان في ظل استمرار الاعتداءات الإسرائيلية على عدد من القرى والبلدات الجنوبية، حيث شدد الرئيسان على ضرورة وضع حد لهذه الاعتداءات والالتزام بوقف الأعمال العدائية. المتحدث باسم رئاسة روسيا الكرملين ديمتري بيسكوف رحب باستعداد الولايات المتحدة لتسهيل عملية السلام وتسوية الأزمة الأوكرانية، معربا عن تقدير بلاده لإعلان واشنطن استعدادها لدعم هذه العملية. اقتصاديا، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة محمود عصمت التقى برؤساء البعثات الدبلوماسية والقنصلية بالخارج بمقر وزارة الخارجية بالعاصمة الجديدة، وأطلعهم وزير الكهرباء على فرص الاستثمارية المتاحة في الطاقة المتجددة وموضوعات التعاون القائم مع العديد من الدول. رياضيا، عمر حسام حصد المركز التاسع عالميا في بطولة العالم للتجديف تحت 23 عاما. لمزيد من التفاصيل والاستماع للراديو 99 زوروا موقعنا متدادتكم. درجة الحرارة في القاهرة الآن 31.

0: ايه الجديد مع داليا الخطيب على الراديو 90 90.
1: مستشفى 57-357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم هدفها الحياة.
2: الجديد
3: يا مساء الخير والهنا والسعادة على أحلى سميعة سمعت الراديو 90 90. أهلا بيكم وحلقة جديدة من برنامج إيه الجديد. أنا داليا الخطيب بكون مع حضراتكم كل يوم حد من 9 ل 11. حلقتنا النهاردة عنوانها الأمل، النجاح، الحكايات الحلوة اللي بنسمعها وبنحس إن التعب عمره ما بيروح هدر وإن لكل مجتهد نصيب. امبارح كانت نتيجة الثانوية الأزهرية وشفنا المشهد الجميل اللي بيتكرر كالعادة كل سنة، هو تهنئة فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب لأوائل الثانوية الأزهرية. مشهد مليان فرحة وفخر وأبوة على فكرة، يعني حس إن أب كده وهو بيتكلم تواضع وجمال يعني أنا سمعت مكالمة طبعا غير مكالمة سما لطالب اسمه براء وهو بيقوله مين معايا، قال له أنا عمك أحمد الطيب. هو في تواضع كده يا جماعة، فضيلة الشيخ أحمد الطيب أو الدكتور أحمد الطيب بنفسه بيقوله أنا عمك أحمد الطيب. الحاجات اللي عايزين نتعلمها ونقتدي بيها، وهو ده التعامل

ما بيننا وما بين بعض، لان بيبقى في ناس مش عايزه اقول بس حاجه كده على هوا، ما لهمش قيمه في المجتمع ولا في الحياه ولا في اي حاجه، وعندهم كبر وغرور غير عادي في التعامل. فاحنا بنتكلم عن فضيله شيخ الازهر الدكتور احمد الطيب، وهو بيقول لطالب في الثانويه الازهريه انا عمك احمد الطيب. نرجع بقى لمكالمه سما اللي هزتنا كلنا كده، حاجة كده تخطف القلب، هي هتكون معانا في اللينك الجاي إن شاء الله. حاجة جميلة وحاجة كده، هو ده بقى الترند الحلو، الشيخ أحمد الطيب هو ده الترند اللي يفرح بجد. ومن الثانوية الأزهرية لطلاب الثانوية العامة اللي بيعيشوا دلوقتي أصعب لحظات الانتظار، يعني أنا حاسة بيهم، يعني إحنا كنا الفترة دي عندنا أصعب فترة في حياتنا، ولا قبلها ولا بعدها، يعني يمكن نتيجة الجامعة ما كانتش بتوتر الثانوية العامة. بنتمنى التوفيق لكل ولادنا إن شاء الله. النهاردة كمان هحكي لكم قصص نجاح مختلفة كتيرة وإنجازات تستحق إنها تتحكي، حاجات كده لازم تسمعوها يعني. وهيكون في كمان حكاية كده لكل حد كده من ولاد البلد الجدعين، الهاشتاج اللي أنا بحبه ولاد البلد، فهيكون عندنا برضو النهاردة كذا حكاية. خلونا نبدأ جولتنا كده بأهم الأخبار والحكايات اللي شغلت الناس خلال الأسبوع اللي فات، وبعدها نكمل معاكم باقي تفاصيل حلقتنا اللي زي ما قلت لكم كلها رسائل كتيرة وحلوة ونجاح.

0: الراديو 90-90 هواها مصري.
1: أنا متجوزة بقالي 25 سنة، معايا 5 بنات.
2: نردين ونورين دول هما اللي جم بعد 10 سنين من الثلاثة الكبار. في البداية احنا اكتشفنا مرض نورين الأول، دخلت مستشفى 57، اتضح إن هي عندها كانسر في الدم. بعدها كانت نردين تعبت، اتضح إن هي عندها ورم في المخ.
1: أصعب لحظتين أول ما دخلت بنورين كانت داخلة المستشفى في مرحلة خطر قوي. اللحظة الثانية أثناء ما كانت نردين بتعمل العملية.
2: يكفيني إن مستشفى 57 موفرالي طوارئ 24 ساعة. التمريض قمة في الاهتمام بالطفل نفسه. الدكاترة متابعة بمعنى كلمة متابعة، أنت مكان بتتعامل فيه كبني آدم.
1: كل إنسان حتى لو ساهم بجنيه في المستشفى 57 ربنا يرزقه من السماء للأرض.
3: مؤسسة مستشفى 57-357 مصر لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم، هدف الحياة. رقم التسجيل الضريبي 177-500-250-33-00-19.
4: في حاجات لازم تقف قصادها، تواجه هي التحدي، وحاجات تحرق بنزين على الفاضي، فسيبك من الحاجات دي.

الحفلة مع كريم سعيد من السبت للثلاث من 12 ل 2 بالليل على الراديو 90 90.

دراسة واقتصاد مع عبد الفتاح مصطفى يوم الاثنين من 1 لـ2 الظهر على الراديو 90 90.

0: حسين هواها مصري. الجديد مع داليا الخطيب على الراديو 90 90.
1: مستشفى 57-357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة عالم هدفها الحياة.
2: الجديد
3: ورجعنا لكم من بعد الفاصل، ويلا بينا نبدأ حلقتنا ونكمل مع بعض قصص النجاح الجميلة. بس يعني قبل ما نروح لقصص النجاح عندنا هنا في مصر، هنتكلم عن النجاح بقى اللي جاي من وسط واقع مليان بالمعاناة والظروف المأساوية الصعبة جدا جدا جدا، واللي أنا فخورة جدا وأنا بتكلم عنهم أوائل الثانوية في غزة. أكيد الفرحة معاهم لها طعم تاني ونوع مختلف، وتحدي وصبر وإصرار. يعني في غزة النتيجة هي مش مجرد أرقام أو مجموع، لكن هي انتصار على ظروف صعبة جدا جدا جدا، ومعاناة طلاب بيذاكروا وسط أصوات القصف. يعني لازم ربنا يكرمهم. انقطاع كهرباء، انعدام أصلا للموارد الحياتية العادية. للأسف الواقع كله كان مليان خوف وعدم استقرار، لكن الطلاب كانوا متمسكين بحلمهم. قرروا ان الحرب ما توقفش مستقبلهم، احنا هنذاكر وهنجتهد وربنا هيكرمنا. رغم كل التحديات دي خرج من بينهم اوائل ونجحوا وحققوا نتائج مشرفه الحقيقه جدا جدا جدا. حاجه تعلمنا كده ان يكون عندنا صبر واراده، وان احنا نكون اقوى من الظروف. من اجمل المشاهد اللي شفناها بعد اعلان النتائج هو احتفال اللجنه المصريه في غزه بالاوائل، وهو احتفال طبعا كان للتاكيد على دعم اهالينا في غزه ودعم الطلاب ومساندتهم في مشوارهم العلمي. قصص نجاح شفناها كانت مؤثرة جدا، من ضمنهم قصة الطالبة صبا فايد اللي كانت من أوائل الثانوية العامة. رغم أن والدها استشهد خلال القصف في غزة، لكن هي أصرت تكمل طريقها وتحقق حلمها، وعايزة يعني تحقق الحلم اللي هو أكيد كان نفسه فيه. يعني كمان قصة الإخوات الثلاثة سما وندى وعبد الله اللي ما اكتفوش بتحدي ظروف الحرب، لكن كمان تحدوا الإعاقة ونجحوا انهم يكونوا التلاتة ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله اوائل الثانوية العامة، في رسالة ملهمة بتأكد ان الارادة الحقيقية ما تعرفش المستحيل. يمكن الظروف بتختلف من مكان لمكان، لكن النجاح في غزة كان حقيقي ليه طعم تاني. ودي مسج يعني لكل ولادنا، تمسكوا بحلمكم، وبنقول لهم الف مبروك وبنوجه لهم التحية، ودايما كلنا في ظهر غزة اللي كلنا فخورين باهلها وبولادنا. نروح لفاصل ونرجع.

0: حان الآن موعد أذان العشاء في القاهرة.
1: الله أكبر.

0: أكبر لا إله إلا الله
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.

0: 90 هواها مصري. كل الأحداث والألعاب الرياضية محليا وعالميا في صوت الملعب على الراديو 90 90.
1: مصر تفوز على البرازيل بثلاثة أشواط دون رد في افتتاح مشوار بطولة العالم ناشئات الإسكواش. منتخب ناشئات السلة يفوز على رواندا في ثالث مبارياته بتصفيات الأفرو باسكت. عمر حسام يحصد المركز التاسع عالميا في بطولة العالم للتجديف تحت 23 عاما. محمد السيد يتأهل إلى ربع نهائي بطولة العالم للسلاح بهونغ كونغ. بيرسبوليس الإيراني يهزم بيراميدز بهدف ودي في تركيا. وأخيرا ضمن المباريات الودية استعدادا للدوريات العالمية، فاز ليفربول على سميرناند بأربعة أهداف مقابل هدفين، بينما فاز توتنهام على أوكلاند سيتي بهدفين نظيفين.
0: صوت الملعب على الراديو 90 90.

0: مع داليا الخطيب على الراديو 90 90.
1: مستشفى 57-357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم هدفها الحياة. الجديد
2: انتوا لسه بتسمعوا ايه الجديد مع داليا الخطيب على راديو 90 90 هواها مصري. هنروح دلوقتي نسمع صاحبة السعادة إسعاد يونس وبرنامج زي ما بقول لك كده، ونرجع نكمل برنامج ايه الجديد.

0: إسعاد يونس زي ما بقولك كده على الراديو 99.
1: في هدوء بتقوم على مصر حركة تعليمية وتربوية عظيمة جدا، يمكن من الحاجات النادرة في بلدنا اللي فضلت محتفظة بمكانتها وجودتها غير القيمة الإنسانية العظيمة اللي بتقدمها. بنتكلم النهاردة عن المدارس الكنائسية في مصر. صعب نحدد بالظبط أول مدرسة كنائسية أنشئت في مصر، لكن أغلب الدراسات بتقول إنها مدرسة سان جوزيف في الخرنفش اللي هو اشتهر كحي للمدارس، وده كان سنة 1847. بعدها جت مدرسة الفرير في باب اللوق والكولاج دولاسال وسان جابريال في اسكندرية. المدارس الكنائسية اهتمت بإنشائها الإرساليات الأجنبية الكاثوليكية والإنجيلية اللي جت لمصر من أوروبا وأمريكا، وبعد استقلالها وتمصيرها فضلت تقدم خدماتها التعليمية والتربوية بكفاءة تتحسد عليها الحقيقة. يمكن السر في ده راجع لقيام إدارتها على رهبان وراهبات أكفاء وهبوا حياتهم لخدمة رسالة التربية السليمة للطلبة وتجهزهم عقليا وأخلاقيا وفنيا وجسديا على مستوى لائق باسم المدارس دي. من الحاجات الغريبة المتعلقة بالمدارس الكنائسية في مصر هو شكل الخريجين بتوعها. دايما تلاقي الملتزم في شغله وبيدقق في اختياراته ويدرس قراراته وتفكيره مترتب ومظهره لائق دايما وموسوس حبتين تلاتة في نقطة النظافة الشخصية. يقولك أصله خريج مدارس الرهبان. والله زي ما بقولكوا كده، وسط حالة المدارس الأميرية اللي بالكم فيها ووسط دلع وجنون أسعار ومصاريف المدارس الدولية ووسط مشاكل المدارس القومية اللي ما بتنتهيش، تظل المدارس الكنائسية بتحاول تبقى زي طوق نجاة وتحافظ على مستواها. حالة متفردة جدا من الثبات على خدمة تعليمية فوق المعقولة بكتير وخدمة تربوية عالية جدا، وده بمصروفات فعلا لا تقارن بجودة اللي بتقدمه المدارس العظيمة دي. زي ما بقولك كده.
0: الراديو 90 90 هواها مصري.

0: كلام معلمين مع أحمد يونس كل يوم خميس من الساعة 12 للساعة 2 الصبح على الراديو 90-90.
1: يلا نتجمع علشان بنحب الكورة بحماسنا هنشجع من تلت الدنيا الأولى.
0: كورة في التسعين مع إبراهيم عبد الجواد من الحد للخميس من 10 ل 11 الصبح على الراديو 90-90.

قد المقام مع بسنت بكر كل يوم أربع وخميس من 9 لـ11 بالليل على الراديو 90-90 مستشفى 57-357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم هدفها الحياة.

تاريخ المدارس الكنائسية الطويل والمليان بخرجين زي الشمع المنور كده. شمع ايه؟ دول زي كشافات النايلون والنبي، حلاوة وجمال وإبداع في كل المجالات، هو اللي صنع السمعة الطيبة للمدارس دي. من الحاجات الغريبة كمان المتعلقة بالمدارس دي واللي بتبين مدى الجمال والقيم والمثل العليا اللي بتقوم عليها، هو إن أغلب طلبة المدارس دي من المسلمين أو ربنا زي ما بقول لكم كده. آخر إحصائية بتقول إن نسب الطلبة المسلمين بتوصل لأكتر من 70% من إجمالي أعداد طلبة المدارس دي، وده بيظهر ويؤكد انعدام الفكر المذهبي في الخدمة اللي بتقدمها الكنيسة اللي ما بتفرقش بين طلبتها نهائيا. ومن ألطف الحاجات هو كم التسامح اللي بيخرج بيه كل طالب بيدخل المدارس دي ويدرس فيها. كسر الحواجز النفسية والانفتاح العقلي والفكري اللي بتقدمه المدارس دي، إلى جانب الجدية والشدة أحياناً اللي مطلوبة في مراحل التعليم، بتخرج دايماً الكيان اللي بنسميه المواطن الصالح أو الإنسان السوي. لا شفنا يوم إرهابي خارج من هناك ولا مجرم طلع في صفحة الحوادث يقول إنه خريج الجزويت مثلاً. خريجين المدارس دي بيتنوعوا بداية من الملوك مرورا برؤساء الوزارات ورجال السياسة والفكر والأدب والفن وآلاف من المبدعين في كل المجالات. حوالي 200 مدرسة في طول مصر وعرضها شكلوا جزء كبير جدا من وجدان وتاريخ البلد دي. شكر خاص وعميق جدا لكل القائمين على المدارس الكنائسية في مصر. صفحتكم البيضة نموذج مشرف يستحق الإشادة والفخر بجد.

0: 92 هواها مصر. ايه الجديد مع داليا الخطيب على الراديو 90 90.
1: مستشفى 57-357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة تعليم هدفها

كوكتيل جديد مع داليا الخطيب على الراديو 90 90. مستشفى 57-357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة تعليم هدف.

0: مش قلت لكم حلقه جميله ومبهجه وكلها قصص نجاح وحاجات كده تشرف يا رب كده الاغنيه دي نشغلها في حلقه الثانويه العامه بقى واحنا بنبارك بقى للاوائل وبنهني كل ولادنا. جه معاد بقى المشهد الرئيسي للحلقه النهارده والمشهد اللي طلع ترند واحلى ترند فضيله الامام الاكبر الشيخ الدكتور احمد الطيب وهو بيكلم سما الاولى في الثانويه الازهريه. طبعا الاتصالات اللي اجراها فضيله الامام الاكبر الدكتور احمد الطيب شيخ الازهر مع اوائل الثانويه الازهريه وهو بيشاركهم فرحتهم كانت كتيره قوي، وزي ما قلت لحضراتكم كمان سمعت مكالمه الطالب براء وهو بيقول له انا عمك احمد الطيب، مؤثره فيا قوي المكالمه دي يعني. ولكن كان في مشهد كده طبعا مشهد سما ده خطف قلوب ناس كتير. سما الاولى على الثانويه الازهريه شعبه الادبي اول ما عرفت انها الاولى كان اول سؤال او اول حاجه قالتها طب اختي عملت ايه؟ ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله، ربنا يبارك فيكم يا رب. لان هي واختها توأم، هي ادبي واختها علمي، هنكلمها ونعرف ايه السبب ان هما شعبتين مختلفين يعني. وفعلا ما فيش دقائق قليله وطمنها فضيله الامام الاكبر انها اخذت كمان او اختها حققت مجموع كبير جدا عشان تبقى الفرحه فرحتين ما شاء الله. دلوقتي احنا معانا سما عشان تحكي لنا عن رحله النجاح ولحظه اعلان النتيجه ونقول مساء الخير.
1: السلام عليكم.
0: عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ازيك يا سما؟
1: الحمد لله بخير.
0: الف مبروك يا حبيبتي.
1: الله يبارك فيك يا رب.
0: ومبروك لاختك، اختك اسمها سلمى؟
1: اه
0: صح كده. الف مبروك ليكي ولسلمى وما شاء الله ربنا يحميكوا يا رب.
1: الله يبارك فيك يا رب.
0: احكي لي بقى كده يعني عايزين نعرف منك لحظه المكالمه دي، هي يعني هزتنا كلنا، ما بالك بقى انتي، احكي لي.
1: هو طبعا اول ما سمعت صوتي الشيخ احمد الطيب ما كنتش مصدقه نفسي، وحتى لما هو قال لي انها طلعت الاولى قعدت اقول والله كذا مره، ويعني حرفيا ما كنتش مصدقه. وبعدين الحمد لله لما اطمنت على نفسي وعرفت انها اولى، يعني اول حاجه جت في بالي هي اختي سلمى عشان هي كانت قاعده جنبي وكانت خايفه، بس كانت مرح الفرح باين عليها فرحانه لي وكده.
0: طبعا ما شاء الله. قولي لي بقى انتوا مرتبطين ببعض قوي ولا نائر ونقير؟ دايما بيبقى فيه توائم كده يعني مرتبطين قوي قوي قوي، وفي بيبقى من كتر الحب في منقره كده طول الوقت.
1: واحنا في منقره بينا.
0: شفتي بقى انا عارفه. قولي لي بقى المنقره دي اخبارها ايه؟
1: والله يعني عادي زي اي اخوات عاديين، بس احنا بنحب بعض يعني.
0: طبعا طبعا مفيش اخوات ما بيحبوش بعض، ربنا يبارك فيكم. طب قولي لي بقى سبب ان انت ادبي وهي علمي.
1: هو احنا يعني كانت اهتماماتنا وميولي كانت مختلفه، فيعني قررنا ان احنا ننفصل في الثانوي، والحمد لله يعني بابا وماما رضوا كده.
0: هي نفسها تبقى ايه وانتي نفسك تبقي ايه؟
1: سلمى اختي يعني هي سلمى محتاره عشان الكليات قدامها كتير يعني وكده،
0: ما شاء الله.
1: وانا عايزه ادخل لغات وترجمه ان شاء الله.
0: ما شاء الله ربنا يكرمك يا رب. طموحك ايه بعد ما تخلصي لغات وترجمه؟
1: والله يعني انا مش بفكر بعيد كده يعني، ماشيه اليوم بيوم.
0: احنا عايزين بقى ايه يعني ندرس بقى في الجامعه، تبقي دكتوره في الجامعه.
1: ايوه والله.
0: ايوه يعني احنا من الاوائل، فده بالنسبه لنا هيبقى حاجه بسيطه يعني.
1: ايوه الحمد لله. يعني انا دايما يعني بحلم ان انا اتفوق في اي مجال اتحط فيه وارفع راس ماما وبابا.
0: ان شاء الله ان شاء الله يا رب. انت تشرفي طبعا وسلمى تشرف طبعا.
1: ايوه
0: قولي لي بقى انت كنتي متوقعه انك تطلعي من الاوائل؟
1: لا ما كنتش متوقعه خالص والله. يعني
0: سيبها كده على الله.
1: مفاجاه كانت كبيره خالص بالنسبه لي.
0: طيب هو ممكن اكلم سلمى ابركلا؟
1: هي سلمى مش هنا والله. معلش.
0: طيب ممكن تبلغيها كده ان احنا بنقول لها الف مبروك وربنا يكرمكم كده. طب ماما موجوده؟
1: ماما موجوده.
0: ممكن اكلمها؟
1: ايوه. السلام عليكم.
0: عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. الف الف الف مبروك يعني مبروك مرتين.
1: الله يبارك في حضرتك،
0: ربنا يبارك فيهم ويفرحك بيهم. انا ام زيك فحاسه بيكي فكان لازم ابارك لك.
1: الحمد لله يعني والله هو الكرم من ربنا.
0: الحمد لله. ربنا يفرحك بيهم دايما وتشوفيهم احسن الناس وتفرحي باولادهم، عشان احنا دايما الدعوه دي برضو بتفرحنا، تفرحي بيهم وباولادهم ان شاء الله ان شاء الله.
1: الحمد لله.
0: الف مبروك يا حبيبتي.
1: الله يبارك في حضرتك.
0: كنت متوقعه النتيجه دي؟ كنت متوقعه ان سلمى تبقى سلمى وسما من الاول؟
1: الحمد لله والله انا دايما شايفاهم متفوقات وبيعملوا اللي عليهم، بس فكرة إن سما تبقى الأولى على الجمهورية كان حلم بالنسبة لنا فعلا. يعني
0: ما
1: احنا
0: شاء
1: كنا
0: الله.
1: بنقول هتطلع مثلا على الإدارة، هي طول عمرها من الأوائل هنا في محافظة البحيرة.
0: ما شاء الله.
1: الحمد لله، وكانت في الإعدادية الأولى هنا على إدارتنا هنا. لكن إن هي تبقى الأولى وتتفوق على كل زمايلها كان بالنسبة لنا حلم فعلا،
0: عشان
1: يعني
0: انتي في ظهرهم،
1: الحمد
0: ما هو
1: لله.
0: دايما النجاح بيتنسب للأم، الأم هي
1: الحمد لله
0: اللي
1: الحمد
0: بتبقى في
1: لله
0: الظهر كده، وهي اللي بتدعم، وهي اللي
1: الحمد لله. والله هو الدعاء يعني
0: طبعا
1: والتوفيق من ربنا فعلا،
0: طبعا طبعا
1: يعني الإنسان عليه السعي، والحمد لله ربنا فعلا هو اللي بيكلل نجاحهم الحمد لله.
0: النعمة بالله، ولكل مجتهد نصيب، ربنا يفرحك بيهم ويحميهم، ونقول ما
1: الحمد
0: شاء الله
1: لله،
0: ألف ألف مبروك. وانتي
1: الله
0: بقى
1: يبارك في
0: كأم كده
1: حضرتك.
0: بقى نفسك تشوفي سلمى ايه وسما ايه؟
1: والله انا
0: سيبك
1: يعني
0: من احلامهم هم، احنا بيبقى لينا احنا احلام تانية خالص، يبقى عندنا حلم
1: ربنا
0: كده
1: دايما،
0: داخلي.
1: الحمد لله دايما ربنا يراضيهم، ودايما يبقوا ناجحين في اي مجال يدخلوه، دايما يرفعوا كده اسم مصر واسم والاسلام والدين، دايما يبقوا كده
0: طبعا
1: وجهة لينا ان شاء الله
0: يا رب
1: في اي مجال ان شاء الله. هم طبعا بنات الازهر دايما بيبقوا ما شاء الله عليهم
0: طبعا
1: حافظات للقران، تعليم شرعي ما شاء الله، فبيبقوا دايما الواحد بيتمنى لهم ان هم يبقوا وجهة كده لمصر كده ويشرفوا ان شاء الله.
0: يا رب دايما. كان احساسك ايه وانت سامعه فضيله الشيخ احمد طيب وهو بيكلمها؟
1: يعني فعلا كان احساس سبحان الله، يعني كده مزيج كده من الفرحه وال
0: والفخر
1: ايوه الحمد لله الحمد
0: طبعا
1: لله. والله
0: طبعا.
1: فعلا كان يعني حتى الواحد كان صوته بيرتعش، وكنا فعلا مش مصدقين. كان الحمد لله والله كرم من ربنا، يعني والله ربنا حين يعطي يدهش، يعني
0: طبعا
1: سبحان
0: ونعمة
1: الله
0: بالله ونعمة
1: الحمد
0: بالله.
1: لله.
0: ألف
1: والله
0: ألف مبروك، وربنا يفرحك بيهم دايما. وكان لازم نكلمك انتي ونبارك لك انتي على مجهودك معاهم.
1: لمو الحمد لله، والله ألف شكر ليك، وجزاك الله
0: نورتينا.
1: كل خير، شكرا ليكم.
0: مع
1: بس
0: السلامة حبيبي.
1: الله رعاية الله معك.
0: الحاجات اللي بحب أظهرها لحضراتكم وبروزها وأطلعها لحضراتكم، قصص النجاح الحلوة واللي فيها إصرار واللي فيها تحدي، يا رب كده عقبال الثانوية العامة ونعمل حلقة للثانوية العامة ويفرح كل الأهالي بأولادهم يا رب. نروح لفاصل ونرجع نكمل حلقتنا.

0: أهلا بكم في الدقيقة الأولى من العاشرة مساء مع ياسمين الحفناوي.
1: الرئيس عبد الفتاح السيسي أكد ضرورة مواصلة تنفيذ المزيد من الإصلاحات في مكونات المنظومة التعليمية والبناء على ما تحقق من مكتسبات وصولاً لتحسين مستوى وجودة التعليم وإعداد أجيال مواكبة لأحدث تطورات ومتطلبات سوق العمل. وخلال اجتماعه برئيس الوزراء ووزير التربية والتعليم والتعليم الفني، شدد الرئيس السيسي على أهمية الاستمرار في تعزيز التعاون الدولي وتبادل الخبرات مع مختلف الدول والمؤسسات التعليمية بما يدعم جهود تطوير التعليم. رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي عقد اجتماعا لمتابعة مستجدات جهود وإجراءات إصلاح وإعادة هيكلة الشركات المملوكة للدولة، وكذلك مستجدات تنفيذ خطة تخارج الدولة من عدد من الشركات الحكومية، وذلك في إطار مواصلة تنفيذ وثيقة سياسة ملكية الدولة. وأكد مدبولي أن هناك جهودا كبيرة وخطوات ملموسة في مسار تطوير أداء الشركات المملوكة للدولة وتعظيم الاستفادة من أصولها وإمكاناتها وقدرتها الإنتاجية. وزير الصناعة خالد هاشم أكد أن الصناعات الدوائية والطبية تأتي على رأس القطاعات ذات الأولوية في استراتيجية الوزارة للنهوض بالصناعة المصرية، وباعتبارها إحدى الركائز الأساسية للأمن القومي. جاء ذلك خلال مشاركة وزير الصناعة في افتتاح مصنع أبيكو 3 التابع للشركة المصرية الدولية للصناعات الدوائية أبيكو بمدينة العاشر من رمضان بحضور وزير الصحة والسكان خالد عبد الغفار. مصر رحبت بإقرار أيرلندا قانون حظر استيراد السلع من المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، واعتبرت مصر هذه الخطوة موقفا مهما يعكس الالتزام بأحكام القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية. إيران توعدت بالرد على أوكرانيا بعد اتهامها باستهداف سفينة تجارية إيرانية في بحر القزوين ما أسفر عن مقتل بحار. واعتبر وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي أن الفعل الأوكراني انتهاك صارخ لميثاق الأمم المتحدة جرى بإعازة من إسرائيل لجر أوروبا إلى الحرب. اقتصاديا، اتحاد الغرف السياحية أكد أن حركة السياحة الوافدة إلى مصر تشهد طفرة ملحوظة، وأعرب عن توقعه أن يشهد العام الجاري نموا في أعداد السياحة بزيادة تتراوح من 5-7% عن العام الماضي. رياضيا، مصر تفوز على البرازيل ب3 أشواط دون رد في افتتاح مشوار بطولة العالم لناشئات الأسكواش المقامة في كندا. لمزيد من التفاصيل والاستماع للراديو 9090 زوروا موقعنا مبتدا.com. درجة الحرارة في القاهرة الآن 29.

0: ايه الجديد على الراديو 90 90
1: مستشفى 57-357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم هدفها الحياة.
2: الجديد.
3: ولسه مكملين مع حضراتكم برنامج ايه الجديد على الراديو 90 90 هواها مصري. قصص النجاح النهاردة ما بتنتهيش ما شاء الله، الحمد لله على أولادنا، يعني حاجات مشرفة وجميلة. دلوقتي معانا قصة نجاح جديدة، بطلها بدأ من كلية الأداب جامعة القاهرة وصولا لمدينة شنغهاي الصينية عشان يفوز الطالب عبد الرحمن شوشة وهو وفريقه من جامعة القاهرة بالمركز الثالث في واحدة من أكبر المسابقات الدولية للحلول البيئية. المسابقة دي أقيمت في مدينة شنغهاي الصينية. الإنجاز بقى هو إيه اللي حققه عبد الرحمن؟ هو باختصار كده عبارة عن أنهم قدروا من خلال الـ AI أو الذكاء الاصطناعي يقدروا أنهم يعني يخترعوا نموذج. هدفه إيه؟ هدفه أنه هو يتنبأ بجفاف الأراضي الزراعية قبل ما يحصل بست شهور. مشروع مش سهل ومش حاجة بسيطة كده ولا حصلت بالصدفة، بس حاجة مهمة جدا جدا جدا. المنافسة أكيد ما كانتش سهلة، بس الحمد لله أولادنا المصريين اللي قدروا يشرفونا ويرفعوا رأس مصر ورأسنا كلنا ويفوزوا بالمركز التالت. احنا معانا على التليفون دلوقتي الطالب عبد الرحمن شوشة قائد الفريق البحثي عشان يحكي لنا تفاصيل الرحلة اللي بدأت من مجرد فكرة عشان توصل وتكون

0: واحدة من أهم الإنجازات العلمية اللي رفعت اسم مصر في محفل دولي. مساء الخير يا عبد الرحمن.
1: مساء الخير يا حضرتك أستاذ داريس.
0: أهلا بحضرتك وألف ألف مبروك.
1: الله يبارك في حضرتك.
0: في البداية عايزك تعرفني بنفسك.
1: أنا عبد الرحمن ديوا، طالب في المستوى الرابع دلوقتي في كلية الآداب جامعة القاهرة قسم المساحة ونظم معلومات الجغرافية والاستشارة عن بعد.
0: احكي لي بقى.
1: طالب برضه في جامعة تانية اسمها فيليبس يونيفرشتات ماربورغ في ألمانيا.
0: ما شاء الله.
1: تخصص الجي او اي اي انجينيرنج او الذكاء الاصطناعي للجغرافيا يعني.
0: ما شاء الله احنا ابننا عبقري يعني. ما شاء الله. عايز اعرف منك بقى الحكايه بدات منين.
1: بدات في كنت في شهر فبراير 2026 جالي ايميل من الجامعه ان في مسابقه من الصين تبع الامم المتحده لحل مشاكل البيئه بتحصل كل كام سنه، عايزين يعني يبقى عندك فكره قويه ان انت تخش بيها مسابقه، ولو الفكره بقت كويسه فعلا هتاخد مركز وكده، وفي نفس الوقت هيكون يعني معاك مستثمرين وكده وناس تساعدك في تطوير الفكره يعني. فانا فعلا اديتهم فكره، هي مجرد فكره بسيطه خالص، ملف كده بي دي اف بعته لهم، وبعد اربع شهور بعتوا لي قالوا ان انت وصلت للسيمي فاينل وعايزينك تيجي للصين عشان تعرض البرزنتيشن بتاعك. فروحت فعلا للصين عملت البرزنتيشن بتاعي السيمي فاينل، ففي نفس اليوم جالي رساله قالوا ان انت وصلت للفاينل لازم تيجي تعمل برزنتيشن تاني في الفاينل. رحت عملت برزنتيشن تاني في الفاينل لتاني مرة في جامعة تونكشي. وبالليل جالي رسالة قالوا ان انت لازم تيجي بكرة الصبح عشان انت من المتأهلين. روحت الصبح لقيت اسمي بيتنادي ان احنا وصلنا المركز الثالث الحمد لله.
0: ما شاء الله. طيب احنا عايزين نبسط الموضوع للسادة المستمعين كده ونشرحه بطريقة بسيطة جدا. انت عامل حاجة مفيدة جدا للمزارعين. فايدته ايه للمزارعين وهيحصلوا عليه ازاي واحكيه لنا كده ببساطه قوي عباره عن ايه.
1: تمام. هو موديل بنيناه من الاول خالص ان هو كان في مشكله في الاراضي الزراعيه ان المحاصيل بتتلف فجاه من غير ما حد ما يعرف. فجاه يلاقي المحصول مات، فجاه بيحصل جفاف في الارض، التربه تبوظ والنبات كله بيبوظ. ايه اكتر حاجه موجوده دلوقتي؟ هي السنسورات اللي بتبقى محطوطه في الارض، ودي طبعا بتبقى مكلفه جدا ماديا وبتتنبأ من اسبوعين لاربع اسابيع. دي اكتر حاجه موجوده على كوكب الارض. بعدها احنا عملنا موديل بتاعنا وجمعنا الداتا طبعا من الفيوم وقدرنا نعمل موديل يتنبأ بست شهور بالجفاف اللي هيحصل في الفيوم. جمعنا الداتا من سنه 2000 لحد 2020 والفاليديشن بتاعنا من 2020 ل 2025. دي داتا احنا بنتنبأ بيها، بس طبعا الموديل ما يعرفهاش. فتنبأنا ب 2025 قلنا له الرقم هيطلع ايه، قال لنا الرقم اللي طلع كذا، الرقم ده فعلا كان موجود في الحقيقه في سنه 2025 نفس الرقم بالظبط. قدرنا نطلع التنبؤ 6 شهور فات لقدام. فبس هو بيساعد المزارعين ان هم يعرفوا هل الارض دي هتبوظ ولا لا بعد 6 شهور دي.
0: طيب هتشتغلوا عليه ازاي فيما بعد؟ يعني مثلا انا عندي ارض، خلاص انا حد عنده ارض زراعيه، هيحصل على الموديل ده ازاي؟ ان هو يفيده ازاي؟ هيشتريه؟
1: احنا بنبدا الاول
0: في مكان مسؤول عنه.
1: تمام. احنا بنبدا الاول نعرف مساحه الارض الزراعيه بتاعته قد ايه، بنعرف الارض الزراعيه بتاعته، وبعدها نبدا ننزل المرئيات اللي هي الصور بتاعه القمر الصناعي اللي موجوده، وكل ده طبعا ببلاش.
0: ايوه هي دي بقى انا عايز اسمعها ببلاش. هي دي اللي عايزه اوصلها للساده المستمعين، ان ده مشروع هيخدم البلد وحاجه ببلاش، لان انت بتتكلم في مشروع كبير وللمزارعين، مفيد للمزارعين، مش كل الناس هتقدر ان هي تحصل عليه بمقابل مادي، صح؟
1: ايوه طبعا.
0: حلو قوي ان هو احنا بنوضح ان هو ببلاش. اتفضل بقى كمل.
1: بنبدا ننزل المرئيات وبعدها نعمل المعالجه بتاعتنا اللي احنا عايزين نعملها. وبنشوف بقى انهي محصول هو عايز يعمل عليه التنبؤ بتاعه. طبعا احنا بنعمل كل المحاصيل وبنفس الوقت طبعا الست شهور. فخلاص بنعمل المعالجه بتاعتنا وبنعمل ريترين للموديل بتاعنا بالداتا الجديده، وخلاص بناخد الست شهور تنبؤ.
0: طيب كويس.
1: طبعا كل شهر بشهر لحد ست شهور، يعني احنا بنقول له الشهر الجاي هيحصل ايه، شهر 2 هيحصل ايه، 3 لحد شهر 6 هيحصل ايه.
0: يعني بتديله شهر بشهر لمده 6 شهور قدام.
1: بالظبط.
0: تمام. طيب عايزه كمان اقول لك على حاجه، انتوا فريق بحثي كبير وانت القائد طبعا بتاعهم، انتوا عددكم قد ايه؟
1: 3.
0: لا والله انا فاكر عدد.
1: لا 3.
0: كلمني عن بقيه الفريق ودور كل واحد فيهم ايه.
1: فيهم واحد كان مسؤول عن ديزاين والواجهه الاماميه للموقع، واحد ثاني كان مسؤول عن تحليل البيانات، وانا كنت مسؤول عن ان انا ادرب الموديل بتاعنا، ان انا اعمل ماشين ليرنينج وديب ليرنينج، شغل برمجه يعني.
0: حلو قوي. اصعب حاجه واجهتوها ايه؟
1: اصعب حاجه بصراحه هي تجميع الداتا. الداتا في مصر كانت قليلة شوية من سنة 2000 لـ 2020، يعني طلعنا دفعة قليلة شوية ما خلتناش نعرف نطلع ال زي ما بنقول الدقة الايه 100% اللي احنا عايزينها نوصلها للموديل بتاعنا. بس ان شاء الله دي حاجات يعني سهلة ان شاء الله انها تتحل يعني.
0: طيب انت دلوقتي ما شاء الله قدوة لناس كتير بتسمعك دلوقتي، واحنا داخلين على نتيجة الثانوية العامة، فبما انك قدوة وانا فخورة بيك جدا جدا جدا يعني ما شاء الله عليك، عايزك تدي نصيحة كده لطلاب الثانوية العامة اللي مستنيين النتيجة.
1: والله انا عايز اقول لحضرتك حاجة، انا نتيجة الثانوية العامة بتاعتي ما كانتش احسن حاجة،
0: كنت جايب كام؟ لو مش عايز تقول على الهوا بلاش، كنت جايب كام لو المجموعة مش حلوة ما تقولش.
1: ما كانتش احسن حاجة بصراحة.
0: خلاص احنا تمام دلوقتي، احنا اتعلمنا من اخطائنا.
1: جدا الحمد لله.
0: بس على فكرة دي حاجة كويسة جدا جدا ان انت نتيجتك في الثانوية العامة ما كانتش افضل حاجة، وانت دلوقتي حاجة كبيرة ومشرفة واخد جايزة دولية
1: الحمد لله.
0: فدي برضو مسج على فكرة حلوة جدا.
1: الله يعافيك الحمد لله. اتفضل. ده اللي انا بقى فعلا عايز اقوله، ان هو المجموع مش هو المقياس، ايا كان مجموعك ايه، ايا كانت الكليه ايه، هو مجرد ما انت بتذاكر او بتشتغل على نفسك اكتر، حتى في الاجازات حتى في الدراسه. انا في الجامعتين، انا بدرس الاثنين في نفس الوقت. فهو ده المقياس بقى، ان احنا ما نوقفش نفسنا على الدرجه، ولا نوقف نفسنا على المجموع، ولا نوقف نفسنا على الكليه اللي احنا فيها.
0: برافو يا عبد الرحمن، ربنا يوفقك والف مبروك، ودايما كده ان شاء الله تبقى مكالمتنا الجايه او تكون ضيف معانا في حلقه كده وانت محقق حاجه كمان اكبر من كده
1: باذن الله.
0: ميرسي جدا الله. جدا انك كنت معايا النهارده.
1: شكرا لحضرتك،
0: مع السلامه. ولاد بلدنا جدعان، ولادنا يعني انا وانا بكلمه فخوره بيه قوي، يعني بكلم ابني. حد عمل حاجه جامده جدا وحاجه مشرفه ما شاء الله. الحلقه حلوه وكلها اولاد ناجحين، وكلها يا رب دايما كده تكون حلقتنا جميله وخفيفه وفيها قصص نجاح ملهمه. نروح لفاصل ونرجع نكمل حلقتنا.
2: الراديو 90 90 هواها مصري.
3: أنا اسمي الطيب، شاعر ورسام. لو عاوزين تشوفوا صورة حبيبتي اللي برسمها، تعالوا الأول أحكي لكم حكايتي. أنا واحد من كام ألف اتكتب عليه اختبار صعب، ورحلة صبر لابد منها عشان أوصل لبر الأمان. الأمان اللي بلاقيه في حضن أبويا وأمي، في مكان فاتح ببانه لكل الناس. الرحلة أولها ابتسامة تشرح القلب وتطمن، وعدل ورحمة قليل لما تلاقيهم. شكل الرحلة صعبة بس هتعدي. شعرك وقع يا طيب مش مهم، برضو قمر. جاي وقت الجد بس أنا مطمن ومش خايف، عشان في أمان وعلم وإتقان. خليه يتنحلي لكل شغال بإخلاص وعارف دوره، بيشتغلوا بجهد وحب وعزيمة وإخلاص، ما بيفرقوش بين غني وفقير والكل مسؤول. تروس في ساعة ما ينفعش ترسي فيهم يقف، الثاني عندهم بحساب، عشان ما فيش طفل يتوجع من المرض. كل ده في مكان خير يتبنى من الخير، وعشان احنا ناس بتحب الخير، الطيب خف ورجع لفنه. ودي صورة حبيبتي اللي رسمتها. 57 357.
4: مؤسسة مستشفى 57-357 مصر لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم هدفها الحياة. رقم التسجيل الضريبي 177-500-250-333-0019.
5: من قلب الساحل لأول مرة الراديو 90-90 هيكون لايف من مراسي في تشيري اون توب ساحل إيفنت، أكبر فاشن اند شوبينج اكسبيشن في صيف 2026 في مراسي بافليون من 22 يوليو ل 4 أغسطس. نستنيكم هناك من 5 مساء ل 2 صباحا يومياً.

صباحك ومطرحك كل يوم من الحد للخميس من 7 لـ9 الصبح مع أحمد يونس على الراديو 90-90. هذا البرنامج برعاية المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190-190. دعمك إنقاذ حياة.

0: مع الدكتورة لميس جابر. 50 شاي كل يوم جمعة الساعة 5 مساء على الراديو 90 90. في نهاية كل يوم ومع كل دقيقة خبر
1: ومن أخبارنا
0: موضوع
2: زي ما حضراتكم كنتوا تبعين
0: حدث
1: مصر بتشهد حدث لأول
0: معلومة ومعرفة نقاش
1: وعشان يكون موضوعنا محل
0: لكل المجالات
1: قضية
0: فنية رياضية سياسة
2: وتم خلال
0: الاتصال
1: وفي مؤشرات البورصة
0: ورياضة كل ده وأكتر في آخر اليوم يوميا في 11 مساء على الراديو 90 90. أغنية جديدة على الراديو 90 90. الهضبة عمرو دياب جيت لك من سوني ميوزك.

0: الجديد مع داليا الخطيب على الراديو 90 90.
1: مستشفى 57-357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم هدفها الحياة. الجديد.
2: ولسه مكملين مع حضراتكم برنامج إيه الجديد على راديو 90 90 هواها مصري. حلقة حلوة مبهجة يعني، يا رب تكون حلوة. أنا مش غرور مني بقول حلقة حلوة، لا، هي الحلقة فيها أخبار حلوة يعني، يا رب تكون حلوة على حضراتكم. كلها أخبار كده مفرحة وقصص نجاح وحاجات جميلة قوي قوي قوي. دلوقتي احنا معنا بقى مش قصة نجاح، قصة بطولة. بطلها طفل عنده 13 سنة. اللي عملوا ايه بقى، او اللي احنا عايزين نحكيه يعني، البطل الكبير جدا ده، يعني هو مش عنده 13 سنة، ده تفكير راجل عظيم. الحكاية باختصار ان ادم اللي عنده 13 سنة وبتك عليها قوي، هو كان في بطولة للسباحة 100 متر، وكان من ضمن المتسابقين زميله عدي وصاحبه. هو زميله، مش لازم يكون صاحبه عشان ينقذه يعني. ادم وصل للستارت بعد ما يعني بعد ما وصل يده بيبص وراه كده، لقى زميله عدي وشه عايم على الميه وفاقد للوعي، وكان لا قدر الله ممكن يغرق. عمل ايه في ثانيه، بدون اي تفكير، بدون اي استئذان من اي حد، من غير ما حد يشاور له، من غير ما حد يطلب منه انه يعمل كده، رجع فورا ينقذ صاحبه عدي من مصير صعب جدا جدا جدا. طبعا آدم انت بطل، ولازم كان نكلمك ونشكرك، وهو معانا على تليفون دلوقتي. مساء الخير يا آدم. يا حبيبي مساء الفل. عامل ايه؟
3: الحمد لله.
2: احنا طبعا كان لازم نكلمك ونقولك ان انت بطل وراجل جامد جدا جدا، ونحييك على موقفك من لزميلك او صاحبك يعني. عرفني
3: ده
2: بيك. تفضل يا حبيبي.
3: ده واجب عليا. طبعا هو قبل ما يكون زميلي وصاحبي واخويا اصلا قبل السبق. انا ما ترددت الثانيه
2: طبعا،
3: انا ما فكرتش في الموضوع، انا رفضت وقلت اللي يحصل يحصل. طبعا عمت بيه شويه لحد الحبل، حد لما مسكت في الحبل اللي انا ما كنتش قادر اشيله، بقيت في نص الحارب. كان تقيل، وانا مش هقدر اشيل
2: الوزن كله.
3: مسكت الحبل حد لما هما جم خدوني. بس طبعا فضلت وراه لحد لما رحنا عياده، وبعد ما اتكلمت عليه طبعا روح بسلامه، كان ماشي على رجله كويس. ساعتها انا حسيت ان انا عملت حاجه كويسه وارتحتي.
2: طبعا طبعا ما شاء الله كلامك جميل ويفرح، ربنا يحميك ويحفظك. وانا حتى قلت قبل ما اكلمك، حتى لو مش صاحبه ومش زميله، اللي يتصرف تصرف زي ده حتى لو حد غريب كنت هتجري عليه وتعمل نفس الموقف.
3: ايوه طبعا، لان كلهم اخواتي. طبعا ما فيش حد هتاخر عليه، كلهم زمايلي، كلهم مسبحين، كلنا تعبنا في السبق ده عشان ندخله، كلنا تعب سنة كاملة، كل ده طبعا مهم جدا. والسباحين اللي أنا ممكن أساعدهم دول يدولي دي أهم حاجة، في شيء حاجة تانية غيرها.
2: طبعا يا حبيبي طبعا. لا، وانت ساعتها ما فكرتش بقى ان انت تفوز ولا ان انت وصلت ولا اي حاجة ولا رولز ايه، لان انا عارفة الرولز عندك ان انت كان لازم تستأذن. انت فكرتش في ده، تجريت على صاحبك. طبعا ده اللي احنا بنتكلم فيه النهاردة، هي دي البطولة.
3: ده الفوز الحقيقي بالنسبة لي.
2: برافو.
3: ان انا اساعد حد يكون بخير، دي حاجة بالنسبة لي سعيدة جدا. طبعا اول رقم كان كويس جدا كمان. بس المكسب الحقيقي والفوز الحقيقي في الدنيا هو مش ان انا اعلق مدربات بس، ولكن انا كمان احافظ على الناس، احرص الناس، تدعيلي دعوات جميله.
2: يا حبيبي ما شاء الله عليك. ما شاء الله عليك، ربنا يحميك ويحفظك. كمل يا ادم.
3: بس وطبعا يعني طبعا زميلي العلاجي ده بجد انا نصحني جدا. طبعا بعد البطولة بيوم طبعا كلمته كتير وشكره، وانا قلت له احنا ده كان واجب، انا مش ينفع اتاخر عليه ثانيه. لو انا اتاخرت عليه كان ده يكون مشكله من عندي. مش مشكله من عند المركز او من عند اي حد، لا هتكون من عندي انا، لان ده المفروض لو حد مثلا من اهلي او حد انا اعرفه قريب، طبعا هو ضي يعني صاحبي وجاري وكل حاجه يعني. انا برضو لو هو بدالي كان بدالي انا نفس الموقف، مفيش حد ما كانش عنده صوره بدالي كان يعمل الموقف ده.
2: طبعا
3: انا بصيت كابتن سامر كابتن الفريق هو اللي شاورني على الحاره بتاعه الترابي، قال لي جيب، يعني هو صراحه اللي خلاني انتبه للواقع يعني اللي انا اصلا كنتش واخد بالي.
2: دايما البطل الرياضي بيكون عنده حتة إنسانية كده عالية قوي، هي دي اللي بتكتب له النجاح والتوفيق وإن هو يبقى ناجح ويساعد الناس اللي حواليه. فإن شاء الله نفرح بيك ونشوفك في بطولات أكبر وأكبر. أنا عايز أطلب منك طلب، ممكن أكلم ماما؟ طيب بعد إذنك.
4: ألو السلام عليكم.
2: مساء الخير. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازاي حضرتك؟
4: الحمد لله والله.
2: لازم أكلمك وأقولك يعني ما شاء الله، وما شاء الله على تربيتك ليه وكلامه الحلو، ربنا يحفظه يا رب. وانت ربيتي
4: الله يخليكي، ربنا يكرمك والله. الحمد لله والله العظيم.
2: كان إحساسك إيه بقى لما عرفتي إن ابنك عمل كده؟ كنت موجودة في المكان؟
4: أنا كنت موجودة، كنت طبعا بصور السبق لأنه سبق ابني، فكنت بصوره عشان هو بيحب يتفرج على نفسه بعد ما يخلص وكده. فطبعا أنا كنت بصور وفضلت مكملة التصوير، بس طبعا الفيديو بتاعي بايظ لأني إيديا بتهز تترعش من الخضة. أنا
2: طبعا
4: وبقيت عمالة أصرخ الحقي يا آدم الحقي يا آدم. أنا يعني طبعا مستمعني آدم، آدم بعيد عني، بس أنا عندي يعني اللي هو
2: بتتكلمي كمان طبعا.
4: ادم انت جنبي صاحبك، ما ينفعش. بقيت اقول له هو انا طبعا ما اتمنيش، انا لقيته بيجري عليه قلت الحمد لله ان هو هيا. انا مش عارفه برضه هو هيعرف فعلا يعمل حاجه ولا لا، لان الانقاذ ده محتاج دورات وحوار كبير يعني. هو برضه سباح ولسه صغير 13 سنه، فمش عارفه هو ممكن يقدر يعمل ايه. بس الحمد لله ربنا الهمه يعني. هو حتى بعد ما طلع بيقول لي انا بقيت اخلي وشه فوق عشان ما اشربش ميه، انا مش عايزه يخطف تحت عشان هو لو غضب تحت انا مش هقدر اشده. انا برضو هو انا مش هعرف اشيله. فالحمد لله والله فضل الله يعني. كان
2: اكيد اكيد اكيد انت اللي زرعتي فيه الحته دي. دايما الام هي اللي بتعلم ولادها انت تبقى بطل، انت تبقى راجل، انت تبقى قد المسؤوليه، تساعد اللي حواليك. فعشان كده
4: هو الفكره كلها ان الرياضه اخلاق قبل ما تكون اي حاجه.
2: طبعا طبعا
4: الفكره ان لازم كل ام وكل اب ما يضغطوش على اولادهم في موضوع الرياضة، ان لازم تكسب، لازم تجيب رقم، لازم تعلق ميدالية،
2: او لازم تلعب اللعبة اللي انا عايزها او اللي انا عايزاها او اللي كان نفسي ابقى فيها. لازم طبعا نسيبهم بحريتهم طبعا،
4: لان الموضوع ده انا بشوف ليه تأثير سلبي جامد على الولاد. ما بيبقاش عندهم ثقة في نفسهم. ناس كتير يعني انا قبل ادم ينزل السبق اقول له مالكش دعوه بارقام حد، انت نازل شوف رقمك انت عشان تحسن رقمك انت، مالكش دعوه باي حد حواليك. كل واحد ليه قدرات وليه ظروفه وليه ملابسات، مالكش دعوه بحد. فبيبقى نازل اما السباح او اي لعبه رياضيه تبقى نازله مش خايفه من ماما وبابا ان هم يزعلوا منك، هم كده شايفيني بطل. مش لازم اعمل رقم كبير عشان ابقى انا بطل، لا هو بطل من غير ما يعمل اي حاجه خالص. انت بتلعب لعبه في الاول وفي الاخر عشان نفسك انت.
2: انا مودياك حاجه تعمل حاجه بتحبها او نزلك لرياضه معينه انت بتحبها، مش عشان تبقى بطل. طبعا
4: مش عشان بالظبط كده، لا طبعًا. مش بالبدايات خالص ولا يعني انا قلت لهم امبارح بص انت ما علقتش ميداليه، بس الناس كلها عرفتك والناس كلها بتدعيلك على موقف رجولي. يعني كل الناس فرحانه بيك ومبسوطه
2: منك. ما بطل برضه، ما هو دي بطوله اللي هو عمله ده. طبعا
4: بالظبط والله. حد مثلا كلمنا وقال هيتكرم ان شاء الله في اخر البطوله واحنا مستنيين لما بس اعضاء الاتحاد كلهم يبقوا موجودين عشان يحضروا التكريم. والمنطقه الشماليه قالت ان هي هتكرمه، هم كل بصراحه ربنا فرحان جدا ليه وبيشيد باللي هو عمله.
2: طبعا كلنا على فكره يعني كلنا يعني انا يعني احنا فرحانين باللي هو عمله. كلمناه النهارده علشان نحييه ونحييكي على تربيتك ليه، لان دايما الام هي اللي بتعمل كل الحاجات دي، هي اللي بتعلم ولادها انت بطل، انت راجل، تساعد الناس اللي حواليك، لما توصل تحاول ان انت توصل الناس. كل ده احنا اللي بنعمله لاولادنا على فكره. فكان لازم اكلمك واحييكي وربنا يحفظه كده ويحميه، وبنوجه له كل التحيه والف سلامه يا عدي، وتبلغيه تحياتنا.
4: ربنا يكرمك. شكرا لك جدا، وانا اتشرفت بمعرفه حضرتك جدا.
2: تشرفينا يا فندم، نورتينا نورتينا. مع
4: السلامه.
2: حاجات جميله كده لازم نتكلم عنها ونبروزها، لما حد يعمل حاجة حلوة لازم نقوله شكرا، ولازم نقوله احنا مقدرين اللي انت عملته ده، لان هو ده اللي بيخلي الحياة تستمر وبيخلي الخير يستمر. احنا لسه مكملين مع حضراتكم في برنامج ايه الجديد، نروح لفاصل ونرجع نكمل حلقتنا.
0: ايه الجديد على الراديو 90 90. مستشفى 57-357 لعلاج سرطان الاطفال بالمجان، رحلة علم هدفها الحياة.
5: الجديد
1: أحوال الطقس، حالة الجو في نسمة هواء على الراديو 90 90 FM.
6: القاهرة غدا درجة الحرارة نهارا 34، ليلا 22. حالة الجو نهارا صافي، ليلا صافي. سرعة الرياح نهارا 14 كيلومتر في الساعة، ليلا 15 كيلومتر في الساعة. نسبة الرطوبة نهارا 46%، ليلا 55%. ودرجات الحرارة في بعض المدن غدا: الإسكندرية نهارا 29، ليلا 25. شرم الشيخ نهارا 37، ليلا 27. الغردقة نهارا 33، ليلا 27. بورسعيد نهارا 30، ليلا 25. وأسوان نهارا 43، ليلا 31.
1: أحوال الطقس، حالة الجو في نسمة هواء على الراديو 90 90 FM. في أماكن بتروحها عشان البحر، وفي أماكن بتروحها عشان اليوم كله. موهيتو بيتش معمول للنوع التاني، لوكيشن قدام أبراج العالمين، بحر صافي ورملة ناعمة، حمامات سباحة وألعاب مائية، وكيتس بول مؤمنة بالكامل تخلي الأولاد مستمتعين طول اليوم وانت مطمن عليهم. ولو ناوي تقضي اليوم كله هتلاقي اللوكرز والشاورز موجودين عشان اليوم يكمل براحة. مزيكا تعرف امتى تبقى موجودة وامتى تسيب المكان يتكمل لوحده. والأكل من النوع اللي يخليك ترجع مخصوص عشان مرة تانية، وفي الآخر هتكتشف إنك جيت عشان البحر وقعدت عشان كل حاجة تانية. موهيتو، أكتر من اللي جاي عشانه.

رايح ولا جاي مع سالي سعيد ورامي الحلواني كل حد واثنين من 7 لـ9 بالليل على الراديو 90 90. هذا البرنامج برعاية موهيتو بيتش، أكتر من اللي جاي عشانه.

يا دكتور مع الدكتور محمد رفعت، كل يوم أربع من 12 لواحد الظهر على الراديو 90 90.

0: لاعب الخط انا مش حاجه معلش دي خط
1: تاريخ يا حازم يرفع يديه للموهوبين ويلعبون كوره يا اكسترا مهارات
2: ملوك الكوره مع محمود الفهي كل يوم جمعة وسبت من 10 ل 11 بالليل على الراديو 90 90

0: ايه الجديد على الراديو 90 90
1: مستشفى 57-357 لعلاج سرطان الاطفال بالمجان. رحله علم هدفها الحياه.
2: الجديد.
3: انتوا بتسمعوا ايه الجديد مع داليا الخطيب على راديو 90 90 هواها مصري. النهارده سمعنا قصص كتيره قوي حلوه وملهمه وقصص نجاح حلوه، وشاركنا حضراتكم في تفاصيلها وكل حاجه. يعني فرحنا بولادنا في الثانويه الازهريه، ونتمنى النجاح والتوفيق ونفرح بولادنا في الثانويه العامه. كلمنا عن قصص حلوه وقصص بطوله زي ادم وعدي، قصة جميلة جدا. سما الثانوية الأزهرية وسلمى لما برضو كان كل همها وهي الأولى على الجمهورية تطمن على أختها عملت إيه، حاجات جميلة وحاجات مشرفة وحاجات بتبين كده القلب الحلو. القلب الحلو ده وده تحيز وتعصب على الهوى عند المصريين. إحنا قلبنا حلو قوي، طيبين قوي، نحب بعض قوي، عندنا حتة الأخوة دي جامدة، عندنا الجدعنة الشهامة. بس برضو كان في حاجات الأسبوع اللي فات ده زي جرائم خاصة كده بالعنف الأسري، زي جريمة اسكندرية اللي أنا مش حابة أتكلم في تفاصيلها أصلا، كلكم عارفينها. لكن كان في المقابل سواء التريلا أو العربية النقل وهو بينقذ العربية النقل التانية بينقذ زميله، إحنا كنا شفنا عربية بدأت خلاص هتتقلب فجت عربية تانية زيها وراح سنده. الفيديو مبهج جدا وحاجة حلوة قوي، يعني الواحد كان حاسس ان هو شايف واحد وصاحبه، مش عربيتين بيسندوا بعض وبيكملوا الطريق. هم دول المصريين، هو ده. ممكن يكون ما عرفوش، ممكن يكون لا اي حاجة، انقذوا، انقذ حياته. فدي الحاجات الحلوة اللي بنحب نتكلم عنها ونبروزها. فطبعا احنا كان نفسنا يكون معنا حد من احد السائقين بس ما قدرناش نوصل له الحقيقة، فحبيت في اللينك ده ان انا اوجه لهم التحية، واوجه التحية خاصة اللي انقذ العربية التانية، ان هو جري وكان عنده سرعة بديهة وان هو سند العربية، تحس انه كتف في كتف. هم دول المصريين، بنوجه لهم التحية. بتمنى ان هم يكونوا سامعيننا، ولو قدر حد فيهم يتصل بينا يا ريت، لان كان لازم نتكلم مع البطل اللي انقذ صاحبه سائق العربية التانية. يعني الاسبوع اللي فات كانت الدنيا مقلوبة بصراحة بسبب الفيديو ده، وطلع ترند، وهو راجل مش في دماغه انه يطلع ترند اصلا. ده العربية اللي ورا بيصور ان في كارثة اهي بتحصل. فاحنا برضو بقى عندنا جماعة في مصر كده، سواء حاجة حلوة سواء حاجة وحشة، اول حاجة بنفكر فيها ان احنا نطلع الموبايل ونصور. بس في الحالة دي اوكي تمام، هو صور حاجة ايجابية ولطيفة، بس العربية اللي ورا هو بيصور العربية بتتقلب، فما علينا. بس هو خدم الراجل التاني ان هو برضو طلع بطل، وكان نفسنا ان هو يكون معانا النهاردة. كمان الحاجات الكتيرة اللي احنا اتكلمنا عنها، المواقف الإيجابية، المواقف الحلوة، دي الحاجات اللي احنا عايزين نبروزها ونتكلم عنها كإعلاميين، ونوصل مسج لولادنا ان احنا طول عمرنا كده، عندنا جدعنة، عندنا شهامة، عندنا تضحية، ممكن نضحي بنفسنا عشان اللي قدامنا، ما نفكرش عشان نساعد اللي قدامنا. عايزين نبعد عن التنمر، نبعد عن ان احنا بقينا بنعاير بعض بحاجات تافهة، اللي عندي مش عندك، او اللي عندك ده اعلى مني ليه. لا، احنا عايزين نرجع لورا شوية. احنا في زمن صعب وناس اصعب، وزمن غريب وناس اغرب. عايزين نربي ولادنا على الخير زي الامهات العظيمات اللي احنا كلمناهم النهاردة، مامة سما وسلمى، مامة آدم. عايزين ان احنا نربي ولادنا التربية دي يا جماعة، التربية ان ولادنا يبقوا ابطال ويبقوا محترمين ويبقوا مجتهدين وناجحين، ويكون عندهم مسج في حياتهم. عبد الرحمن شوشة اول حاجة قالها لي، انا ما جبتش نتيجة الثانوية العامة ما كانتش الطف حاجة، بس هو دلوقتي يعمل مشروع كبير جدا واخد مركز ثالث في محفل دولي. فدي الحاجات اللي احنا عايزين ارجوكوا نربي ولادنا عليها، نربيهم زي ما احنا تربينا زمان على الخير، وان احنا نبقى راضيين، وان احنا يكون عندنا رضا بكل حاجة بتحصل حوالينا. هحكي لحضراتكم سريعا كده في دقايق موقف مش هتكلم في تفاصيله، ان مثلا المصايف احنا بقينا بنشوف المصايف كلها خناقات وكلها حاجات غريبة وفيها ساحل طيب وساحل شرير. فأنا هحكي لكم باختصار على أيامي أنا، دايما أطلع لكم على أيامي أنا وارجع عندم على أيامي أنا. إحنا بالنسبة لنا المصيف كان أحلى حاجة بتحصل لنا طول السنة، وإن المصيف ده للعيلة، مصيف يعني حاجة عائلية، أنا طالعة مع بابا وماما وإخواتي أصيف، أو عمي أو لو في أو خالتي أو عائلي، مصيف ده حاجة عائلية. فكنا بنروح نسلم على أصحابنا ونودحهم ونعيط إن إحنا هنقعد أسبوع لعشرة أيام ما بنشوفهمش عشان إحنا هنكون مع العيلة. فيا بقى لو أنا قاعدة على البحر مثلا قابلت واحدة صاحبتي بالصدفة قاعدة برضو مع عيلتها، فإحنا بنقعد مع بعض نتكلم مع بعض قدام بابا ومامتها قدام بابا ومامتي، وننزل البحر شوية ونرجع باي باي باي باي. فأنا هنزل مثلا أقابلها بالليل، فلا تعالي ده احنا في بلد غريبة، ده احنا في غربة، تقابلي صاحبتك ايه، خدي اخوكي في ايدك عشان تقابلي صاحبتك وتقعدي معاها في اي مكان. ده اللي احنا تربينا عليه، ما تربيناش ان احنا يعني كنا متعلمين السواقة مثلا من ثانوي، بس انا كنت لا اجرؤ اقول انا واخدة العربية ومسافرة مع اصحابي، لا اجرؤ اقول اصحابي مأجرين شاليه فاحنا هنبقى سفرية بنات. ما علينا ان حصل ابديت كتير وان ده بقى عادي انه بيحصل وان ده بقى تمام، بس ما نروحش نسافر نصيف نعمل مشاكل كبيره ما بين بنات واولاد وفضايح على السوشيال ميديا فلا انا عايزاه، وده موجه للاهالي وللابناء، نرجع ورا كده شويه ونفتكر ان احنا مصريين مسلمين ومسيحيين، عندنا نفس المبادئ وعندنا ان الدين في كل الديانات، نتكلم عن مصر مسيحيين ومسلمين، احنا عندنا الدين المعاملة، مش ان انا بصلي وبصوم وبعمل حاجات برا تقاليدنا، لا احنا برضو مصريين وعندنا عادات وتقاليد شرقية. حبيت اختم حلقتي بان احنا عندنا حاجات ايجابية كتير وعندنا حاجات سلبية بس تتعالج، ويا رب تكون الحلقة عجبت حضراتكم، واشوفكم على خير ان شاء الله الحد الجاي من 9 لـ11. بس قبل ما اختم لازم اشكر زميلتي رئيس تحرير برنامج آيل مليجي على الحلقة الحلوة اللي كلها أخبار حلوة، وأقول لزميلي محمد ساري ألف سلام عليكم، إن شاء الله الأسبوع الجاي تكون معنا، وإحنا بنلغي فقرة هاشتاج ميوزك لأن محمد ساري دي بتاعته بصراحة وهو مش موجود معنا. لازم أشكر زمايلي رامي الحلواني وياسمين الحفناوي لأن هما كانوا معايا النهاردة على الميكسر، ودي حاجة يعني مش هتلاقوها في أي حتة خالص غير في راديو 90 90. شكرا جزيلا إن هما ساعدوني النهاردة، بشكر حضراتكم، أشوفكم على خير، دمتم في أمان الله، باي باي.

0: أهلا بكم في الدقيقة الأولى من 11 مساء مع ياسمين الحفناوي.
1: الرئيس عبد الفتاح السيسي يؤكد ضرورة مواصلة تنفيذ المزيد من الإصلاحات في مكونات المنظومة التعليمية وصولا لتحسين مستوى وجودة التعليم وإعداد أجيال مواكبة لأحدث تطورات ومتطلبات سوق العمل. الرئيس السيسي يشدد على أهمية الاستمرار في تعزيز التعاون الدولي وتبادل الخبرات مع مختلف الدول والمؤسسات التعليمية مما يدعم جهود تطوير التعليم. رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي يتابع مستجدات جهود وإجراءات إصلاح وإعادة هيكلة الشركات المملوكة للدولة وكذلك مستجدات تنفيذ خطة تخرج الدولة من عدد من الشركات الحكومية. وزراء الصحة والصناعة يشهدان افتتاح مصنع إبكوثرات التابع للشركة المصرية الدولية للصناعات الدوائية بمدينة العاشرين من رمضان. مصر ترحب بإقرار أيرلندا قانون حظر استيراد السلع من المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة. إيران تتوعد بالرد على أوكرانيا بعد اتهامها باستهداف سفينة تجارية إيرانية في بحر قزوين. اتحاد الغرف السياحية يتوقع أن يشهد العام الجاري نموا في أعداد السياحة بزيادة تتراوح من 5-7% عن العام الماضي. مصر تفوز على البرازيل بثلاثة أشواط دون رد في افتتاح مشوار بطولة العالم لناشئات الأسكواش المقامة في كندا. لمزيد من التفاصيل والاستماع للراديو 99 زوروا موقعنا مبتدا.com. درجة الحرارة في القاهرة الآن 28.
0: الدقيقة الأولى.

0: في نهاية كل يوم ومع كل دقيقة خبر، موضوع، حدث، معلومة ومعرفة، نقاش لكل المجالات، سياسة، اقتصاد ورياضة، كل ده وأكتر في آخر يوم على راديو 90 90.
1: بعد جديد وحلقة جديدة من آخر اليوم، هنتابع معاكم النهاردة أحدث الأخبار وأبرز الفعاليات ونحلل أهم الأحداث على مدار اليوم. هكون موجودة معاكم النهاردة من أسرة المذيعين ياسمين الحفلاني، ومن فريق الإعداد زميلتي العزيزة أغريد مصطفى، ورئيس تحرير البرنامج الأستاذ محمد الصنباطي. في البداية هنستعرض مع حضراتكم عناوين ملفاتنا وتقاريرنا اليوم. في ملفنا الأول هنتوقف مع أبرز ملامح اجتماع الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم لمتابعة تطوير منظومة التعليم، ونستمع إلى قراءة المختصين لما جاء في الاجتماع. من مقر مجلس الوزراء نتابع مع زميلنا آخر الاستعدادات للمرحلة الثانية من المبادرة الرئاسية حياة كريمة، إلى جانب جهود تشغيل وصيانة محطات الصرف الصحي. ونواصل متابعتنا أولا بأول للموسم الثاني من مصادر

0: آخر اليوم مع ياسمين الحفناوي على الراديو 90 90.
1: برحب بحضراتكم من جديد. عنوان ملفنا الأول في آخر اليوم هو تطوير منظومة التعليم، حيث شهد اليوم اجتماعا للرئيس عبد الفتاح السيسي مع رئيس مجلس الوزراء ووزير التربية والتعليم لمتابعة جهود تطوير منظومة التعليم واستعراض خطوات الارتقاء بجودة العملية التعليمية بما يواكب متطلبات سوق العمل. معنا على التليفون للتعليق الكاتبة الصحفية الأستاذة فاتن زكريا، رئيس قسم التعليم بجريدة الأخبار المسائي وموقع أخبار اليوم الإلكتروني. أستاذ فاتن، برحب بحضرتك. اجتماع اليوم كان به عدد من الرسائل المهمة بشأن مستقبل التعليم في مصر، فما أبرز الملفات التي ناقشها الرئيس السيسي اليوم مع رئيس الوزراء ووزير التربية والتعليم، وما أهم ما خرج به هذا الاجتماع؟
2: تمام، هو بالفعل النهاردة اجتمع السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء ومحمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم في مدينة العالمين. ويعني أهم ما تم الخروج من هذا الاجتماع بأن تم مناقشة ملف التعليم الفني باعتباره أحد المحاور الرئيسية للتنمية. ويعني وزير التربية والتعليم ذكر أن هذا القطاع بيضم نحو 2,035,000 طالب وطالبة في 3,213 مدرسة نوعية، ولجانب توقيع اتفاقيات وشراكات دولية للتوسع في المدارس التكنولوجيا التطبيقية، ووصل عددها 225 مدرسة مع بداية العام الدراسي المقبل. وأكد وزير التربية والتعليم خلال

0: اجتماع ان توقيع بروتوكولات، تم توقيع بروتوكولات تعاون مع ايطاليا لاطلاق 100 مدرسه تكنولوجيا تطبيقيه في مختلف التخصصات بدايه من العام الدراسي المقبل. وايضا ان الوزير استعرض خلال الاجتماع نتائج التعاون المصري الالماني في تطوير المدارس المصريه الالمانيه الفنيه، وتم تتويجه بتوقيع اعلان نوايا مع وزاره التعاون الاقتصادي والانمائي بجمهوريه المانيا الاتحاديه لتطوير المدارس الفنيه المصريه الالمانيه ومنح الخريجين شهادات معتمده بين المانيا، وتوقيع بروتوكولات تعاون مع الوكاله الالمانيه للتعاون الدولي لتطوير وانشاء وتشغيل 38 مدرسه فنيه مصرية ألمانية مع بداية العام الدراسي المقبل. الرئيس عبد الفتاح السيسي تابع خلال الاجتماع ما تقوم به وزارة التربية والتعليم حاليا من مراجعة للأطر التربوية لمناهج شهادة البكالوريا المصرية بالتعاون مع مؤسسة البكالوريا الدولية وتوافقها مع أفضل ممارسات دولية مع الحفاظ مع الهوية على الهوية الوطنية. ايضا الوزير محمد عبد اللطيف خلال الاجتماع اوضح ان الشراكات اللي بتعقدها وزارة التعليم لتحديث منظومة التعليم من خلال التعاون الدولي للحفاظ على طبع وخصوصية النظام التعليم المصري بيمثل اهمية كبرى في مسيرة مصر نحو بناء نظام تعليم قادر على المنافسة عالميا. ايضا الاجتماع شهد استعراض لجهود الدولة في تطوير التعليم قبل الجامعة والتعليم الفني والارتقاء بجودة العملية التعليمية
1: وربط باحتياجات سوق العمل ايضا. يعني استاذة فاتن، كيف تقرئين يعني التوجهات الرئاسية لاستكمال تطوير منظومة التعليم خاصة التعليم الفني وانعكاس ذلك على كوادر مؤهلة للمستقبل؟
0: لا طبعا، يعني انا شايفة ان الدولة المصرية يعني بتولي اهتمام بارز جدا جدا بتطوير العملية التعليمية وخاصة تطوير التعليم الفني، وده بيعكس أهمية كبرى جدا سواء على المدارس والتوسع في أنواع المدارس التعليم الفني وإنشائها والتوسع في نمط ونوعية مدارس التكنولوجيا التطبيقية ومنافستها منافسة عالمية ومنح الخريجين شهادات معتمدة عالميا. ده بيعكس نتائجه على الاقتصاد المصري وإدخال العملات الأجنبية للبلد، وأيضا بيعكس مستواه على شهادة التعليم الفني ذاته. يمكن اعتماد شهادة التعليم الفني اعتماد دولي وعالمي بيجعل ليها بيطفي ليها يعني نوع من الأهمية، وده بيعكس حول ان بيكون في اهتمام بالغ جدا بان اولياء الامور يعني بتغيير النظره المجتمعيه للتعليم الفني وانجذاب اولياء الامور والطلبه لنمط التعليم الفني في مصر. وطبعا دي حاجه مهمه جدا، يعني احنا قعدنا سنين سنوات ماضيه خلال ال 30 سنه الماضيه ما كناش عارفين نغير النظره المجتمعيه للتعليم الفني.
1: صحيح،
0: لكن هذه الأنماط من التعددية في التعليم وإنشاء العديد من أنماط التعليم الفني جعل هناك انجذاب وجعل هناك يعني تدفق من الطلبة. صحيح، على التعليم الفني وهذه الشهادات. ويمكن احنا شايفين ان في كتير قوي سواء كان توقيع بروتوكولات مع التعليم الفني. صحيح، بين التعليم الفني والجانب الإيطالي والجانب الألماني وإنشاء مدارس جديدة خلال العام الدراسي المقبل. ده في جميع النوعيات سواء كان كهرباء او بترول او. صحيح، يعني احنا عندنا مجالات كثيره جدا كنا مفتقدينها في التعليم الفني، وتم فتح هذه الانماط لمواطنة سوق العمل المصري، وده حاجه مهمه جدا يعني للمنافسه سواء المنافسه المحليه او العالميه او الدوليه.
1: صحيح، احنا بنشكر حضرتك جزيل الشكر الاستاذه فاتن زكريا رئيس قسم التعليم بجريده الاخبار المسائي وموقع اخبار اليوم الالكتروني. شكرا استاذه فاتن. شكرا. احنا لسه مستمرين مع حضراتكم في فتح باقي ملفاتنا في اخر اليوم. فاصل ونواصل.
2: اخر اليوم مع ياسمين الحفناوي على الراديو 90 90. الراديو 90 90 هواها مصري. الحفله مع كريم سعيد من السبت للثلاث من 12 ل 2 بالليل على الراديو 90 90.

0: راديو تريندينج مع غدير حسان، كل يوم اثنين وثلاث من 9 لـ11 بالليل على الراديو 90 90،
1: مستشفى 57-357، لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم هدفها الحياة.

0: آخر اليوم مع ياسمين الحفناوي على الراديو 90 90.
1: في ملف دوان الحكومة بنتابع أبرز الاجتماعات والفعاليات بمقر مجلس الوزراء والملفات التي تهم حياة المواطنين بشكل مباشر. للتعليق ينضم إلينا الكاتب الصحفي الأستاذ عبد اللطيف وهبة، نائب رئيس تحرير جريدة الأهالي ومسؤول ملف الحكومة في الراديو 90 90. أستاذ عبد اللطيف، مساء الخير على حضرتك.
2: مساء النور يا فندم.
1: أهلا بك. في البداية، ملف حياة كريمة بيظل هو أحد أهم المشروعات القومية التي تستهدف تطوير الريف المصري وتحسين جودة الحياة في القرى. ما أبرز ما طرح في الاجتماعات الحكومية اليوم بشأن الاستعداد لإطلاق المرحلة الثانية من المبادرة الرئاسية حياة كريمة، وما الذي ستحمله هذه المرحلة من إضافات للمواطنين؟
2: يعني حضرتك عارفة تماما أن مبادرة حياة كريمة ارتبطت كمان بالموازنة العامة للدولة. في المرحلة الأولى تم تخصيص الأموال اللازمة لتنفيذ كافة المشروعات، سواء في التعليم، في الصحة، في النقل، في المواصلات، في الطرق، في الصرف الصحي، مياه الشرب وخلافه. كل ده علشان يعني خدمة أهالي الريف المصري، خاصة القرى اللي هي أشد احتياجا. ولو حضرتك عارفة أن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء وكذلك وزارة التخطيط بالإضافة إلى جهات أخرى طبعا منفذة، يعني بتقدم تقارير حول أولويات المشروع. هذه التقارير مقدمة من محافظ اللي موجود في المحافظة. وبالتالي الحكومة خلال العام المالي الجديد 26-27 قامت بتخصيص الأموال اللازمة لتنفيذ المرحلة الثانية. طبعا كل مرحلة بتاخد عدد من المحافظات، وبالتالي لا يمكن البدء في أي مشروع إلا إذا كانت كل الإمكانيات متوفرة. وخير دليل على ذلك أن في أزمات كثيرة شفتها المنطقة لم تتوقف مشروعات حياة كريمة. ليه؟ لأن هي بتخدم يعني أكثر من 60 مليون مواطن على مستوى الجمهورية. ولذلك تم اجتماع رئيس مجلس الوزراء مع عدد من المسؤولين، أكد على ضرورة الاستعداد الجيد لأن مع الموازنة الحالية لبدء تنفيذ المشروعات المرحلة الثانية من حياة كريمة، اعتمادا على ما تم تنفيذه خلال المرحلة الأولى من المبادرة. وبعدين ميزة المرحلة الأولى أن هي إدت لكافة الجهات والحكومة الكونكلوجن اللي وصلوا ليه يعني. وبالتالي إذا كان هناك إيجابيات فبيتم تعظيمها، وإذا كان هناك سلبيات في أي حاجة بيتم يعني مواجهتها أو تعديلها. طبعا المرحلة الثانية بدأت الآن بعد أن انتهت تقريبا عمليات تسليم المرحلة الأولى.
1: نعم. طيب، من تطوير القرى إلى ملف لا يقل أهمية أيضا هو رفع كفاءة البنية التحتية وضمان استدامة الخدمات الأساسية، فماذا جاء في الاجتماع الحكومي الخاص بتشغيل وصيانة محطات معالجة الصرف الصحي، وكيف ينعكس الاهتمام بهذا الملف على جودة الخدمات والحفاظ على البيئة؟
2: يعني في الحقيقة ده موضوع أو قضية بتتبناها الحكومة بناء على توجيهات القيادة السياسية، اللي هي لابد من استخدام كل موارد المياه. وبالتالي رئيس مجلس الوزراء عقد اجتماع في مدينة العالمين لمتابعة وتشغيل وصيانة محطات معالجة الصرف الصحي. طبعا معالجة الصرف الصحي بيستخدموها في حاجات أخرى، في رأي الجناين والحدائق وخلافه يعني. فدي بتخف الضغط عن اللي هي المياه مية النيل مثلا على سبيل المثال. وكمان أكد رئيس الوزراء على ضرورة متابعة كفاءة التشغيل في هذه المحطات، معالجة الصرف الصحي وخطط الصيانة الدورية، إلى جانب مناقشة التحديات والإجراءات المقترحة لتنفيذ وصيانة كافة مشروعات الصرف الصحي على مستوى كل الأقاليم المصرية.
1: نعم، الكاتب الصحفي الأستاذ عبد اللطيف وهبة، نائب رئيس تحرير جريدة الأهالي ومسؤول ملف الحكومة في أراديو 99، شكرا جزيلا لحضرتك على هذه الإجراءات. شكرا. في آخر اليوم معنا تقريبا أن مصر تستعد لانطلاق النسخة الثانية من معرض العلمين الدولي للطيران والفضاء. تفاصيل معنا بتقول أعلنت القوات الجوية خلال مؤتمر صحفي اليوم انطلاق النسخة الثانية من معرض العلمين الدولي للطيران والفضاء في سبتمبر المقبل بمدينة العلمين تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي. وأكد الفريق عمرو صقر قائد القوات الجوية جاهزية مصر لاستضافة هذا الحدث الذي يجمع نخبة من كبرى الشركات والخبراء العالميين في مجالات الطيران والفضاء والصناعات الدفاعية. كما أكد مسؤول الطيران المدني ووكالة الفضاء المصرية وهيئة التسليح أن المعرض هيمثل أو بيمثل منصة دولية لتبادل الخبرات واستعراض أحدث التقنيات والابتكارات في مجالات الطيران والفضاء والتكنولوجيا الدفاعية. لسه بنواصل مع حضرتكم باقي ملفاتنا في آخر اليوم، فاصل ونرجع نكمل معاكم.

0: آخر اليوم مع ياسمين الحفناوي على الراديو 90 90.
1: عدنا لحضراتكم من جديد وفي ملف أصوات ذهبية. نواصل معاكم المتابعة اليومية لأخبار وفعاليات الموسم الثاني من مسابقة دولة التلاوة التي تنظمها وزارة الأوقاف بالشراكة مع الشركة المتحدة لاكتشاف الأصوات المتميزة في تلاوة القرآن الكريم. معنا على تلفون التالي الزميل الأستاذ عمر عبد الجواد، مدير تحرير جريدة الجمهورية ومسؤول الملف الديني في الراديو 90 90. مساء الخير على حضرتك أستاذ عمر. أهلا بك. اليوم انطلقت محطة جديدة من التصفيات الأولية في محافظة الجيزة والقليوبية، فكيف كانت أجواء الانطلاق وما أبرز ملامح المنافسة بين المتسابقين؟
2: هو في سؤال احنا ممكن يعني احنا بكل حلقة بنتكلم فيه، بس السؤال ده فعلا أو الفكرة دي ما جاتليش غير دلوقتي وانت بتتكلمي، ان القليوبية والجيزة تحديدا ايه المعنى او ايه العبارة اللي احنا ممكن نستفيدها من الحكاية دي يا ياسمين؟ يعني احنا مثلا في الموسم الاول كان التقسيم للاختبارات، المرحلة الاولى كان مسجد عمرو بن العاص بيختبر فيه مين؟ ده في المرحلة الموسم الاول كان بيختبر فيه اللي هم جايين من محافظة بني سويف، من محافظة الفيوم، من محافظة الجيزة، من محافظة القليوبية، من محافظة القاهرة، خمس محافظات. طب لما نيجي دلوقتي ونتكلم ان القاهرة كانت لوحدها،
1: صح،
2: وان الجيزة دلوقتي بقت لوحدها، وان القليوبية بقت لوحدها، ايه المغزى او ايه المعنى او ايه المؤشرات اللي بتقول ان المقدمات كانت صحيحة عشان النتائج دلوقتي المبشرات بتاعتها بتقول ان هي صحيحة جدا جدا؟ ده بيقول ان العدد كثير جدا والعدد اللي قدم كبير جدا، والثقة اللي حصلت في دولة التلاوة بقت كبيرة جدا، وان الرهان بتاع المتحدة كسبة الرهان، وان الفريق والإدارة بتاعت المتحدة لما فكرت ان هي تبدأ وتنزل سوق الإبداع في مجال دولة التلاوة كان تخطيط جيد، وتخطيط كان له نظرة مستقبلية وتخطيط مرحلي. المرحلة الأولى كانت كذا والمرحلة الثانية تبقى كذا، وإن شاء الله الثالثة إلى ما لا نهاية هيبقى أفضل وأفضل، وفي حالة من حالات التقدم وحالة من حالات التوهج. أتمنى أن كل الناس، وغالبا أنا مش دي أمنية، ده واقع، كل الناس اللي هم بيتابعوا برنامج دولة التلاوة أو التصفيات في دولة التلاوة بيشوفوا على السوشيال ميديا، بيشوفوا إزاي الإبداع، شوف كمية التفاعلات. على فكرة لو في إحصائية عملوها دلوقتي أو حصر عملته الشركة المتحدة للمشاهدات اللي حصلت للتصفيات اللي هي مستمرة، اللي هي هتفضل معانا مستمرة إلى منتصف شهر أغسطس، هنشوف دلوقتي كام مليون مشاهدة حصلت لمتسابقين. انت عارفة ودول المتسابقين هل هم هيوصلوا معانا ولا مش هيوصلوا، هل هم هيخشوا المرحلة التانية ولا مش هيخشوا، لكن الإبداع اللي موجود جواهم، الإبهار اللي موجود جواهم، الحرص والتمأكد والتمكن اللي موجود في التلاوات بتاعتهم، حالة التفاعل من لجنة الاختبار، حالة التفاعل من الجماهير اللي بتروح تحضر في المساجد اللي موجود فيها اختبارات لمتسابقين في دولة التلاوة، كل دي حاجات بتقول ايه؟ بتقول ان القوة المصرية الناعمة في مجال تلاوة القرآن الكريم عادت ورجعت وبقوة، وأصبحت راسخة وأصبحت ثابتة، وأصبحت مثل الشجرة التي تضرب جذورها في الأرض وتمتد أفرعها إلى السماء وتؤتي أكلها كل حين بإذن ربها. كل الحاجات دي كلها أصبحت موجودة في البرنامج بتاع دولة التلاوة اللي هو أصبح علامة، أصبح أمنية، أمنية على فكرة يا ياسمين، أمنية كل طفل مصري، سواء بقى حافظ القرآن الكريم كاملا، حافظ جزء من القرآن الكريم، حافظ ولو عدد من الآيات، لأن المنهج القائم عليه البرنامج هو إيه؟ إحنا برضو على فكرة في ناس كتير جدا ما عرفوش، الناس يفكروا إن البرنامج قائم على إن الواحد لابد يكون حافظ القرآن الكريم كاملا.
1: لكن لا انا في تفاصيل اصلا يعني ان هو مش يبقى في تحسين في القراءه، الحروف، في التجويد، اكيد في تفاصيل طبعا يعني لجنه التحكيم بتقيمها، غير ان هو يكون حافظ القران الكريم
2: اطلاقا اطلاقا. على فكره ان المنهجيه بتاعه المسابقه وبتاعه البرنامج اعلنتها وزاره الاوقاف الدكتور اسامه الازهري وزير الاوقاف في اول يوم في مسجد السيده نفيسه، في أول انطلاق للموسم الثاني، في الموسم ختام الموسم الأول، كان بيقول للجنة التحكيم إيه؟ بيقول لهم إننا لا نبحث عن الإتقان، إننا لا نبحث عن الإحكام، إننا لا نبحث عن الإحكام، إحنا ما بندورش على إن ده يكون متقن بيقرأ القرآن بإتقان قوي ويقرأ القرآن بحفظ قوي ولا بإحكام قرآنية مطلوبة وكل حاجة، لأن القرآن لابد أن يخرج محكما ويخرج كما أنزل.
1: صحيح.
2: ولكن إحنا بندور في المقام الأول على الصوت، الإحكام والإتقان. مثلا ياسمين، يعني أنا واحد مثلا وجدنا عنده في بعض الأحكام التجويدية حالة من حالات الخلل، ممكن ده أي مثلا أي معهد من معاهد التجويد أو معاهد القراءات يقعد معاه شوية شهرين ثلاثة هيزبط له الدنيا، هيبقى زي الفل 100%. لكن هل تستطيع تجيب واحد حافظ القرآن الكريم بالقراءات العشر أو القراءات الـ14 ولكن ما عندوش المنحة الربانية اللي هي الصوت، هل هتقدري حد هيديله الصوت ده؟ لا إطلاقا. وهو الفكرة نفسها إن احنا بندور على إيه؟ بندور على الصوت، بنبحث عن الأصوات الذهبية. وبالتالي الأصوات، لأن على فكرة أنت لو رجعت لتاريخ الإذاعة المصرية ياسمين هتلاقي أن في مشايخ عظام اترفضوا لما تقدموا للإذاعة. الشيخ الطبلاوي اترفض أكثر من مرة، عدد من المرات تقدم فيها للإذاعة إذاعة القرآن الكريم وتم رفضه من قبل لجنة الاختبار في الإذاعة. الشيخ ناصر الدين طبار اللي هو المبتهل العظيم المنشد العظيم اترفض أكثر من مرة في دخوله الإذاعة. وذلك احنا بندور على ايه؟ على حسن الصوت.
1: صح.
2: هو المسابقة هدفها الصوت الجميل، الصوت الكويس، المواهب. وبالتالي اي واحد لما يلاقي موهبته كويسة بالتالي هيبقى هيكمل الشياكة بتاع صوته بان هو هيبقى حافظ كويس، هيبقى يقرأ بأحكام. وعلى فكرة في من ضمن الحاجات الجميلة اللي بتعملها مسابقة دولة التلاوة في التصفيات الختامية ان بيبقى عندها زي تكين من الناس المحترفين من العمالقة في تلاوة القرآن الكريم في الإذاعة المصرية، بيبقوا قاعدين مع المتسابقين يعملوا عملية تدريب، تدريب على ان هم ازاي يبقى عندهم بداية وعندهم استهلال وعندهم وقفات جميلة وعندهم وقفات متدبرة، حاجات جميلة جدا وتفاصيل كبيرة جدا احنا هنتابعها معاكي كل ان شاء الله كل مرة بإذن الله.
1: بإذن الله يا رب، وبالتوفيق لكل المشاركين في الموسم الثاني من دولة التلاوة. انا بشكر حضرتك جزيل الشكر الزميل الاستاذ عمر عبد الجواد مدير تحرير جريدة الجمهورية ومسؤول ملف الديني في راديو 90 90. شكرا جزيلا لحضرتك على هذه
2: المداخلة.
1: شكرا لحضرتك. احنا لسه مستمرين معاكم في اخر اليوم، فاصل ونواصل.
0: اخر اليوم مع ياسمين الحفناوي على الراديو 90 90. الراديو 90 90 هواها مصري.

0: ساعتين جامدين مع حسام عصام من الحد للأربع من 5 لـ7 بالليل على الراديو 90 90
1: مستشفى 57-357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم هدفها الحياة. هذا البرنامج برعاية المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190-190 دعمك إنقاذ

0: دراسة واقتصاد مع عبد الفتاح مصطفى يوم الاثنين من واحدة لاثنين الظهر على الراديو 90-90. آخر اليوم مع ياسمين الحفناوي على الراديو 90-90.
1: في ملف وطن واحد بنتابع أبرز الفعاليات والمبادرات داخل المؤسسات الدينية وما تشهده من أنشطة وخدمات تعكس رسالتها الروحية والمجتمعية. معنا على التليفون للتعليق زميلة الأستاذة وفاء وصفي، نائب رئيس تحرير مجلة روز اليوسف ومحرر شؤون الكنيسة للراديو 90-90. أستاذة وفاء، برحب بحضرتك.
2: برحب بك ياسمين.
1: اليوم شهدت الكنيسة القبطية تدشين مباني خدمة جديدة تستهدف دعم العمل الاجتماعي. كلمينا عن تدشين قداسة البابا تودرس لمباني خدمة أغصان الزيتون بمدينة العبور، وما أبرز أهداف هذه الخدمة ودورها في خدمة المجتمع.
2: بس ياسمين، احنا طبعا خلال الفترات اللي فاتت يعني بابا تودرس حقيقي قايم بنهضة كبيرة جدا، خاصة فيما يخص خدمة الكنيسة للمجتمع، وده اللي احنا شفناه في أكتر من مظهر لي والكنيسة. فطبعا من ضمن الحاجات اللي بتؤكد وبتشير لخدمة الكنيسة للمجتمع هو مباني الخدمات، ويعني مباني الخدمات دي غالبا بتبقى أغلبة موجودة ملحقة بالكنائس. فطبعا امبارح كان البابا تودروس بيفتتح مبنى خدمات أغصان الزيتون اللي موجودة في العبور ويتابع لكنيسة العذراء في الزيتون. والحقيقة كان في استقبال كبير جدا لقداسته من جانب الدكتور حسام عبد الفتاح محافظ القليوبية، غير طبعا مجموعة كبيرة من القيادات الأمنية والعسكرية المحافظة. خليني أتكلم شوية عن المبنى الخدمات. احنا كان في مجمع طبي وكمان في مباني خدمية بكل مشتملاتها لخدمات الكنيسة والخدمات الطبية. وطبعا بابا اتكلم عن أهمية المباني الخدمية واللي بتساهم في بناء إنسان وأداب مواطن صالح وأمين للمجتمع، وطبعا ده جزء لا يتجزأ من مساهمة الكنيسة في بناء المواطن المصري. طبعا كان في احتفال كبير لقداسة البابا في مسرح روماني اللي موجود في مبنى الخدمات، واتكلم فيها الحقيقة البابا عن يعني كلمة روحية استفاد بيها كل اللي موجودين. طبعا ده احنا دايما الكنيسة بتأكد انه هي جزء لا يتجزأ من المجتمع وليها دور، والحقيقة هي دايما بتسعى لمواكبة التطور، وده اللي احنا بنشوفه النهاردة لما المعهد العالي للدراسات القبطية اعلن عن افتتاح مركز التكنولوجي اللي موجود بالمعهد، وده بيتم فيه إطلاق أول وحدة متخصصة للذكاء الاصطناعي جوه المعهد، ودي بتعتبر هي الأولى من نوعها في الكنيسة القبطية الأرثوذكسية. وطبعا الإعلان ده جه بعد موافقة قداسة البابا اللي هو بيعد رئيس الأعلى للمعهد. وكان الهدف من إنشاء المركز ده ياسين إنه كيفية الاستفادة من تقنيات الذكاء الاصطناعي في تطوير والتعليم البحث العلمي ودعم التحول الرقمي للكنيسة، مع طبعا الحفاظ على التراث القبطي، وإن احنا يعني هي بتسعى لتوظيف التكنولوجيا الحديثة في خدمته. والحقيقة إن الوحدة دي أساسا مهيئة وموجودة لمساعدة الباحثين والمدرسين في المعهد في تطوير طريقة التدريس بتاعتهم وتطوير أساليب التعليم والبحث هناك، وكمان بتشارك في رقمنة التراث القبطي وإنها تفحصه، وطبعا استخدام أحدث التقنيات فيها. طبعا احنا يعني المعهد إنه ينشأ مركز زي ده هي خطوة مهمة جدا، لأنها كنيسة بتحاول تقول رسالة واضحة، احنا بنجمع بين أصالة التراث وروح الابتكار، وإن هي دايما يعني هي مش مختلفة عن المجتمع، بل بالعكس هي بتحاول توجبه وتحاول دايما تستخدم الحاجة الجديدة للخير وتستخدم للصالح العام.
1: أكيد. الزميلة الأستاذة وفاء وصفي، نائب رئيس تحرير مجلة روز اليوسف ومحرر شؤون الكنيسة للراديو 90-90، شكرا جزيلا لحضرتك على هذه الإضاءات، ودايما سعداء بمتابعتك لملف شؤون الكنيسة. شكرا جزيلا أستاذة وفاء. لسه مكملين معاكم باقي فقراتنا في آخر اليوم، فاصل ونرجع نواصل معاكم.
0: أغنية جديدة على الراديو 90 90 الهضبة عمرو دياب جيت لك من سوني ميوزيك.

0: آخر اليوم مع ياسمين الحفناوي على الراديو 90 90.
1: في ملف صحافة مصر بنتابع كل الجديد من الإصدارات الصحفية والمواقع الإلكترونية ونلقي الضوء على أبرز ما يقدمه العدد الجديد من مجلة حواء. معنا على التليفون للتعليق الأستاذة سمر الدسوقي رئيس تحرير مجلة حواء والكواكب وطبيبك الخاص. أستاذة سمر أهلا بحضرتك.
2: مساء الخير يا فندم. أهلا وسهلا بك وكل السادة المستمعين.
1: أهلا بك أستاذة سمر. في البداية ماذا يتضمن الملف الرئيسي في العدد الجديد من مجلة حواء وما أبرز الرسائل التي يقدمها تحت عنوان عظيمات مصر سند التفويض في 3 يوليو؟
2: بصي حضرتك طبعا احنا شهر 6 وشهر 7 ايضا عندنا مناسبتين وطنيتين احنا كلنا بنعتز بيهم. الاول احتفلنا بذكرى ثورة 30 يونيو لو نتذكر، واتصور ان عدد كبير من الناس فاكر المناسبة الغالية الثانية 26 يونيو 2013 اللي هو تفويض قيادة الرئيس والجيش والشرطة بالقضاء على الارهاب، وزيادة التأكيد على ان ثورة يونيو كانت ثورة الشعب المصري واللي قام بها بإيران كاملة. وبالتالي احنا بنقول ايه بقى؟ المرة المصرية اللي نزلت في ثورة 30 يونيو ثم نزلت اساسا في التفويض، ذكرى التفويض بتؤكد مرة ثانية، وطبعا دي الذكرى اللي هي 13 لان هو كان 26 يونيو 2013، على الاستمرار في دعم الوطن والوقوف في ظهر الوطن زي ما كانت على مر التاريخ. بتؤكد ده ازاي؟ طبعا من خلال لقاءاتنا مع نخبة كبيرة من الشخصيات العامة وايضا ربات البيوت، بنستعرض بقى مشاركة المرأة عملت ايه، نزلت ازاي في التفويض، تاني حاجة هتكمل دورها ومسيرتها ازاي سواء على المستوى السياسي اللي هو طبعا زي لو احنا عندنا استحقاقات دستورية واحنا داخلين هو طبعا وفقا لتوجيهات سيادة الرئيس مشكورا حينما قال ان احنا بنستعد للانتخابات المحليات، هتنزل وتشارك وتحشد وتبقى موجودة هي واسرتها. على المستوى الاقتصادي من خلال مشاركتها في العمل العام، من خلال مشاركتها العملية، من خلال ادارتها المشروع الصغير او متناهي الصغر، من خلال برضو الناحية الاقتصادية بيدخل فيها طبعا دور العظيم لربات البيوت في إدارة ميزانية البيت وترشيد الاستهلاك وتعليم الأولاد الادخار، وأيضا الجانب الاجتماعي بقى اللي هو هنعمل إيه في التنشئة الاجتماعية، هنحافظ على أولادنا إزاي اللي احنا بنبنيهم كل هذه المشروعات. العدد ده بمنتهى البساطة بنخلي المرأة المصرية من خلال طبعا لسان حالها إن هي بتؤكد أنا مكملة وأنا عالظهر وهقف في ظهر بلدي وهقف في ظهر رئيسي وجيشي وشرطتي وهكمل دوري على أكمل وجه.
1: نعم أستاذة سمر، العدد أيضا بيضم لقاءات وشهادات لعدد من نجوم الفن استعادوا خلالها ذكريات هذه المناسبة. يعني حضرتك كلمينا عن قول الفنانين في العدد الجديد عن ذكرى التفويض وكيف تناولوا هذه المرحلة وما شهادته من أحداث.
2: والله بصي اذا كنا احنا في الجزء اللي هو بتاع المرأة وما تطرقنا لدورها، طبعا تطرقنا للمكتسبات، انت عملتي ايه وازاي كان في تقدير وازاي كان في احترام لهذا الدور العظيم على مدى اكثر من 10 اعوام. ايضا فيما يتعلق بمجلة الكواكب نتطرق فيها برضو لنهضة كبيرة من نجومنا اللي نزلوا وشاركوا وكان لهم دور. من خلالهم بقى نتطرق لايه؟ ماذا حدث في الفن؟ ماذا حدث في الدراما؟ ايه التطور اللي هو كان ملموس على الساحة الفنية؟ وطبعا احنا كلنا زي ما احنا شايفين طبعا من الانتقال، وده بتوجيهات قيادة الرئيس مشكورا، للأعمال اللي هي بتميل إلى الأكشن والعنف إلى الأعمال اللي بتتناول قضايا الأسرة والأعمال الاجتماعية. ده كمان مش التطور بس في طبيعة الإنتاج، لا ده فيه اهتمام كبير جدا بنجوم الفن وأهل الفن وتقدير لهم في كل الاحتفاليات، وشفنا طبعا اللي هو المكرمين في كافة المناسبات ومشاركاتهم الكثيرة، الاهتمام حتى بتأمين المستقبل أساسا ليهم بعد سن معين، كل ده بيتعمل. الفنانين بقى نفسهم بيقولوا لي احنا حصلنا على ايه وصلنا لايه. وكمان النقطه اللي اتفق عليها الجميع ان احنا الحمد لله رب العالمين وده احنا كلنا لامسينه بعد هذه المرحله زي ما بنقول ايه من المتاعب واحنا شغالين على قدم وساق في البناء للمستقبل. اهم حاجه ان احنا واقفين على ارض امنه وان بلادنا الحمد لله مستقره. ما صحيح بتواجهها بعض التحديات العالميه اللي بتلقي الظلال على كل الدول لكن الحمد لله احنا واقفين على ارض صلبه الحمد لله.
1: الحمد لله. الأستاذة سمارة الدسوقي رئيس تحرير مجلة حواء والكواكب وطبيبك الخاص، شكرا جزيلا لحضرتك على هذه الجولة في العدد الجديد من مجلة الحواء وكل التوفيق لحضرتكم ودائما في انتظار المزيد من الإصدارات المميزة. شكرا جزيلا أستاذة.
2: شكرا لحضرتك.
1: في آخر اليوم معنا تقرير بعنوان الخير في المصريين دعم غذائي وجراحات مجانية للأسر الأولى بالرعاية. تواصل مؤسسات التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي تنفيذ مبادرتها لدعم الأسر الأكثر احتياجا، حيث أعلنت مؤسسة حياة كريمة توزيع 20,000 كرتونة من المواد الغذائية في عدد من المحافظات لتعزيز الحماية الاجتماعية وتخفيف الأعباء المعيشية. في المجال الصحي نجحت مؤسسة صناع الخير للتنمية في إجراء 65 عملية جراحية للعيون للأسر الأولى بالرعاية بمحافظة البحيرة ضمن مبادرة تمكين بالتعاون مع عدد من الجهات الشريكة في إطار جهود توفير الرعاية الصحية المجانية للمستحقين. مستمعينا هنخرج لفاصل سريع ونرجع نواصل معكم، خليكم تابعينا.

0: آخر اليوم مع ياسمين الحفناوي على الراديو 90 90.
1: وصلنا معكم الأخبار ما قبل الساعة 12، وفيها من الاقتصاد. أكد مساعد رئيس الوزراء والرئيس التنفيذي لوحدة متابعة الشركات المملوكة للدولة أنه يجرى حاليا تجهيز 10 شركات جديدة للطرح في البورصة ليصل إجمالي الشركات المستهدفة إلى 30 شركة. وأظهرت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء ارتفاع صادرات مصر، حيث بلغت صادرات البرتقال الطازج إلى 413 مليون دولار، فيما سجلت صادرات الملح والكبريت والأحجار والمواد من الجبس 385 مليون دولار خلال الربع الأول من عام 2026. من الرياضة، يضع المدير الفني لمنتخب مصر حسام حسن خطة لتخفيض متوسط أعمار لاعبي المنتخب استعدادا لتكوين فريق ينافس في كأس العالم 2030. ويستعد النادي الأهلي لعقد جلسة لحسم ملف تجديد عقد إمام عاشور قبل انطلاق معسكر الفريق في إسبانيا. وفي حالة الطقس، تتوقع هيئة الأرصاد الجوية استمرار الانخفاض المؤقت في درجات الحرارة غدا على شمال البلاد حتى القاهرة وشمال الصعيد، مع درجة حرارة متوقعة في القاهرة 36 للعظمى و24 للصغرى. بكده تكون انتهت حلقتنا من آخر اليوم. بشكر كل اللي سمعوني النهاردة. كنا معكم من فريق الإعداد أغريد مصطفى، رئيس التحرير الأستاذ محمد الصنباطي، وكنت موجودة معكم على مدار الحلقة ياسمين الحفناوي. تحياتي.

0: أهلا بكم في الدقيقة الأولى من منتصف الليل مع ياسمين الحفناوي.
1: الرئيس عبد الفتاح السيسي أكد ضرورة مواصلة تنفيذ المزيد من الإصلاحات في مكونات المنظومة التعليمية وصولا لتحسين مستوى وجودة التعليم وإعداد أجيال مواكبة لأحدث تطورات ومتطلبات سوق العمل. الرئيس السيسي يشدد على أهمية الاستمرار في تعزيز التعاون الدولي وتبادل الخبرات مع مختلف الدول والمؤسسات التعليمية مما يدعم جهود تطوير التعليم. رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي يتابع مستجدات جهود وإجراءات إصلاح وإعادة هيكلة الشركات المملوكة للدولة. وزراء الصحة والصناعة يشهدان افتتاح مصنع إيبيكو 3 التابع للشركة المصرية الدولية للصناعات الدوائية بمدينة العاشر من رمضان. مصر ترحب بإقرار أيرلندا قانون حظر استيراد السلع من المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة. إيران تتوعد بالرد على أوكرانيا بعد اتهامها باستهداف سفينة تجارية إيرانية في بحر قزوين. اتحاد الغرف السياحية يتوقع أن يشهد العام الجاري نموا في أعداد السياحة بزيادة تتراوح من 5-7% عن العام الماضي. منتخب مصر لنشئات السلة يفوز على رواندا في ثالث مبارياته بتصفيات الأفرو باسكت. لمزيد من التفاصيل والاستماع للراديو 90 90 زوروا موقعنا مبتدا.com. درجة الحرارة في القاهرة الآن 27.
0: الدقيقة الأولى صوت الخبر. الراديو 90 90 هواها مصري.

أغنية جديدة على الراديو 90-90 الهضبة عمرو دياب جيت لك من سوني ميوزيك.

الراديو 90 90 هواها مصري.